0: نفسه على ثوابت الشريعة.
1: لا شك لله الحمد يتميز وتتميز شريعتنا بالحفاظ على الثوابت وأنها تتكيف مع الواقع.
0: نعم.
1: والشريعة صالحة لكل زمان ومكان، هذه ميزة ديننا الشمولية، وأنها تصلح لكل زمان ومكان ولا تجمد، إنما هناك الاجتهاد الذي فتح في عصور الفقهاء. والآن يعني مع احترامنا لكل علماء الأمة، أصبح يعني المخرج الذي نستطيع أن نقول أن فتح باب الاجتهاد الجماعي من خلال المجامع الفقهية، وخاصة المجمع الفقهي في مكة المكرمة. هذا يتيح اجتماع مجموعة من العلماء يطرحون ويتناقشون في المسائل المستجدة في كثير من القضايا المالية، القضايا الطبية، قضايا الحلال والحرام، نتعامل مع المستجدات من خلال هذه المجامع. قضايا الاجتهادية بحثت لله الحمد عبر العصور السابقة، ويستأنس بها المسلم ويستأنس بها المفتي. لا شك نحن في لبنان بالمجمل الاعتماد على المذهب الحنفي والمذهب الشافعي، ولكن هناك أيضا بحبوحة في بعض المسائل الفقهية، وخاصة في مسائل الطلاق. يحتاج الإنسان من أجل مصلحة الحفاظ على البيوت أن يستعين أيضا ببعض المذاهب الأخرى، لكن أيضا من أهل السنة والجماعة.
0: نعم، سمحت المفتي، أحيانا يسمع المسلم فتويين مختلفتين من عالمين موثوقين، فيحتار أيهما يتبع، خاصة عندنا في أستراليا.
1: نعم.
0: كيف يتصرف المسلم في هذه الحالة؟
1: هو بالأصل العامي قد يكون، يعني العامي بالمصطلح عامي في الشريعة، ولكن قد يكون مع احترامي للجميع قد يكون هو دكتور أو بروفيسور في تخصصات أخرى. فالأصل فيه حقيقة أن يسأل عالما واحدا يثق بعلمه، هذا هو الأصل، وحتى لا يقع في الاضطراب. عنده اثنين أو ثلاث ينظر أيضا إلى أوثقهما عنده، يعني ممن يثق بدينه وعلمه أكثر فيتبعه.
0: نعم.
1: ولا يكون ممن يتتبع فقط الرخص، يعني أن يتساهل بنفسه يبحث عن الأسهل، أو ما نراه اليوم للأسف من التساهل من البعض أن يعتمد فقط على الجوجل، واليوم الذكاء الاصطناعي والتشات جي بي تي وغيرها من مواقع الذكاء الاصطناعي. حقيقة من الضروري هناك أن نعتمد على الفتوى المباشرة، وهذه قضايا نؤكد عليها على إخواننا. هناك أمور حساسة جدا، تختلف أحيانا بعض المسائل الشرعية بلفظ، بحرف، بكلمة، قد تكتب السؤال خطأ، قد تفهم المراد من المكتوب. حتى بعض المواقع ما شاء الله الموجودة على مواقع يعني الإنترنت، كموقع الشبكة الإسلامية، موقع الإسلام سؤال وجواب، مواقع مهمة جدا، موقع دار الإفتاء المصرية، دار الإفتاء الأردنية، مهمة جدا، لكن مع ذلك قد يكتب الإنسان السؤال أو لا ينتبه إلى المتناظرات. فعليه حقيقة أن يقتصر على سؤال أهل العلم مباشرة، ثم يختار من بينهم الأوثق دائما حتى لا يقع في الاضطراب. وأن ندرك، وهذه قضية أؤكد على أن ندرك، أن المسائل الاجتهادية وديننا واسع. وأنا أضرب مثل كثيرا للإخوة، أقول الصلاة.
0: نعم.
1: أستاذنا الكريم، الصلاة، تصور النبي عليه الصلاة والسلام كم كان يصلي أمام الصحابة، لو تكلمنا فقط عن الفريضة 5 صلوات، ومع ذلك تجد اختلافات فقهية في المذاهب في هيئة الصلاة.
0: صحيح.
1: هناك من يقول ضع اليد تحت السرة أو فوق السرة أو على الصدر أو بالإسبال، وهم كلهم يعني رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلى. هذا أكبر دليل على أن هناك أمور يجب أن ندرك أن هناك اختلافات فقهية، لكن الأصل ثابت.
0: نعم.
1: هي الصلاة، لكن صلى هكذا أو صلى هكذا، نقول له أن لا يكون هناك تعصب، المهم أن يصلي.
0: صحيح.
1: لننتبه إلى أولئك الذين لا يصلون.
0: نعم.
1: لنتفرغ لهم، أما أن نتقاتل ونحن نختلف على هيئات الصلاة، حقيقة هذه تفرق، هذا تفرق.
0: نعم فضيلة الشيخ، الشباب اليوم يتعرضون لكم من هائل من الأفكار والمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما ذكرتم.
1: صحيح.
0: كيف يستطيع العالم أن يصل إلى الشباب خاصة في أستراليا؟ نعم. ويقنع الشباب بالحجة والحكمة؟
1: لا شك موضوع الشباب هذا هاجس يجب أن يفكر به كل إنسان، وحتى لا نحمل المسؤولية فقط للآئمة والخطباء والمشايخ والمدرسين، يجب أن ندرك أن هناك حقيقة مسؤولية تقع في البداية على الآباء والأمهات، وهي الأرضية الخصبة التي ينشأ فيها الابن أو البنت، كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. والحديث النبوي: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وكان بعض العلماء يقول أيضا أو يرذلانه، يعني عندما يأخذون به إلى الرذيلة والعياذ بالله، خلال أسف الأخلاق التي تزرع فيه. بالتالي مهمة تبدأ بالبيت، ثم يأتي دور حقيقة المدرسة ودور المسجد. نقول حقيقة لكل العلماء، لكل المشايخ، لكل الخطباء، يجب أن تواكبوا الأحداث، ألا يجب أن تتطوروا، أن نعيش الهموم التي يعيشها اليوم شبابنا من خلال الدخول معهم في حوارات، في نقاشات، أن نسمع لهم. لا يكفي فقط مبدأ التلقين الذي تعود عليه الكثير. نعم، طبيعة خطبة الجمعة هي إلقاء شئنا أم أبينا، لكن نريد أن نعوضهم في دروس، في أنشطة تفاعلية في المدارس، أن نعوضهم. فيجب أن ننتبه إلى أن هناك الشباب الذين هم أمانة في أعناقنا، أمانة في رقابنا، وعلينا أن نتطور. يعني أيضا على الداعي أن يتطور، أن يكون ممن يتقن اليوم الكمبيوتر، أن يتقن تعامل مواقع التواصل الاجتماعي، أن يتقن كيفية حتى استعمال الذكاء الاصطناعي. هذا كله مهم، لأن اليوم إن لم تتقدم ستتهدم،
0: صحيح.
1: إن لم تتعلم ستتألم، فلا بد أن نتطور في أساليبنا لنواكب، لأن هناك من سيأخذهم، وجيلنا لا يقبل الفراغ. والنفس كما قال الإمام الشافعي عليه رحمات الله: إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر.
0: صحيح.
1: فنحن علينا أن نكتسبهم ونجذبهم بأساليبنا إن شاء الله.
0: صحيح. سمحت المفتي، ما كنت بدي أسألك هذا السؤال،
1: نعم،
0: لكن منذ أعلن عن حضرتك بدك تيجي على الإذاعة أتتني عشرات الأسئلة حول هذا الموضوع.
1: نعم.
0: يعني الأسرة تواجه اليوم تحديات كبيرة في أستراليا، خاصة من الخلافات الزوجية إلى تربية الأبناء. ما أهم نصيحة توجهونها سماحتكم للزوج والزوجة للحفاظ على الأسرة بعد ارتفاع نسب الطلاق؟ صحيح. هنا وفي وطننا يعني.
1: أبدا. صحيح. بارك الله فيك وفي حقيقة الأخوة الزملاء جميعا وفي المستمعين. هذا السؤال في الصميم. مأساة كبرى نعيشها بكثرة الطلاق، وعندما نقرأ في الإحصائيات نجد أن السبب الأساس حقيقة الأول هو سوء الاختيار. يجب أن نعيش مرحلة من مراجعة الذات، عندما نحسن الاختيار سنصل إلى النتيجة الصحيحة السليمة. وحسن الاختيار يقتضي أن يكون المعيار الأساس هو الدين والأخلاق، ثم بعد ذلك ابحث عما تريد من أمور الدنيا، لا حرج. الدين والأخلاق، لأن الدين يجمعهم، فإن لم يجمعهم، وأستبعد ذلك طبعا، لأنه عندما نقول دين إذن هو وهي ستخضعان للآيات القرآنية والأحاديث النبوية والشرع. عندما يختلفان نفترض على جلسة معينة، على لبس معين، على حضور مناسبة، الشرع يحكم. فإن لم يعني يسمع ويطيع، سنجد أنهما الأخلاق تمنعهم، فهو يحترمها وهي ستحترمه. اليوم نصيحتي حقيقة: أحسنوا الاختيار، هذا نصيحة لكل شاب أعزب وفتاة عزباء. ثم بعد ذلك النصيحة في البيت: أن نتعامل كما أرادنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أمرنا ربنا، وعاشروهن بالمعروف. ماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام عن نفسه؟ قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. إذن أفضل رجل هو من يتعامل مع زوجته بالحسنى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مع زوجاته في البيت، يكنس بيته ويخيط ثوبه ويخصف نعله، لكن كان إذا سمع الأذان خرج وكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. اليوم الرجل لا يعيبه أن يكون مع زوجته، لكن أيضا ليس على حساب الصلاة ولا على حساب الواجبات الدينية. في المقابل المرأة عندما تسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. إذن الطاعة للزوج، هذا المفهوم للأسف الذي اليوم أصبحت بعض النساء

0: تعير به أو تعاب به للأسف من خلال برامج ومسلسلات وأفكار، والله لا، الشرف لك أن تكوني مطيعة للزوج ليس لشيء، إنما هذا لتكامل الحياة. هناك نستطيع أن نقول رئيس خارجي للبيت هو الزوج ورئيس داخلي للبيت هي المرأة. أما أن نشعر بعملية التنافس من أقوى من أكبر من نفوذه، هذه مشكلة كبيرة زرعتها أفكار هدامة. لذلك التعامل، الرجل يحترم الزوجة، المرأة تطيع الزوجة تحترمه، ونتذكر دائما الأولاد. مشكلة كبيرة اليوم عندما يتخلى الزوج في مكان ما أو الزوجة عن التفكير بالأولاد، وننسى أن هذه الثمرة نعمة من الله سبحانه وتعالى. كم من أناس محرومين من نعمة الولد، يدفعون عشرات ألوف الدولارات من أجل الإنجاب ولا ينجبوا.
1: نعم،
0: فهذا نوع حقيقة من رفض النعمة. علينا أن نحفظ النعمة بتربية الأولاد لنكون قدوة. سقف الأولاد مهما كان، تقول المرأة أنا أستطيع أن أربيهم هي مخطئة، أو يقول أنا أستطيع أن أربيهم هو مخطئ. لا سقف أجمل من سقف الزوجية حين يستيقظ الولد وتستيقظ البنت، فتجد الأب والأم مع بعضهما يضحكان. كما قال أيضا سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه عن المرأة: لا يكرمها إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم. إذن هي عملية ليست عملية تنافس تسجيل نقاط، تكامل وأستشعر الأجر. وهنا لابد أن أؤكد ولو أطلت في هذه الفقرة، لتستذكر كل امرأة قصة من آسية بنت مزاحم زوجة فرعون، بماذا استحقت دخول الجنة؟ نفط زوجها فرعون. من قال؟ فرعون، فرعون أكبر طاغية، ومع ذلك هي سيدة من سيدات نساء الجنة، كانت تعيش تحت سقف واحد، هو في أسفل سافلين والعياذ بالله، وهي في أعلى عليين في جنات النعيم بصبرها على زوجها.
1: نعم
0: نعم.
1: سماحة المفتي، اليوم نعيش عصر وسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: هل ترون أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت فرصة للدعوة ونشر الخير، أم في بعض الأحيان أصبحت سببا في نشر الفتنة والشائعات والخلاف بين الناس؟ ما هو رأيكم؟
0: والله هي سلاح ذو حدين، كحال التلفاز وحال القنوات الفضائية عندما خرجت. هناك من أحسن استخدامها، ووجدنا كثير من الدعاة والمؤثرين أثروا في المجتمع، وللأسف أيضا في المقابل كانت سببا في الهدم. نعم، وهناك للأسف بعض المؤثرين أثروا سلبا في المجتمعات، فليس هناك تصنيف واحد لها، والإنسان يجب أن يتمتع بالعقل والحكمة والحنكة والمناعة. وهذا ما ندعو له الآباء والأمهات، أن يعودوا وأن يحصنوا أبنائهم وبناتهم التحصين حتى لا يقعوا ضحايا مثل هذه المواقع، يستفاد منها وهذا ما نتمناه، ويحذر من شرها.
1: نعم. سيدي سماحة المفتي، هناك من يتهم بعض الخطاب الديني بالتشدد، وهناك في المقابل من يرى أن بعض الناس أصبحوا متساهلين في أمور الدين، أين هو التوازن الصحيح برأيكم؟
0: لا شك ديننا دين الوسطية والاعتدال.
1: نعم.
0: كما قال ربنا جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطة.
1: نعم.
0: والقضية هي نسبية، يعني البعض أحيانا لو تكلمت عن مجرد الحجاب يعتبره تشدد، والبعض لو تكلمت عن اللحية يعتبره تشدد.
1: صحيح.
0: لو تكلمت عن الصلاة في جماعة تعتبر تشدد. لا، الأمور ليست بهذه الطريقة. هناك لله الحمد خطاب واضح، خطاب صريح، خطاب كما نقول على رأس سطح، ليس خطابا مخفيا، ويحكم كل ذلك الأدلة وعمل العلماء العاملين. ومن يشد في خطابي حقيقة تجده في الأصل هو ممن لم يتلقى العلم عن العلماء الراسخين.
1: صحيح.
0: وهذه ميزة دائما التلقي، لأنه من كان اعتماده فقط على مواقع التواصل وعلى الإنترنت وعلى الكتب بدون المقابلة والجلوس والاكتساب من العلماء وأخلاقهم سيصل إلى هذا المنحة. فبالتالي نريد علما مع مؤدب، نريد علما مع مربي.
1: نعم.
0: فهذا الذي يوصل إن شاء الله إلى الاعتدال. وللأسف حين يعني نرى بعض الأحداث العنفية في بعض المناطق، وأنا كنت يعني من 9 تقريبا أو 8 أشهر في أستراليا، زرت مالبن لما استمك من زيارة سيدني، وكان في المقابلة حقيقة في مجلس النواب في ملبورن، وطرح هذه القضية مع النواب هناك، وكانت القضية بعد الحادثة المستنكرة التي حصلت هنا في بونداي. فسئلت أيضا نفس السؤال، قلت لهم أنا أقول حقيقة الخطاب، لنكون واقعين، خطاب في المساجد وفي الكنائس في المواعظ وفي العظات هو خطاب اعتدال، لكن المشكلة هي مواقع التواصل التي أتاحت المجال.
1: صحيح.
0: من هذا الفريق ومن هذا الفريق ومن هذه الطائفة ومن هذه الطائفة أتاحت لهم، وقلت لهم أنا هنا أكرر الرسالة، تستطيع الشركات العالمية تستطيع حظر وضبط هذه الأمور، خاصة اليوم مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقابة، أن تمنع أي خطاب كراهية، تستطيع أن تعمل كودات معينة بمجرد أن تخرج تتوقف.
1: نعم.
0: كلنا يعلم كم تستطيع أن تراقب، حين وصل الحد بعض المواقع عندما كنت تذكر كلمة غزة تحضرك.
1: نعم.
0: ها؟ إلى هذا الحد. إذن هناك كودات ممكن تستعمل، أي خطاب، أي مؤثر، أي موقع سيبث فيه شيء عنصري أو تحريضي أن يتوقف ويحضر.
1: نعم.
0: فهم يتحملون حقيقة، لأن البعض يعيش ويقتات على هذا النوع من التعصب المذهبي أو الطائفي.
1: نعم. فضيل الشيخ سامحني على كثرة الأسئلة،
0: أبدا
1: وجودك معنا كتير كتير مهم.
0: الله يكرمك يا رب.
1: فضيل الشيخ، نحن نعلم يعني كتير عم يشكو الحكومات الأجنبية من تشدد، والإسلام دين الرحمة.
0: صحيح.
1: لكننا أحيانا نرى خطابا دينيا قاسيا، كيف يستطيع العالم أن يجمع بين المحافظة على أحكام الدين وبين الرحمة في التعامل مع الناس؟
0: ديننا في الأصل لو تمسكنا به كما تربينا وكما تعلمنا وكما أشرت منذ قليل إلى أخذه من العلماء العاملين الثقات، لن نصل أبدا إلى التشدد، ولن نصل إلى التطرف، ولن نصل إلى الإرهاب، ولن نصل إلى التكفير كما يحاول البعض أن يصف. لكن عندما تكون القضية، يعني أنا أشبه بإنسان عنده شجرة، طيب عندما تنمو بكامل أغصانها تنمو باكتمال، لكن تناسق كامل، لكن عندما تقطع نفترض من جانب الأيمن سيكبر الجانب الأيسر أو العكس. هذا ما يجري البعض عندما ينصرف إلى تركيز في جزئية معينة، ولا يأخذ الإسلام بشموله ولا كماله، ولا يفهمه الفهم الصحيح، بحيث يعلم هناك في الشريعة ناسخ ومنسوخ وعام وخاص ومجمل ومبين، وهناك كتاب وسنة وقياس وإجماع وقول الصحابة ومصادر الاستدلال. عندما لا يصل إلى هذه المرحلة طبيعي أن يفهم أو يسيء فهم الإسلام، وللأسف أن تتاح لبعضهم أكرر منابر أو تتاح لهم مواقع فيبثون الأفكار والأضلال. لذلك على الحكومات فعلا أن تحسن أيضا وضع الأصبع على الجرح، وألا تلقي التهم جزافا. ديننا واضح، نحن نقول في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، لا نقول الحمد لله رب المسلمين. ربنا قال لنا في القرآن وقولوا للناس حسنا، ما قال وقولوا للمسلمين حسنا، للناس، هذا هو ديننا. فنحن بحاجة طبعا، وهذا يحملنا مسؤولية أكبر، أن نحسن أيضا عرض الإسلام، وأيضا على أبناء الجالية وكل مسلم أن يشعر أنه قرآن يمشي على الأرض، أنه يمثل الإسلام، لا يمثل نفسه في كلامه، في سلوكه، في معاملاته، في بيعه، في شرائه، لنصلح هذه النظرة السلبية.
1: سمعت المفتي، كلبنانيين لا يصح أن تمر هذه المقابلة بدون التطرق لأحوال لبنان السياسي.
0: صحيح.
1: بدأ نسأل حضرتك عن موضوع الإسلاميين في السجون.
0: نعم.
1: أين وصلت هذه القضية برأيكم، وهل ستحل قريبا؟
0: لا شك الآن نحن يعني أمام، أظن تابعتم بالأمس الأخبار وقضية الجلسة. نحن المطلب صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ القاضي عبد اللطيف دريان كان واضحا جدا أنه يطالب بالعفو العام الشامل. وطبعا هناك من يبالغ في المثاليات، يقول كيف نجعله شاملا وهناك من تورط وهناك من فعل. نقول لهم كنا سابقا نطالب بالمحاكمات وتسريع المحاكمات، لكن عندما رأينا أن هناك ظلم حصل في المحاكمات وظلم في الأحكام ولم تكن ضمن

0: هل تصطدم بعراقيل وردود. إلى آخر فترة كانت القضية لا يعني إلى كان القانون الذي سيصوت عليه كان هناك تقريبا يستفيد منه حوالي 92 من هؤلاء الموقفين، يبقى تقريبا قرابة 60 أو 65 لبعد سنتين حتى يستفيدوا من بقية الأحكام، مع أنه ليس هناك يعني سيبقون ضمن محاكمة، لكن بدل أن يكون ضمن السجون سيحاكمه من خارج ويأتي إلى جلسات القضاء. طبعا هناك أيضا معترضين وهناك من يرفع السقف، وهذه طبيعة كل يعني ليس هناك رأي أو اقتراح يأخذ موافقة 100%، هذا شيء معروف في لبنان وغير لبنان، لكن كان هذا أقرب الآن أمر حتى لا يظلم بعض وتستفيد من الأمور المتاح، وإذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. هناك يعني من سار بهذا وكان آخر توافق مع النواب السنة بهذه القضية، وإن كانت لا تزال الرغبة بأكثر من ذلك، فإن شاء الله يسلك المسلك. نحن ما يهمنا فعلا أن نفتح صفحة جديدة بلبنان إن شاء الله. وأن نلتفت حقيقة إلى الأمور الخدماتية والحياتية ونترك المناكفات. كفى الشعب والله أرهق واستنزف من حروب إلى حروب إلى حروب، حق لنا أن نورث لأبنائنا وأحفادنا بلدا صالحا خاليا إن شاء الله من الأحقد
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: سمعت المفتي، ماذا تقولون لأبناء الجالية الإسلامية في أستراليا ولأهل عكار بشكل خاص، وما أبرز القضايا التي تشعرون أنها تحتاج إلى اهتمامنا كجالية واهتمام العلماء في هذه المنطقة؟
0: طب بداية لابد من شكر الجالية، لأنها حقيقة لولا الله ثم وقفتها في السنوات الماضية منذ انهيار العملة والثورة التي حصلت ثم أزمة كورونا، لولا الله ثم وقفتهم لرأيت العجب العجاب، فيشكرون أولا على ما قدموا وبذلوا وساهموا وأسهموا. وما نطلبه منهم مجددا إن كان تجاه أهلهم هناك أو تجاه بعضهم هنا، نحن نريدهم هنا أن يتكاملوا في الأخوة والتآخي. طبيعة الإنسان هناك قد يكون قطيعة، زعل، خلافات مادية، نتمنى كل ذلك أن يزول هنا، ونتمنى أن تستمر يعني نظرتهم إلى أهلهم في لبنان ولا ينقطعوا عن الوطن. الوطن أم، ولا يمكن الإنسان أن ينسى أمه أو يترك أمه. والبعض حقيقة اللي أشرت حتى في جلسة سابقة يعني يتردد إلى لبنان بحكم بقاء أمه وأبيه على قيد الحياة، نسأل الله طبعا أن يطيل في أعمار الأحياء منهم ويرحم الأموات منهم، لكن بعد وفاتهم ينقطع. نقول لا تنقطعوا، أنتم يجب أن تكونوا صلة الوصل لأبنائكم لأحفادكم، اربطوهم بالوطن، اربطوهم بالبلاد، لا تيأسوا. هذه طبيعة لبنان لا شك، لكن هناك حتى جانب يجب أن يستشعره المؤمن أنها هي البلاد المباركة، كما وصفها ربنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم معروف، اللهم بارك لنا في شامنا. فنريد استمرار الترابط، استمرار الزيارات، واستمرار العلاقات، وليتذكروا أن ذلك أولا هو يجدد الروح، وأيضا أن ذلك فيه الأجر والثواب عند الله، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وخيركم خيركم لأهله، والأقربون أولى بالمعروف. يعني الإنسان عليه أن يتذكر أهله وأناسه. طبعا بين قوسين كما يقال، إن كان دائما من يشكو أننا نرسل وأننا نفعل، نقول يا أخي والله علينا فقط أن نحسن متابعة الأمور. صح. وهذا ما ندعو نؤكد الاستمرار مع المؤسسات، لا تكون قضايا فردية دائما العمل. يعني أنت في قريتك تعامل مع لجنة، أنت على مستوى منطقتك تعامل مع لجنة. لأنه عندما تكون هناك دائما المجموعة يقل فيها الخطأ، غير أن تكون مع فرد قد يخطئ، قد يشخص الأمور خطأ، قد فالتعامل مع جمعية معينة، لجنة في قريتك، لجنة مسجد، لجنة إلى آخره، هذا يساعد على تقليل الخطأ، وكل ذلك في الأجر والثواب عند الله.
1: نعم. سمحت المفتي، في هنا في أستراليا بشكل عام وفي سيدني بشكل خاص تتكاثر الأصوات أنه نحن لسنا بحاجة إلى مفتي.

0: نحن عندنا وسائل تواصل وعندنا مراجع، لسنا بحاجة إلى مفتي في هذه البلاد. يعني بدنا نعرف هل يقتصر دور المفتي والعالم على إصدار الأحكام والفتاوى الإسلامية فقط، أم أن له دورا اجتماعيا ووطنيا وإصلاحيا واسع؟
1: هناك معنى قريب بالروح دائما. لا يمكن أن يجده الإنسان إلا بالتعامل مع البشر، التعامل مع الآلة، التعامل مع مواقع التواصل لن تغنيها. وهناك مقولة جميلة لعلمائنا: من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه. هناك اكتساب يكتسبه الإنسان، وهذا له علاقة بالإسناد الذي هو من خصائص الشريعة الإسلامية. عالم ينقل عن عالم، عالم يرتبط بعالم، وهكذا الإنسان، طالب يرتبط بعالم، سائل يرتبط بعالم، وهكذا. لابد من وجود، لأنه مهما كان هناك مواقع ومهما كان هناك برامج، يحتاج الإنسان إلى عالم يشعر معه. وهذه أمور أحيانا لا يمكن للآلة مع تطور الذكاء الاصطناعي مهما فعلوا أن يصلوا إليها، هذه لا يجدها إلا بالاقتران. بالتالي وجود مفتي ضروري، وجود رأس، وهذا ما أشار له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. هذه المسؤولية، لا يصلح الناس فوضى لا سورة لهم، لا يصلح، لا يمكن. فهي عملية تدبير، والناس دائما هي إما أن تحسن التعامل وإما أن تسيء التعامل. ليش؟ لماذا حتى رئاسة بلدية أو مختار أو نائب أو وزير أو مدير مدرسة حتى أو إمام جامع، نحن إما أن نكون سبب في نجاحه وإما أن نكون سبب في فشله. فهي عملية إدارية، وتحتاج نحتاج بشكل كبير دائما إلى التعاطي مع بعضنا. كثير من الأحيان نتفاجأ يعني بأحد فهم حكما شرعيا خطأ من خلال مقطع فيديو سمعه، لم ينتبه للفظه، لم ينتبه إلى شرحه، وكان السبب هو مجرد الاستماع إلى مقطع فيديو أو موقع انترنت قرأ عليه. بالتالي لا غنى عن الإنسان، ولا يمكن أن نتعطل، وإلا سنصل إلى مستوى إذن تتعطل خطبة الجمعة ونضع آلة، يتعطل الأذان ونضع آلة. صحيح. طب هي مشكلة إذن. لا، لابد من وجود الإنسان إن شاء الله لخدمة البشرية.
0: سمعت نوتي في سؤال.
1: نعم.
0: إنساني يعني.
1: نعم.
0: بعد سنوات طويلة حضرتكم في ميدان العلم والإفتاء، تعلمنا منكم الكثير،
1: الله يكرم،
0: ولكن ما أكثر شيء تعلمتموه أنتم من الناس وليس من الكتب؟ أرجوكم حتى نحن نتعلم كمان.
1: حقيقة رغم كل شيء، يعني الناس عندها إقبال على أهل العلم، ورغم كل شيء لا تزال تثق بالعلم وعندها حب التعلم. نرى طبعا سلوكيات، نرى مشاكل، نرى أخطاء، لكن لا أخفي أننا نجد من الناس الحرص والاحترام والتقدير، وهذا شيء يعني نحمد الله سبحانه وتعالى أننا نلمسه. والأمر الثاني أننا فعلا وجدنا ما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، من أعظم الأخلاق في التعامل مع الناس هو الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وجدت ثمرة الرفق حقيقة في كل التعامل، مهما كان الأمر عصيب وصعب وجدته ذو أثر في البيت، في المسجد، في المدرسة، في الشارع، في التعامل، في كل شيء. وهذا يؤكد أننا دين الرحمة، وهي رسالة الإسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
0: نعم. فضيل الشيخ، لو أعطيتم دقيقة واحدة فقط، لو أعطيناكم دقيقة واحدة لتوجه رسالة إلى كل مسلم يستمع إلينا الآن، ماذا تقولون له؟
1: لا وصية أعظم من وصية ربنا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ليتذكر كل إنسان الآن أنه سيقف بين يدي الله.
0: نعم.
1: أيها الزوج، يا من تشتكي من وضع البيت، تذكر. أيتها الزوجة، يا من تشتكين، تذكري. أيها الابن، أيتها البنت، أيها الأب، أيها الأم، التاجر، الموظف، كل واحد يتذكر سيقف بين يدي الله. لذلك نجد اليوم عندما ذهب من تفكيرنا ساعة الوقوف بين يدي الله أصبح بعضنا يفكر التفكير المادي وينسى الآخرة. يعني وخاصة أعود إلى ما أثرته بموضوع الطلاق، والله لو تذكر الزوج والزوجة الأب والأم أنهم سيقفون بين يدي الله لعلهم سيغيرون التفكير. فوصية ربنا جل وعلا لنا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهي من آخر ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام في الآيات القرآنية. ولم يعش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلا 9 ليالي فقط ثم توفي صلى الله عليه وسلم ورحمات الله عليه. فهي وصية الأولين والآخرين، والتقوى هي مفتاح كل شيء وكل خير.
0: سماحة المفتي، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء الطيب المبارك وعلى وقتكم وعلمكم، ونسأل الله تعالى أن ينفع بكم وأن يحفظكم ويوفقكم لما فيه خير الدين والناس، وأن يزيكم عنا خير الجزاء. شكرا جزيلا، بارك الله بكم.
1: شكرا لكم،
0: تشرفنا بزيارتكم، الله يخليكم ويطول عمركم.
1: بارك الله فيكم، شكرا لكم، حفظكم الله تعالى.
0: مستمعينا الأكارم، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء الطيب المبارك مع سماحة مفتي عكار فضيلة الشيخ زيد بكار زكريا، وحتى نلقاكم لكم منا أطيب المنى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، وعلى من اتبع هداهم واقتفى آثارهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، وكل شيء عندك بمقدار، يا عالم الغيب والشهادة، يا كبير يا متعال. أبدأ بالترحيب بأخوي عبد الله ومحمد حفظهما الله وحفظكم، ثم أثني بعد ذلك بالترحيب بكم أيها المستمعون وأيتها المستمعات الذين تتابعوننا في حوارنا على مائدة القرآن الكريم. نحن في سورة يوسف نتحاور حول الدروس التي تعطينا إياها وتهبها لنا هذه السورة العظيمة. وكنا في المرة الماضية قد استفتحنا الكلام في المشهد الأول الذي يتكلم فيه الصبي يوسف عليه السلام مع أبيه النبي عليه السلام حول الرؤية: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ورد يعقوب بعد ذلك على ابنه يوسف بأن قال له: لا يا بني، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قبل أن نبدأ، أظنكم توافقونني على أننا نود استماع هذه الآيات أو استماع تلاوتها من صاحب الصوت الجميل محمد حفظه الله، فلتبدأ من بداية المشهد. إذ قال يوسف لأبيه:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11

0: أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا كثيرا، طيب الله الأنفاس. كنا قد بدأنا بالوقوف مع رد يعقوب على يوسف، قال يا بني، بهذه الصيغة اللي فيها تصغير، يا ابني يا بني، وقلنا إنه هذا إضفاء لجو التحبب، وكان في مقابلة قول يوسف يا أبتي، ويعقوب قال يا بني، ثم نهاه عن أن يذكر هذه القصة لإخوته، وأمره بالمعنى أن يكتمها في صدره وأن لا يحدث بها أحدا لئلا تصل هذه القصة إلى إخوته، فيترتب على ذلك أن يكيدوا له كيدا. وإحنا قلنا في ذلك الوقت إنه يعني دائما تعليل الأوامر والنواهي أهون على النفس، ولذلك لما قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك أتبعها بماذا؟
1: بالعلة،
0: بالعلة، بيان السبب لماذا لا تقصص رؤياك على إخوتك، أنه يقول لئلا يكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إحنا بدنا نستكمل كلام يعقوب أو إجابته أو إجابة يعقوب على ما يتعلق بالرؤية حتى نتابع كلامه كذلك الذي أتى به من بعد. فما رأيكم، هل هناك ما يشير إليه تركيب هذه الآية من المعاني؟
1: طبعا يعني هو لما حكى له لا تقصص رؤياك على إخوتك علله فيكيد لك كيدا، وعلل الكيد بأنه من الشيطان.
0: أحسنت.
1: فإن الشيطان الإنسان عدو مبين. تعرف لو توقف سيدنا يعقوب عند لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، بجوز يصير في نزاعات بينهم،
0: كأنه يلقي بذور الحساسية بينه وبين إخوته، لو لم يقل
2: إن الشيطان
0: للإنسان عدو مبين.
1: وهذا كمان بالفتنة لشغلة، ونبهنا لشغلة، إنه الشيطان فيه له مداخل على الإنسان، وهذا أحد مداخلها اللي هي بين الأخوين. يعني بيشوف الأخ إذا نفسه أو بيكون هو شايف إنه هو أحسن من أخوه أو أخوه أحسن منه، هذا مدخل للشيطان.
0: جميل، أحسنت. كلام يعقوب كلام يراعي الحساسيات الموجودة. قول يوسف إن الشيطان للإنسان عدو مبين، نعم إحنا بنسميها في اللغة جملة تعليلية لما سبق.
2: نعم.
0: ليعقوب جملة تعليلية لكلام يعقوب عليه السلام، وكأن يعقوب يريد أن يعتذر لهؤلاء الإخوة الذين قد يكيدون لأخيهم، يعتذر لهم بأن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكأنه يقول ليوسف لا تفتح باب الشيطان على إخوتك بأن تقص لهم هذه الرؤية.
2: هل كان يعلم منهم سوء؟
0: واضح أنه كان يتوجس خيفة، ويعقوب نبي بصير، يعني الإنسان الفطن بيفهم ما يجول حوله، وأول ما ينبغي أن يفهمه كل إنسان أوضاع أسرته، الحساسيات اللي يمكن أن تتولد بين الأبناء، هذه قضايا لا يعذر الإنسان بجهلها، كل أب وكل أم مطالبون دائما بفهم التوازنات، أي اختلال بالتوازن قد يترتب عليه مشكلات بين هؤلاء الإخوة من حيث لا نشعر.
2: بدي يعرف نفسية ابنه كيف يتعامل معه،
0: هذا واجب، هذه من واجباتك كأب رب أسرة، من واجباتك كأم إنك تكوني عارفة نفسيات الأبناء وخريطة العلاقات بينهم، أي اختلال في هذه الخريطة للعلاقات قد ينتج عن مشكلات، إن لم تكن الآن فهي بذور للمشكلات قد تنبت في يوم ما في ظرفها المناسب. ولذلك مثلا الدلال لزيادة لواحد من الأولاد هدية تخصين بها أو تخص بها أحد الأبناء، هذا ليس مشروعا حتى. نذكر جميعا الحديث الذي فيه أن أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أراد أن يهدي أحد أبنائه هدية، فالأم قالت له والله لا تفعل حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أنا أريد أن أهدي ابني هذا مثلا حديقة أو قطعة من الأرض أو ما أشبه، فقال له أو كل أبنائك فعلت بهم هذا، أهديت كل الأبناء؟ قال له لا، يعني أنا خصصته من بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب فإني لا أشهد على زور. إحنا لابد أن نكون منتبهين. ولذلك يوسف يعقوب عليه السلام حريص وحساس في الكلام، لا تقصص رؤياك أولا على إخوتك، لأنه يشعر أنه في شيء من الحساسية بينه وبين إخوته، لعل هذه الحساسية بسبب أنه يوسف من أم ثانية، وممكن ما يكون الأمر كذلك، لعل الحساسية بسبب أنه يوسف هو الصغير المدلل في ذلك الوقت، والإخوة لم يفهموا أنه دلال يوسف إنما كان لأنه الأصغر. بدنا نرجع على هالقضية هاي ونتناقش فيها، لكن الذي أريد يعني أن أبرزه في هذا السياق إنه يعقوب عليه السلام كان مثل ما قال عبد الله حساس وراعى نفسيات الإخوة الآخرين، راعاها بأن طلب من يوسف ألا يقص هذه الرؤية، وراعاها من جهة يوسف إنه يقول له لا تفتح باب الشيطان على إخوتك، وكأنه يعتذر يعني هم إخوتك كويسين وما شاء الله عليهم، بس الشيطان على حد قول الله وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وأحسن إيش شيخ محمد؟
2: صيغة تفضيل.
0: صيغة تفضيل أحسن، مش يقولوا الحسن فقط، وإنما التي هي أحسن الكلمة. الإنسان الكيس اللي عنده ذكاء اجتماعي كما يقال بيعرف إمتى تطلع الكلمة وكيف تطلع الكلمة، وكثير من الناس تحت بعض الأمثلة هيك البلدية بيقول احكي للأعور أعور بعينه، ترى هذا الكلام لا يدل لا عليه شرع ولا يدل عليه عقل ولا منطق ولا غير ذلك. لا، الصحيح لا يكفي أن يكون الأمر حقا كي تقوله بأي طريقة كانت وفي أي وقت وعلى أي وجه، بل لابد أن يكون حقا، ولابد أن تختار الطريقة المناسبة والوقت المناسب كذلك حتى يكون هذا الكلام حقا.
2: لذلك نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال مختلف عن الحال الأخرى
0: بما يناسب، نعم. ومن يؤتى الحكمة
2: فقد أوتي
0: خيرا كثيرا. أجول طيب في ذهنك شيء يا عبد الله
1: الدكتور؟ يعني الآن بنسمع إذا في أولاد شيخ عندهم مشاكل أو زعران أو مشكلجية بيصير نحكي أبوهم مش مربيهم، هذا المشكلة أنه أبوهم شيخ. بس في الآيات هاي بتبين أنه يعني إخوة يوسف مش سهلين، مش ناس بسيطين يعني،
0: مش سهلين أبدا،
1: وفي المقابل هم أولاد نبي. طب كيف بدنا نوازن في هاي الشغلة؟ يعني إحنا بنلوم الأولاد الشيخ أنه مش مربيين، فهو هذا شيخ طلع شايف مفكر حاله شيخ ومش مربي أولاده،
2: بينما في قصة نوح عليه السلام كمان.
1: نعم قصة سيدنا نوح، وهون سيدنا يعقوب أولاده يعني هاي مش سهلين، وممكن يكيد والشيطان يفوت لهم عنهم أولاد نبي مش أولاد شيخ، أولاد نبي،
0: وقاموا ببعض الأفعال كما سيأتي يعني في منتهى الخطورة،
2: وهم في بيت النبوة،
0: وتآمروا لقتل أخيهم، وغاية ما وصل إليه تخفيف الأمر إنهم يزتوا في الصحراء، يعني هذه مرحلة متقدمة مش مرحلة عادية. يعني جزاك الله خيرا على أدبك يا عبد الله أنك قلت مش بسيطين، يعني يمكن تاب الله عليهم، لكن بالنظر إلى هذه الأفعال في هذه المرحلة كانت أفعال في منتهى الخطورة والتقدم كذلك، يعني والتقدم في هذا السياق أنا أقصد يعني في سياق الخطورة متقدم. وطرحك كتير يعني مناسب، وسؤال دائما يخطر على البال كل الناس الملتزمين والملتزمات يتمنون من حيث الأمنيات أن يكون أبناؤهم
2: أفضل منهم،
0: والكل بحس أنه يعني ينبغي أن يبذل لأجل أبنائه شيئا كثيرا، مرات بتزبط ومرات ما بتزبط. شو رأيكم؟ إيش في كلام حول هذا الموضوع؟ هل من جواب ما مقترح حتى نشفي به الصدور ونوجه به العقول؟
1: يعني يبدو في عدة عوامل بتأثر هذا الشيء. يعني ممكن الرفقة، ممكن لأنهم هم يعني عصبة الشيطان بيفوت لهم من هاي الناحية، فممكن وساوس الشيطان،
2: متقاربين في العمر،
1: متقاربين في الأفكار،
2: ويوسف عليه السلام بعيد عنهم عمرا،
1: وهي هاي مداخل الشيطان زي ما ذكرها سيدنا يعقوب أشار لها. وممكن الرفقة السوء، وممكن طبيعة المجتمع في هذه الفترة، وممكن
0: التركيب النفسي
1: اللي هي الغيرة.
2: نعم. يعني ممكن أنت ذكرت أخوي عبد الله عن موضوع المجتمع، ربما ولا نجزم بهذا، كانت نشأتهم ربما كانت في بداية دعوة يعقوب عليه السلام، وربما لم يكن من حولهم كلهم قد آمنوا بالنبي يعقوب عليه الصلاة والسلام.
0: ك- كذلك يعني لا يخفى عليكم أن طبائع الناس في تلقي التعاليم النبوية ليس على صعيد واحد. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بدعوة تشربها كلها أبو بكر، ولم يتشرب شيئا منها عمه أبو لهب. فالدعوة وحده، والنبع واحد، واللغة واحدة، لكن
2: والقرب واحد،
0: لكن واحد تلقاها بقلب مفتوح، واحد أغلق قلبه دونها، فالناس مختلفون. لكن هل يمكن فعلا أنه يكون بعضهم ملوما إذا طلعت هيك نتائج؟ يعني الأب والأم ما شاء الله عليهم ملتزمين، والأم محجبة، والولد والأب في المساجد، وما شاء الله بيطلع الأولاد يعني في بعض الأحيان بيطلعوا مش زي ما بدنا، يعني هل الأب والأم ملومون؟ هل يمكن في بعض الحالات أن يكونوا ملومين؟
2: ممكن في يعني آيتين استحضرتهم الآن، الأولى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والثانية في الآيات التي نقرأها إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
0: إدلاؤك جميل وإن كان يحتاج إلى تعليق، بس كأنني يعني برضو أفهم منك أنه إحنا لا نريد أن نوجه
2: الملامة كلها على الوالدين،
0: على الولد أو على الوالدين، في مسؤولية. يعني نعم قد يبذل الوالدان كل جهدهما في إنبات الأولاد صالحين، فإن فعلوا ذلك فهم ليسوا بملومين، لكنهم حتما ملومون
2: إن قصروا.
0: يعني لا يكفي يا أخي، لا يكفي إنك تطلع على صلاة الفجر إذا ما صحيت أولادك، وبعدين بس يكبروا بتصير تشكي والله يا أخي بمقصرين بالصلاة ولا يقيمون لها وزنا. لا يكفي إنه هذه القضايا أكون أنا بعملها، طيب ماذا فعلت لأجلهم؟ إحنا في كثير من الأحيان الولد بيكبر والبنت بتكبر وإحنا بنحكي لا لساته صغير، علما إنه كل علماء التربية بيقولوا إنه شخصيات الناس عادة والشباب والرجال والنساء تصنع في فترة الطفولة المبكرة، كمان مش الطفولة بس، الطفولة المبكرة. ولذلك إذا أنا علمته الكذب، عفوا سامحونا، إذا علمته الكذب ما أزعل بعدين ليش كذب علي، لأنه هذا حصاد زرعك.
1: زي الولد اللي بيدخن وبيزعل لما ابنه يصير يدخن.
0: أحسنت. ولذلك إذا ما بذل الوالدان مجهودهما كله واقتفيا الطرق السليمة الشرعية التربوية في البناء التربوي لهؤلاء الأطفال، فلا يلومن أحدهم إلا نفسه. شوفوا القاعدة الأصلية، القاعدة الأساسية اللي ينبغي أن نفهمها، البيت الكويس بيطلع أولاد كويسين بالوضع الطبيعي، هذه القاعدة العامة. هل هناك شواذ البيت كويس والتربية كويسة والأب والأم قد بذلا جهدهما على أروع ما يكون لكن ما أنتج؟ نعم يمكن.
1: نعم هون بنشير لأنه يعني الله أقام الوالدين في هذه الأسباب، فجاب لهم هذول الأولاد وطلب منهم تأدبا مع الله أنه يأخذوا في الأسباب ويربوهم.
0: نعم.
1: الآن النتائج والتدبير هذا من عند الله.
0: أحسنت. هنا إنك لا تهدي من أحببت.
2: لكن أيضا مع ما يكون إن كان أمرا سيئا يبقى عند هذا الطفل إذا كبر أساس، وربما يرجع إذا كبر.
0: والله أحسنت. كمان يعني فعلا البيئة الكويسة، مرات الأولاد يمرون ببعض المطبات في حياتهم، بعض المنعطفات، يمكن بتأثير البيئة التي لم نسيطر عليها، بتأثير المدرسة، بتأثير جار، بتأثير قريب من هالأولاد. في بعض الأحيان
2: إحنا التأثيرات في زماننا
0: كثيرة، يعني للأمانة حتى نعترف إحنا ما بنستطيع نعمل سيطرة كاملة أو كنترول كما يقال على كل شيء. إحنا نبذل جهدنا أيها الإخوة والأخوات، أيها المربون والمربيات، أيها الآباء والأمهات، نحن نبذل جهدنا، وجهدنا المبذول هذا لا ينبغي أن ينفصل عن التوكل على الله وطرق باب الله ورفع الأكف ضراعة إلى الله أن يهدي أبناءنا إلى الصراط المستقيم وإلى الطريق القويم، وبعد ذلك النتائج على الله. والأولاد ممكن أنه في فترة من الفترات، خصوصا الآباء والأمهات اللي عندهم أولاد في سن المراهقة، يمكن بيشكوا من ذلك في سن المراهقة أو اللي بسموهم اليافعين، ممكن أنه بعض المؤثرات يعني برضو لا تكون شديد زيادة عن اللزوم. وبالمناسبة قبل أن نغادر المقام، لأنه القصة فعلا حساسة، بعض الأحيان الشدة الزائدة عن اللزوم قد تعود بأثر سلبي على الأولاد والبنات. يعني مش معنى التربية الشرعية أو الدينية
2: أنك تكون ماسك كل إشي.
0: أحسنت.
2: لأن أنت كما أب أو كأم ربما لا تملك إلا 10% من المؤثرات على ابنك،
0: وتحاول أن توسع هذا النفوذ برفق. وأنا والله جاءني قبل وقت شاب من أروع ما يكون، صار عنده لوثة قريبة من اللوثة الإلحادية. لما تحاورت معه تبين لي أنه البيت الذي يعيش فيه بيت ملتزم لكنه متشدد جدا. عاد هذا أثرا سلبيا على نفسه. مش دائما يا كرام الطريق إلى يعني إنتاج الأولاد الصالحين التشدد، بل هذه طريق خطأ 100%. التوسط، نعم التوسط هو دائما الخيار الصحيح.
2: أكان الرفق في شيء إلا زانه.
0: أحسن الله إليكم. من أشياء أخرى يمكن أن نقف معها في هذه الآية، نروح للآية التالية. وكذلك يجتبيك ربك. الكلام من كلام من؟ هل هو من كلام الله ليوسف أو من كلام يعقوب ليوسف؟
2: كتفسير للرؤية.
0: نعم، كتعليق، كتعليق، كتتمة. هذه التتمة فيها إلماح إلى فحوى الرؤية. هو لم يقل له نعم سيأتي يوم من الأيام ويسجد لك إخوتك وتكون سيدا لهم
2: أو عليهم،
0: أو عليهم، لم يقل له ذلك، لكن أعطاه المضمون الكلي، لأنه التعبير المباشر كان يمكن أن يؤثر على نفسيته
2: ويصنع الغرور.
0: ويصنع الغرور، أحسنت.
2: كلمة طفل.
0: نطقت بما كان في صدري. نعم، في بعض الأحيان ثناؤنا المبالغ فيه، المبالغ فيه على الأولاد، التعزيز كثير مهم، لكن الثناء المبالغ فيه والإشعار بالسيادة في وقت مبكر قد يقود إلى الإفساد والغرور. وكذلك، طيب وكذلك، ذلك طبعا كذلك مكونة من كلمتين في الحقيقة، كاف التشبيه وذلك اللي هي اسم إشارة. يعني طيب ذلك تعود على ماذا؟ وكما أراك الله تعالى هذه الرؤيا الجميلة الحسنة الرائعة يجتبيك ربك. عرفتم ما وجه الشبه؟
2: جميل.
0: يعني هو بعد أن قال له هذه الرؤيا وقال له لا تقصص رؤياك، ما سكر الموضوع هون، لأنه ما أجابه والولد بده جواب. قال له كما أراك الله تعالى هذه الرؤيا الحسنة الطيبة التي تبشر بمستقبل عظيم، فهو يجتبيك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب بالنبوة كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. يلا فلنبدأ بالتقاط هذه الورود اليانعة من المعاني التي تنبت في ساحة هذه الآية الكريمة. ما رأيكم؟
1: بداية وكذلك يجتبيك، إيش معنى يجتبيك؟
2: الاجتباء من الاصطفاء.
0: الاجتباء كالاصطفاء، وإحنا بنقول الجباية من جبا. عندك شيء آخر؟
1: نعم. ويعلمك من تأويل الأحاديث، ما المقصود بتأويل الأحاديث؟
0: تأويل الأحاديث قيل تأويل الرؤى والأحلام، وهو الذي يتسق مع سياق السورة العام، وقيل تأويل الأحاديث بمعنى تفسير كتب الله تعالى، وليس ثم مانع من إرادة الوجهين معا. يعني امتن الله تعالى على يوسف بأن علمه تأويل الرؤى، وامتن الله تعالى عليه بأن علمه تأويل كتب الله تعالى وتفسيرها. هذان وجهان ولا تعارض بينهما، فلا داعي للترجيح.
1: ولكن يعني ذكر سيدنا يعقوب أنه ربنا علمك تأويل أحاديث، لو أخذنا فكرة أنه هو تفسير الأحلام، فيبدو أن سيدنا يعقوب فهم أنه ابنه سيدنا يوسف فاهم مقصد الرؤية لما قالها ورواها بأسلوب، يعني أسلوب الرواية ببين أنه فاهم. رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذا الإيجاز وذكر رأيتهم لي ساجدين تركيزه على هذا الشيء، يبدو أنه عرف سيدنا يعقوب إنه ولد يوسف فهم تأويل هذا الحديث.
0: جيد أحسنت.
1: مع صغر سنة.
0: أحسنت، هذه نقطة جميلة. لكن والله أنا مش حابب إنه تروح كلمة يجتبيك بدون ما نعلق عليها، لكننا سنعلق عليها إن شاء الله تعالى بعد الفاصل إن شاء الله، وعلى طريقة الإعلاميين الذين تعرفونهم من أحبابنا. فاصل ونواصل إن شاء الله.
3: إنتاج إذاعة حسنة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى على مائدة القرآن. كنا نتكلم في تتمة كلام يعقوب لابنه يوسف بعد أن قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. تابع يعقوب على الأظهر هذا الكلام من كلام يعقوب، وكذلك يجتبيك يا يوسف ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وعبد الله أعطانا هيك بعض الإشارات الرائعة قبل الفاصل، وإحنا بدنا نرجع خطوة إلى الخلف ونتكلم بيجتبيك. يجتبيك، الاجتباء شيء قريب من الاصطفاء، الاجتباء شيء قريب من الاصطفاء، يعني فيه شيء من الاختصاص. اجتباك يعني قربك واختارك وفضلك على غيرك، هذا اجتباء الله تعالى ليوسف. والله تعالى مالك الملك، يفعل ما يريد، يتفضل على من يريد من عباده، هذا فضل الله والله واسع عليم. ولا يسأل سبحانه عما يفعل وهم يسألون. نعم، قد يمتن الله تعالى على بعض عباده باجتبائهم واصطفائهم بنوع ما من أنواع الاجتباء والاصطفاء. ما يتعلق بيوسف، الاجتباء كان في العلم وفي النبوة كما يظهر من الآيات، يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك بالنبوة كما أتمها كما يظهر من السياق. إذن اجتباء يوسف عليه السلام اجتباء خاص. هل اجتباء الله تعالى مستمر لعباده؟ هل يمكن أن يجتبي الله تعالى بأنواع أخرى من الاجتباء بطبيعة الحال، مش بالنبوة بالضرورة، لكن أن يجتبي الله تعالى في زماننا مثلا بعض عباده الذين يمشون على الأرض معنا والذين نجلس معهم ونصافحهم، هل يمكن أن يكون هؤلاء مجتبون عند الله
1: بسر بينهم وبين الله
0: مثلا؟ هذا حسن جدا. عبد الله عندك شيء في هذا؟ يعني
2: الاجتباء هذا أنا يعني متأكد أنه ربنا ما زال يجتبي الإنسان حتى وبعد وفاة آخر نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاجتباؤه لي يعني هو الاجتباء للاصطفاء صحيح، ومش شرط يكون الشخص صالح لحد ما يجتبي ربنا فيصير أعلى من الصلاح. هذا قد يكون يعني غير صالح خلينا نحكي ويجتبي ربه فيصير صالح، زي عبد الله بن المبارك والفضل بن عياض. ربنا اجتباهم، قطعا اجتباهم، يعني فضل بن عياض كان يعني في زمان هذا قطع طرق، فربنا اجتباه
0: فصار من فصار علماء وزهاد وعباد التابعين كمان، يعني صار فردا في جيل من الأفراد، مميزا في جيل من المميزين. كلامك جميل جدا. الاجتباء مش شرط بالنبوة يا جماعة، انتهى عصر الاجتباء بالنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن إذا دلك الله تعالى عليه فهذا اجتباء، إذا فتح الله لك طريق الطاعة فهذا اجتباء، إذا وجدت نفسك مقبلا على القرآن منشرح الصدر لتدبره وتلاوته والعمل بما فيه فهذا اجتباء، إذا كنت غنيا فيسر الله تعالى لك طريقا تضع فيه مالك صدقة وتقربا إلى الله فهذا كذلك اجتباء.
1: ذكر الله عن قوم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وهناك قوم علم الله فيهم خيرا فأسمعهم واجتباهم واصطفاهم واختارهم.
0: استدلال بديع، أحسنتم. إذن وكذلك يجتبيك ربك. وهناك امتنان آخر على يوسف عليه السلام من جهة التعليم ويعلمك من تأويل الأحاديث. أنا حتى أذكر الإخوة المستمعين والمستمعات، سألني عبد الله قبل الفاصل قال لي ما معنى تأويل الأحاديث، قلت له فيها وجهان أو للمفسرين قولان. القول الأول إنه تأويل الأحاديث بمعنى تعبير الرؤى وتأويل الأحلام، وهذا ما يدل عليه سياق السورة، لأنه السورة تتضمن كم رؤية؟
2: رؤية سيدنا يوسف،
0: رؤية يوسف،
2: ورؤية
1: رؤية من في السجن،
2: من في السجن معه، نعم، ورؤية
0: تنتين،
2: نعم،
0: رؤية من رؤيان، رؤية من صديقه الأول ورؤية من صديقه الثاني في السجن، والثالثة والرابعة
2: رؤية الملك.
0: رؤية الملك. إذن في عنا أربع رؤى. هذا يقوي أن يكون المقصود الأولي بقوله تأويل الأحاديث تأويل تعبير الرؤى، لكن كذلك لا يمنع هذا من إرادة أن يكون المقصود تأويل الأحاديث بمعنى الرؤى وبمعنى كتب الله تعالى، تفسير كتب الله تعالى كما ذكر ذلك بعض المفسرين.
1: هل نزل على يوسف عليه السلام كتاب؟
0: لم يذكر هذا، لا نعرفه، لا نعرف أن يوسف قد خص بكتاب أنزله الله تعالى عليه، قد يكون ذلك لكنه لم يذكر لنا، وقد لا يكون، وعلى أي حال لم يذكر لنا أنه كان أو لم يكن، لأن هذا خارج في هذه المحطة أو في هذا السياق عن موضع العظة والعبرة. لكن فعلا انظروا يا شباب إلى أنه السياق سياق إظهار امتنان الله تعالى وإنعامه على يوسف، يجتبيك ربك وإيش؟
1: ويعلمك
0: من تأويل الأحاديث. إذن العلم وسلوك طريق طلب العلم هذا من توفيق الله للعبد، ولعلك يمكن أن تقول إنه يصلح أن يكون صورة من صور
2: النعمة
0: أو الاجتباء، هذه صورة من صور الاجتباء. التعليم هذا فضل عظيم، وفي الحديث أن خيركم يعني أيها المسلمون من تعلم القرآن وعلمه. إذن ولذلك جاء في بعض الآثار يعني الإنسان بين علم وتعليم ولا خير في غير ذلك، دائما هذه القضية ينبغي أن ترافقك حتى تلقى الله، إما عالما وإما متعلما، وإما في الوقت ذاته وهو الأكمل أن تكون عالما وأن تكون متعلما. والإنسان لا يستطيع في لحظة من اللحظات أن يحيط بكل شيء علما وخبرا. ولذلك العلماء الكبار هؤلاء الذين نسوا حظ أنفسهم ونظروا إلى العلم والتعلم على أنه قربة، ما كانوا يستنكفون وهم من كبار علماء العالم في ذلك الوقت أن يجلسوا في حلقات لغيرهم من العلماء الذين يتقنون علوما أخرى لا يتقنونها،
1: ربما يكونوا من طلابهم وتلامذتهم،
0: وربما يكونون من طلابهم وتلامذتهم في علوم أخرى. يعني أنا بدرس عنده الفقه وهو يدرس عندي التفسير مثلا أو الحديث أو ما أشبه. مما يقال الإمام الجويني الذي كان يلقب بإمام الحرمين وكان قطبا تشد إليه رحال طلبة العلم في زمانه، في ذلك الوقت دخل مدينته عالم من كبار علماء النحو في العالم، فصار يجلس هذا العالم للتعليم، ففي الجلسة الأولى في أول مجلس وجدوا الجويني ماسك الدفتر ورايح جالس بين الطلاب، وهو الذي وكان عمره فوق 50 سنة في ذلك الوقت، وإحنا أحدنا إذا صار عمره يعني بديش أبالغ بس إذا صار عمره 30 سنة بيشعر إنه يعني عيب إنه يروح يجلس يتعلم التلاوة أو يتعلم التفسير أو يطلب العلم عند فلان أو فلان.
1: عندما ذكرت الإمام الجويني رحمه الله إمام الحرمين ذكرتني بوالده الإمام ركن الدين، فكان عالما من علماء المذهب الشافعي، وكان أحد تلامذته الإمام البيهقي رحمهما الله، فكان يتعلم عند الإمام البيهقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يا سلام، يعني تلميذ وشيخ في الوقت نفسه، هذه صورة الكمال. إذن ويعلمك من تأويل الأحاديث، هذه منا طلب العلم جاء في الروايات وفي الآثار فريضة على كل مسلم، لا ينبغي للإنسان أن يزهد في طلب العلم.
1: وربما وهذا يعني هو من فضل الله، وعلمك ما لم تكن تعلم.
0: إيه والله صدقتم. وجاء هنا كذلك في سياق الامتنان، يجتبيك ويعلمك من تأويل الأحاديث. طيب إذن الثالثة، يجتبيك الأولى ويعلمك من تأويل الأحاديث الثانية، والثالثة
2: يتم النعمة.
0: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب
1: بالنبوة.
0: بالنبوة يعقوب واضح، آل يعقوب أهله وذريته، وكان من أبناء يعقوب أنبياء كثر، يعني أنبياء بني إسرائيل كلهم من آل يعقوب، فهذه نعمة الله على آل يعقوب كما أتمها على
2: أبويك
0: من قبل إبراهيم وإسحاق. والله كلام أنا أظن أنه يستثيرنا لكثير من الملاحظ.
1: ممكن هنا يعني سؤال، أنه يشعره أنك ستكون نبيا كما أنا نبي وجدك إسحاق؟
0: نعم، هناك إشعار، لكنكم كما ترون الإشعار ليس صريحا، ما قال له وإنك ستكون نبيا مثلا، لكن أتى على هذا المعنى بألفاظ يمكن أن تكون
1: إيحائية.
0: بالضبط إيحائية، يعني قد يكون التصريح تأليا على الله مثلا، أو يكون التصريح خطرا على هذا الصبي أن يقال له في هذا الكلام، لكنه أتى له بكلام يظهر فيه أنه سيكون لك شأن، وأنت سليل أسرة مباركة عريقة في الخير والإيمان، وسنعود إلى هذا المعنى. لكن أنا أتأمل التعبير عن النبوة والصلاح بالنعمة، التعبير عن النبوة والصلاح بالنعمة. إحنا لما فسرنا ويتم نعمته عليك، فسرنا النعمة هنا بالنبوة لأن السياق يدل على ذلك، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إذن إحنا بنتكلم عن نعمة النبوة والصلاح، ورأس الصلاح بطبيعة الحال النبوة. سمى الله تعالى هذا المسلك من الإيمان والنبوة والإحسان والصديقية والشهادة، سماه الله تعالى نعمة، أليس في هذا نوع إيحاء ما؟ ما رأيكم؟ هل هناك إيحاء ما بالنعمة الحقيقية التي تستأهل الحمد وتستأهل الشكر؟ كثير من الناس إذا قيل له عدد نعم الله عليك، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، لكن هات خلينا نعدد مع بعض. بالله يعني الإخوة المستمعين والمستمعات معنا، خليهم يساعدونا في قصة إنه إحنا نجيب بعض النعم التي تخطر بالبال. كل واحد يبدأ بالعد. والله أنعم الله تعالى علي
2: بالبصر، بالمال، بالسمع، بالصحة، بالأولاد، بالعمل، بالمال. ولكن في نعم سبحان الله يعني لفت انتباهي لعد النعم. في مرة من المرات سمعت عن نعمة مميزة جدا ما بتخطر على بال الشخص، اللي هو نعمة عدم قدرتنا على رؤية البكتيريا. إحنا لو ربنا أرانا البكتيريا هاي يعني نص أكلنا ما رح ناكله، و 90% من الأماكن ما رح نفوتها، ورح تصير حياتنا ما فيها تعاملات، ورح تصير مقيدة جدا. فهذه نعم الواحد ما خطر في البال، ولا خطرة في البال. نعم.
1: لذلك لا تحصوها.
0: ولذلك قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني أي نعم نعدها عليك يا رب، فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: الإنسان ما بيعرف النعمة إلا لما يفقدها
0: أو يكشف الله تعالى بصيرته. نسأل الله تعالى أن يعرفنا بنعمه عن طريق كشف بصائرنا عليها، لا عن طريق فقداننا إياها. هذه نعمة عظيمة كذلك، أن يرزقك الله تعالى انكشاف نعمه عليك قبل أن تفقدها. كثير من الناس يا جماعة إحنا بنصحى الصبح بنفتح عيوننا، من يقول الحمد لله والله إني شايف اللي حوالي، ننزع عنا الأغطية وبتوقف على رجليك وتذهب إلى الحمام. مين بيخطر على باله يقول الحمد لله والله إني بروح على الحمام برجلي؟ وقس على ذلك، هناك نعم نحن نتقلب فيها صباح مساء لله الحمد وله الشكر وله المنة وله الثناء الحسن. لكن شوفوا أنتم لاحظين أنه كل النعم اللي بتخطر على بالنا، ويمكن أكثر المشاهدين المتابعين معنا كذلك على هذه الهيئة، عم نتذكر نعم الدنيا ما عم نتذكر نعم الآخرة. ما بتذكر أنه من نعم الله تعالى علي أنه والله وفقني أصلي صلاة الجماعة في المساجد، ما وفقني أنه الحمد لله والله من نعم الله علي أني أديت الصدقة وأخرجت الزكاة، لا أتذكر أن من نعم الله تعالى علي أني أعطيت درس قرآن أو سمعت مجلس تفسير أو ما أشبه ذلك. وكل هذا في النعم لو أردت التحقيق أعظم بكثير من كل النعم اللي حكيناها قبل شوي. لماذا؟ لأنها تورث سعادة الأبد، لأنها تورثك الجنة. والنعم التي تورثك الجنة، ولا موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، أعظم 100% من النعم الزائلة. وإن كانت نعم الله تعالى ينبغي أن تنزل في قلب المؤمن منزلة الإقرار والحمد والشكر والاعتراف، أبوء لك
1: بنعمتك علي،
0: بنعمتك علي، وأبوء بذنبي. يعني المؤمن يلحظ هذا. الإشارة في الآية إلى هذه القصة، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها نعمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. شو عندنا كذلك معاني في خاتمة هذه الآية الكريمة؟ ماذا يمكن أن نفجر من المعاني وأن تنبع من بين أيدينا، يعني معاني انحسان يمكن أن نضعها في هذا السياق؟
1: يعقوب عليه السلام عندما كان يتكلم مع ابنه يوسف عليه الصلاة والسلام وتكلم في الآية التي قبلها عن كيد إخوته وأنه في هذه المرحلة يتم الله نعمته عليه كما لم يتمها على إخوته، فهنا كأنه يريد أن يعطي يوسف عليه السلام في موضع أن يكون يعني في موضع التذلل لله عز وجل، أن لا يكون متكبرا، فإن هذا من علم الله وحكمته أنه يصطفي ويجتبي من يشاء من عباده،
0: خصوصا أنه الاجتباء لا مهارة للمرء فيه. اجتباك، هذا فعل الله، أنت شو عملت حتى اجتباك؟ هذا فعل الله لك وإحسانه إليك، أنت لم تقم
1: وحكمته.
0: بالضبط، هذا أنت لم تقم بمجهود معين أو بعمل معين، رياضة معينة هي التي أوصلتك إلى هذه الهيئة، فإذا كان فضل الله تعالى عليك فقابل هذا الفضل بخضوع والانكسار.

0: إلهك في سورة البقرة ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم
1: وإسحاق.
0: وإسحاق. طيب هنا أين يعقوب؟ لماذا لم يقل كما أتمها على آبائك من قبل يعقوب أو إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ وانظروا إلى أنه بدأ بالأكبر والنبي الأعظم إبراهيم، بعدين نزل إلى إسحاق. بدأ بإبراهيم خليل الله، والبدء به هو المنطق. نعم، فأعظم النعمة نعمتهم بإبراهيم، وبعد ذلك إسحاق وهو دون إبراهيم في المنزلة. أين يعقوب؟
1: كأنه ذكرها في البداية، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب باكتمال أو بكثرة الأنبياء عند يعقوب.
0: صحيح، لابد من مراعاة أنه يعقوب هو المتكلم، حتى يعقوب لم يتكلم عن نفسه بشكل مباشر وقال آل يعقوب. آل يعقوب يعني أهله وذريته، لم يتكلم عن نفسه. هل في ذلك إشارة إلى أنه الإنسان لا يمدح نفسه؟
1: تواضع.
2: أدب. أدب جميل.
0: أدب جميل. فلا تزكوا أنفسكم، وهذه أدب النبوة حقا. في قضية أخرى كمان أو قضيتين أخريين لابد من الوقوف معهما، إحنا واحد نسيناها. مما قيل في الآية الأولى لا تقصص رؤياك على إخوتك، وذكرني بها محمد الآن في كلامه، قال بعض أهل العلم يستحب أن لا يتكلم الإنسان بما يحصل له من خير أمام من يظن أنه سيمتعض من ذلك. انتبهتم إلى هذا؟ في بعض الناس أنت تعلم أنه لن يروقه أن تقول له أنه قد حصل لي كذا وكذا من الخير. أمام هذا الصنف من الناس لا تتكلم بالخير. والله أنت توظفت في وظيفة وطلع الراتب كويس، بارك الله لك، ليس شرطا أن تتكلم بهذا الكلام أمام كل الناس، بل يمكن أن تكلم به من تعرف أنه سيفرح لك، لكن من تظن أنه سيألم. إحنا نفوس يا جماعة.
1: ليش مش أنا؟
0: طيب بصير ممكن حسد، بتصير في شيء من الغيرة بتصير، فأنا براعي هذا الكلام. وهذا استنباط جميل من المفسرين جزاهم الله خيرا. أنا أريد أن أسألكم سؤالا. الآن استحضر يعقوب أبويه إسحاق وإبراهيم من قبل، يعني إحنا قلنا إبراهيم ابنه إسحاق، ويعقوب بيكون ابن إسحاق، ويوسف صاحب القصة ابن يعقوب عليه السلام. من جميل الأحاديث، الحديث الصحيح وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة وحلوة. قيل له من خير الناس؟ قال يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. شوفوا ما أجمل السلسلة الرائعة. طيب قصة ذكر الآباء، أنا ابن فلان وأنا ابن علتان وأنا من العيلة الفلانية وأنا من العشيرة الفلانية، شو رأيكم؟ يعني يعقوب يتكلم مع يوسف بمنطق تذكيره بمعدنه وبمنطق تذكيره بأهله وعشيرته. هل من هيك جواب سريع قبل نهاية هذه الحلقة؟
1: إذا كان هذا الأصل مجتبى من الله عز وجل كما ذكر وكذلك يجتبيك وكما أتمها،
0: فنعم الأمر إذن.
1: نعم،
2: يعني يبدو أنه بيجوز للإنسان أنه يذكر أنه أنا ابن فلان، ولكن بشرط فلان هذا يكون العمل اللي بيميزه عمل أخروي وليس عمل دنيوي.
0: وكذلك يوظف هذا في ماذا؟ يعني إحنا في العرب بالعموم، العرب عشائر يا قوم، مجتمعات عشائرية. الآن العشائرية في بعض الأحيان قد تستعمل استعمالا سيئا. مش كل القصة العشائرية سيئة، بالعكس، العشائرية شيء إذا وظف في مكانه المناسب فهو في منتهى الروعة. إذا كان سيدفع إلى الفضائل فأنعم بها من عشائرية.
2: زي ما شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في قبلية هدمها، ولكن ما هدم القبيلة. ومين استعملها؟
0: تعبير جميل، هدم القبائلية أو القبلية، لكنه لم يهدم القبيلة.
2: نعم، العنصرية للقبيلة. ولكن مين استعملها؟ خالد بن الوليد في حربهم، أعتقد في معركة اليمامة مع مسيلمة الكذاب.

0: لما شاف انه الجيش المسلمين برجع ايش طلب منهم؟ افترقوا على قبائلكم.
1: نعم.
0: فاستعمل القبيلة خدمة
1: للدين. هذا المعنى هو الصحيح. احنا للأسف مرات بنوظفه بتوظيف سلبي، لكن لابد اذا كان محمودا ان يوضع في مكانه المناسب. والأصل الحسن يرد الإنسان ويخجله من اقتراف ما لا يليق بهذا النسب. إذا كنت أنا ابن العيلة الفلانية التي تعتقد أنها محترمة، وكل عائلاتنا بفضل الله وعشائرنا محترمة، وبالتالي أنا لابد أن يكون سلوكي منسجما مع هذا الاحترام ومع هذه المكانة. الحمد لله رب العالمين. الله يعطيكم العافية، جزاكم الله خيرا عبد الله ومحمد، وجزا الله كذلك مستمعينا خير الجزاء، وجزاني كذلك خيرا على ما اللهم لك الحمد. الله يبارك فيكم، نراكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.

0: هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنيك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أريبيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
8: حقائق الدين في رد مطاعن المشككين.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه البخاري ومسلم. حقائق الدين في رد مطاعن المشككين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، فكيف سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الله تعالى يذكر كلام الكفار ووصفهم النبي بالمسحور في مقام الذم في قوله جل جلاله على ألسنتهم: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. شبهة تتردد كثيرا على ألسنة الطاعنين بالإسلام وشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن كذلك. الحقيقة أن حديث السحر ثابت في الصحيحين، لكن السحر الذي وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في الأمور الدينية، لأنه محفوظ من الخطأ فيها، كما ثبت في نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه عليه الصلاة والسلام إلى فيه وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. إذن ظاهر حديث السحر أنه في الأمور الدنيوية وليس في الأمور الدينية، ولذلك فإن صون النبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده. لقد ورد في الحديث الصحيح أن شيطانا أراد أن يفسد على النبي صلاته فأمكنه الله منه، فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ، بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف عن الكلام أو عجز عن بعض الفعل أو حدوث تخيل لا يستمر بل يزول، ويبطل الله كيد الشياطين. من ذلك قوله تعالى عن سيدنا موسى عليه السلام قال: قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فسحر النبي صلى الله عليه وسلم مثل سحر موسى عليه السلام، وهو أنه يخيل إليه الشيء. ثم إن المشركين أرادوا بسحر النبي صلى الله عليه وسلم المسحور الذي يصل إلى حد الجنون والافتراء وقول ما لا يعقل ودخول الجن في المسحور، وهذا لا شك باطل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فسحر النبي كان من نوع التخيل الذي يحصل لأي إنسان يقظة ومناما، وهذا لا يضر في مقام النبوة. صحيح أن البعض أنكر هذا الحديث وزعم أنه يحط من مقام النبوة، لكن الصحيح كذلك أن هذا الحديث خبر أحد، وأن خبر الآحاد لا يؤخذ به في العقائد، وأن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ والكذب هي أمر عقائدي، فبقي أن موضوع السحر كان في أمور الدنيا تخيلا وعرضة لما يعترض البشر من الأعراض. لذلك قالت أخت لبيد بن الأصم: إن يكن نبيا فسيخبر، وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن السحر لم يؤثر في دعوته، فقال عليه الصلاة والسلام: قد عافاني الله وشفاني. لكن الطاعنين بالقرآن وبشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدرون على القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر وقتا ما وشفاه الله وحافظ الله دينه من أن يصل إليه شيء من ذلك التغيير والتخيل، بل إنهم يريدون القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجل مسحور على الدوام، وأن القرآن الذي أنزل عليه وأن الدين الذي بعث به وشرعه ليس من عند الله
بل صادر عن هذيان والعياذ بالله تعالى. ثم إنهم يقولون: كيف يسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم والشياطين لا تسلط على عباد الله الصالحين، كما ورد في القرآن: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وكما ورد في قوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وعليه حسب زعمهم المشؤوم أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه من الغاوين الذين يتولون الشياطين والعياذ بالله. لكن الرد على هذه الشبهة أن السحر أنواع: سحر بالأدوية، وسحر لا حقيقة له بل هو خيال وخفة يد، وسحر بالاستعانة بالشياطين. فليس كل أنواع السحر تسلط من الشياطين على المسحور، بل وذهب بعض العلماء على أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم هو نوع من الأدوية. قال ابن حجر رحمه الله: واستدل ابن القصار على أن الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم كان من جنس المرض، لذلك قال النبي: أما أنا فقد شفاني الله تعالى. ولو سلمنا أنه من النوع الشيطاني، فليس كل تعرض من الشيطان للإنسان معناه أنه ليس من عباد الله، وفرق كبير بين التعرض والمحارشة وبين التسلط. يؤيده ما ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما في صحيح الإمام مسلم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. ولو سلمنا كذلك أنه من التسلط، فإنه لفترة محدودة يذهبه الله تعالى. ولقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يبتلي أنبياءه بشتى أنواع البلاء، ليعلم الناس أن الأنبياء بشر مثلهم، فلا يرفعونهم إلى درجة الألوهية، وليزداد ثواب الإيمان، ولتعظم منازلهم ودرجاتهم عند الله بما يلاقونه ويتحملونه في سبيل الله بتبليغ رسالات الله.

0: يقول ابن القيم رحمه الله: السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم كان مرضا من الأمراض عارضا شفاه الله منه، ولا نقص ولا عيب في ذلك بوجه ما، فإن المرض يجوز على الأنبياء شرط ألا يكون منفرا، وكذلك الإغماء، فقد أغمي عليه الصلاة والسلام في مرضه، ووقع صلى الله عليه وسلم حين انفكت قدمه وانخدش شقه، وهذا من البلاء الذي يزيده الله به رفعة في درجاته ونيل كراماته. وأشد الناس بلاء الأنبياء، فابتلوا من أممهم بما ابتلوا به من القتل والضرب والشتم والحبس، فليس ببدع أن يبتلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أعدائه بنوع من السحر، كما ابتلي بالذي رماه فشجه، وابتلي بالذي ألقى على ظهره سل الجزور وهو ساجد، فلا نقص عليهم ولا عار في ذلك، بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم عند الله تعالى. قال القاضي الفضيل بن عياض رحمه الله: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وعلى ظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده، وأن كل ما جاء في الروايات من أنه يخيل إليه فعل الشيء ولم يفعله فمحمول على التخيل بالبصر لا لخلل تطرق إلى العقل، وليس في ذلك ما يدخل لبسا على تبليغه أو شريعته أو يقدح في صدقه صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل على عصمته من هذا، فلا مطعن إذ ذاك لأهل الضلالة. ثم إنه لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم تكلم بكلمة في أثناء مدة السحر تدل على اختلال عقله، ولا أنه قال قولا فكان بخلاف ما أخبر به، ومن نفى فعليه الدليل ولا دليل. وكل هذا يوضح خطأ الطاعنين بالإسلام والطاعنين بالقرآن والطاعنين بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما جرى للنبي إنما هو درس لأمته لتعلم كيف تعالج نفسها من السحر بالصبر على البلاء وابتغاء الأجر والمثوبة من الله تعالى القائل جل جلاله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ولتعمل بكثرة الدعاء وبالرقية الشرعية بما ورد في القرآن الكريم وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم دون شعوذة أو طلاسم أو دجل. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، سبحانك سبحانك، تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن الورع عن المطاعن والشبهات أصل عظيم من أصول الدين، وقد اختلف العلماء في حكم المطاعن وإثارة الشبهات، إلا أنهم متفقون على أن المؤمن كامل الإيمان وقاف عند الحق، والرد لا يكون إلا بالحقائق العلمية ونقض الباطل الذي تعتمد عليه، حتى يتم الإعذار لله ورسوله أولا، والمحافظة على عقائد المسلمين نقية من الشوائب ثانية، ثم البراءة ممن عرف الحق بعد ذلك وعزف عنه. مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

صباح الخير يا بلادي، يا وردي نورت نيسان. صباح الخير لجروحك، يا دمك زين الحيطان. صباح الخير لعيونك أيا عيني، صباح النصر يلي اسمك فلسطيني. صباح المجد يلي انت إلو عنوان.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: سورة المنافقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

حي على الفلاح.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب، رب الأرباب أنت رب الأرباب، ومسبب الأسباب، ومنزل الكتاب، وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب، صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهد.

جاحدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا يا الله يا أرحم الراحمين يا

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة جريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة جريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.

أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 12 من آب أغسطس لعام 2026. دمشق. أصدرت محكمة الجنايات في دمشق أحكاما بالإعدام بحق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة ورئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل عمد وتعذيب صنفتها المحكمة ضمن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وعقب إصدار الحكم تتالت ردود الفعل المرحبة بقرار المحكمة، إذ اعتبر وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصر في منشور على صفحة إكس أن الحكم يمثل انتصارا كبيرا للشعب السوري على جلاديهم بعد تحرير بلادهم وبعد صدور أحكام العدالة بحق من قتل أبناءهم وهجرهم. بدوره قال وزير الداخلية السوري أنس الخطاب في منشور على منصة إكس إن صدور أول أحكام الإعدام بحق مرتكبي الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين يمثل انتصارا للعدالة وإنصافا للضحايا، معتبرا أن هذه الأحكام تشكل خطوة تاريخية على طريق محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم. من جهة أخرى شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة أن تشكل ملاحقة المسؤولين قضائيا عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت خلال عهد الأسد، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وجبر الضرر لعشرات الآلاف من الضحايا. واعتبر البعض أن الحكم بالإعدام على بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب يمثل خطوة قانونية مهمة في مسار كسر الإفلات من العقاب في سوريا، مشيرين إلى أنه ينقل مساءلة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة من إطار المطالب السياسية والأخلاقية والتوثيق الحقوقي إلى مسار قضائي يشمل شخصيات ارتبطت بهرم السلطة السابقة. وقضت المحكمة بإعدام بشار الأسد غيابيا بصفته متهما فارا بعد إدانته بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، فيما أصدرت حكما بالإعدام غيابيا بحق ماهر الأسد وحضوريا بحق عاطف نجيب إثر إدانتهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والتعذيب، مؤكدة إنزال أقصى العقوبات التي يجيزها القانون السوري بحقهم. ووفقا لقرار المحكمة ثبت تورط المدانين في تعذيب أعداد كبيرة من المعتقلين فضلا عن مسؤوليتهم المباشرة عن مقتل العديد منهم خلال فترات الاحتجاز. وأكدت المحكمة أن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين اتسمت بقدر كبير من الجسامة والمنهجية ما يرقى بها إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ولدى تلاوة رئيس الهيئة القاضي فخر الدين العريان منطوق الحكم دوت الزغاريد في محيط قصر العدل بدمشق حيث احتشد ذوي الضحايا. ومثل الحكم لحظة فارقة بالنسبة لعائلات الضحايا التي انتظرت لأكثر من 15 عاما محاسبة المسؤولين على الانتهاكات المرتكبة في درع وفي مقدمتهم عاطف نجيب الذي ارتبط اسمه بدايات الاحتجاجات التي أشعلت شرارة الثورة السورية عام 2011. وجاء في منطوق الحكم المؤرخ في 28 من صفر 1448 للهجرة الموافق للحادي عشر من أغسطس آب 2026 أن المحكمة قررت بالإجماع تجريم بشار الأسد بن حافظ بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 والقتل المترافق مع التعذيب والتحريض على القتل بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب
والحكم عليه بالإعدام. وقضت المحكمة كذلك بتجريم عاطف نجيب بالنجيب بالتهم ذاتها، مضافا إليها التعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية والخطف، والحكم عليه بالإعدام، كما أدانته بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، السجن المؤبد، وسرقة الأموال العامة 5 سنوات، وغسل الأموال 6 سنوات، وغرامة 1,000,000 ليرة مع دغم العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الإعدام. وشمل الحكم 6 من المتهمين الفارين بالإعدام أيضا، بينهم ماهر الأسد ووزير الدفاع الأسبق فهد الفريج ورئيس المخابرات الجوية الأسبق جميل الحسن، إلى جانب قصي ميهوب ورفيق ناصر وطلال العيسمي. وأسقطت المحكمة دعوى الحق العام على المتهم أيمن علوش لوفاته. طرابلس الغرب. سمع صوت انفجار جديد داخل مستودعات مصفات الزاوية شمال غرب ليبيا، في وقت أعلنت فيها ليبيا السيطرة على حريق ضخم اندلع في مجمع المصفات إثر استهدافها بمسيرات لم يعرف من أطلقها خلال اليومين الماضيين. وأعلنت مؤسسة النفط الليبية وقوع استهداف خامس لمجمع الزاوية النفطي غربي البلاد بطائرة مسيرة استهدفت خزان وقود. وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن استهداف المنشآت النفطية والصناعية بالطائرات المسيرة جريمة خطيرة وتصعيد لن يمر دون رد، مؤكدا أن الهجمات المختصة أو الجهات المختصة تحقق لتحديد مصدر المسيرات والجهة التي تخف وراء الهجمات، ومتوعدا بمحاسبة المسؤولين عنها. وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بأن فرق الطوارئ والسلامة تمكنت من السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في عدة خزانات للوقود في المنطقة النفطية بالزاوية. واشنطن وطهران. في اليوم 56 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 165 يوما من اندلاع الحرب، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أجرى مباحثات مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في العاصمة طهران، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تمت إزالة الألغام من مضيق هرمز بأكمله، كما جدد اتهام طهران بالمراوغة خلال المفاوضات. وأبلغ مسؤولون عسكريون ترامب أن محاولة الولايات المتحدة السيطرة على مضيق هرمز بالقوة ستكون عملية طويلة الأمد ومكلفة للغاية دون ضمان لتحقيق النصر، وفق ما نقلته شبكة NBC نيوز الأمريكية. طهران. شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي على أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران، محملا واشنطن مسؤولية انعدام الأمن في منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان. وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه إذا تجدد التهديد ضد طهران فستكون مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة أيضا. طهران. تتراكم الضغوط على الاقتصاد الإيراني بين التوترات العسكرية والعقوبات واضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، لتدفع مؤشرات شهر يوليو تموز إلى مستويات شديدة القتامة. وتكشف الأرقام التي عرضتها قناة الجزيرة عن أزمة تتسع آثارها من الأسواق إلى حياة المواطن اليومية، فبين انكماش صادرات النفط وهبوط قيمة العملة المحلية يواجه الاقتصاد الإيراني موجة تضخم تضغط على القدرة الشرائية وتضاعف كلفة الاحتياجات الأساسية. وتختصر بيانات يوليو جانبا من هذه الصورة بعدما سجلت أسعار الغذاء قفزات حادة بالتزامن مع ارتفاع التضخم السنوي. بغداد.
وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقا للسياقات الدستورية. وأكد الزيدي خلال اجتماعه برئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب خالد العبيدي أن أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت، كونه يقوض سلطة القانون ويضعف هيبة المؤسسات الأمنية، مشيرا إلى أهمية تعزيز مكانة الدولة لضمان الاستقرار الداخلي المرتبط بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني. واستعرض اللقاء بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها لفرض الأمن والاستقرار وحماية حدود البلاد وأجوائها ضد مختلف التهديدات. ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء العراقي اختبارا صعبا إثر تعهده بحل الميليشيات المسلحة وتحييد العراق عن الصراعات الإقليمية. وأوضح المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن الحوارات مستمرة لتذليل العقبات المتعلقة بملف حصر السلاح بيد الدولة، مضيفا أن الدولة ماضية باحتكار القوة بيدها وفق الجدول الزمني المحدد في نهاية سبتمبر أيلول المقبل. واشنطن. دعا السيناتور الديمقراطي الأمريكي عن ولاية ماريلاند غريس فان هولن دعا السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاجبي إلى الاستقالة، متهما إياه بالتغاضي المتكرر عن إساءة معاملة مواطنين أمريكيين على يد السلطات الإسرائيلية وبالتحول إلى مدافع عن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل. وقال فان هولن في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي إن مواطنين أمريكيين تعرضوا للاحتجاز وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في وقت امتنع فيه هجبي عن إدانة هذه الممارسات أو المطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها. وأضاف السيناتور في عهده ما زلنا نشهد إساءة معاملة مواطنين أمريكيين واحتجازهم بصورة غير مشروعة. وأوضح فان هولن أنه وأكثر من 24 سيناتورا أمريكيا طالبوا هجبي بمحاسبة إسرائيل على مقتل 9 أمريكيين خلال السنوات الأربع الماضية على أيدي مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية أو عناصر من الجيش الإسرائيلي. وانتقد فان هولن كذلك هجبي بسبب ما اعتبره تناقضا بين حديثه المتكرر عن تعاطفه مع المسيحيين الفلسطينيين وموقفه من تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى المسيحية في الضفة الغربية. وفي ختام لاتقاداته اتهم فان هولن السفير الأمريكي بأنه لا يكترث بمعاناة هؤلاء، قائلا إنه تحول إلى مدافع كامل عن أكثر حكومة إسرائيلية تطرفا في التاريخ. وأضاف كان ينبغي عليه الدفاع عن الأمريكيين وعن المصالح الأمريكية، لقد فشل في القيام بذلك وعليه أن يستقيل اليوم. الخرطوم. تصدى الجيش السوداني لهجوم لقوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية بقيادة جوزيف توكا في محافظة قيسان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، وهو الأحدث الذي يشن من داخل الأراضي الإثيوبية حسب ما قال مصدر من الجيش لوكالة فرانس بريس. وأعلنت محافظة قيسان الثلاثاء أن قوات الدعم وتوكا شنت هجوما على المدينة، مشيرة إلى أن القوات المسلحة والمجموعات المساندة تصدت للهجوم. وأكدت أن القوات الحكومية قاتلت بشراسة وأدانت الهجوم الذي وقع بالتزامن مع موسم الحصاد، واصفة إياه بأنه اعتداء غاشم وجبان. وتتهم الحكومة منذ أشهر قوات الدعم بشن هجمات انطلاقا من الأراضي الإثيوبية. في المقابل قالت الحكومة الموازية التي أعلنتها قوات الدعم السريع وحلفاؤها ومقرها في دارفور في غرب السودان إن قواتها حررت مدينة قيسان الاستراتيجية وأوقعت خسائر فادحة في صفوف قوات الجيش. وأضاف في بيان أن قواتها تمكنت من الاستيلاء على جميع المواقع العسكرية في المدينة
واستلام كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية. الضفة الغربية المحتلة. اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين في اقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخلل بعضها مواجهات مع سكانها، فيما جدد مستوطنون اعتداءاتهم على الممتلكات الفلسطينية. وقال الناشط الحقوقي جنوب مدينة الخليل أسامة مخامرة في بيان إن الجيش الإسرائيلي اعتقل شقيقين بعد مداهمة منزليهما في منطقة وادي الرخيم جنوب بلدة يطا جنوب الضفة الغربية. وأضاف أن قوة إسرائيلية اقتحمت التجمع وداهمت منزلي المعتقلين قبل اقتيادهما. وفي شمال مدينة الخليل اعتقل جيش الاحتلال شابا خلال اقتحام مخيم العروب وفق إذاعة صوت فلسطين الحكومية. وشمال الضفة ذكرت الإذاعة أن قوة إسرائيلية احتجزت عددا كبيرا من الفلسطينيين ونكلت بهم واستجوبتهم في قرية أم التوت جنوب شرق مدينة جنين دون الإشارة إلى اعتقالهم. كما طالت اقتحامات جيش الاحتلال قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله وبلدة حزمة شمال القدس وبلدات بيتا وبيت دجن وبيت فوريك وعراق بورين وقصرة في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية. بيروت. ألغى لبنان عقوبة الإعدام من النصوص القانونية ليستبدل بها الأشغال الشاقة المؤبدة والمشددة، وذلك بعد عقود من الجدل بشأن جدواها وحدودها وبعد 22 عاما من تعليق تنفيذها. وأقر البرلمان بالأكثرية إلغاء العقوبة نهائيا، مما يعد تحولا تشريعيا يضع لبنان في مصاف الدول التي اختارت التخلي عن العقوبة القصوى، مع الإبقاء على العقوبات المشددة بحق مرتكبي جرائم القتل والأعمال الإرهابية الخطرة. ووصف وزير العدل عادل نصار من البرلمان قرار الإلغاء بالتاريخي. إلى ذلك أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن الصراع الجوهري في لبنان اليوم هو صراع حول الدولة ودورها بين غالبية من اللبنانيين تريد بناء دولة تستعيد مكانتها وتفاوض وتبني المؤسسات، وفئة أخرى لا تريد الدولة بل تريد أن تكون هي الدولة، مؤكدا أن هدفه إعادة بناء الدولة مهما كلف الثمن. عمان. أكد متحدث عسكري عراقي أن قيادات عسكرية عراقية وأردنية وسورية اتفقت على رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الجاهزية العسكرية والقدرات المشتركة للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية في المنطقة. وقال اللواء يحيى رسول عبد الله الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية إن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله شارك الثلاثاء في اجتماع

0: عسكري رفيع المستوى عقد في عمان بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية ووزير شؤون البشمرجة ورئيس أركان البشمرجة الكردية في حكومة إقليم كردستان لبحث تعزيز العلاقات العسكرية بين الأطراف المشاركة وترسيخ آفاق التعاون والتنسيق المشترك في ظل التطورات المتسارعة والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة وبما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وحماية المصالح المشتركة. اليمن. وسعت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران نطاق تصعيدها العسكري في اليمن باستهداف سفينة تجارية أثناء إبحارها في مضيق باب المندب في هجوم متكرر بالصواريخ أسفر وفق الحصيلة الأولية لمصلحة خفر السواحل اليمنية عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين من أفراد طاقم السفينة وعدد من العسكريين بالتزامن مع استمرار القصف لمدينة المخا وبنائها وأحياء سكنية في مأرب وهجمات أخرى في تعز. وأعلنت مصلحة خفر السواحل اليمنية أن الهجوم استهدف السفينة التجارية تهامة في أثناء إبحارها في باب المندب موضحة أن القتلى 6 بينهم 4 من أفراد الطاقم 3 باكستانيين وإندونيسي إضافة إلى 2 من منتسبي القوات المسلحة. وأضافت أن المصابين 10 بينهم 7 من أفراد طاقم السفينة و2 من منتسبي خفر السواحل و1 منتسبي اللواء الثاني بحري. وقالت المصلحة اليمنية إن السفينة التي كان على متنها 11 بحارا من الجنسيتين الباكستانية والإندونيسية تعرضت لهجوم متكرر بصواريخ حوثية أدى إلى اندلاع حريق على متنها وإلحاق أضرار جسيمة بها. لكن الجماعة الحوثية عاودت استهداف السفينة بصاروخ آخر أثناء مباشرة عمليات الإنقاذ ما طال موقع الاستجابة وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات المشاركة في عملية الإجلاء وفق رواية المصلحة. القاهرة. أودى حادث تصادم شاحنتين صغيرتين كانتا تقلان عمالا زراعيين في محافظة الإسماعيلية شمال مصر أودى بحياة ما لا يقل عن 18 شخصا وأدى إلى إصابة 30 آخرين وفق بيانات أولية صادرة عن جهات حكومية مصرية. وقالت وسائل إعلام محلية إن الحادث وقع أمس نتيجة اصطدام شاحنتين كانتا تقلان عمالا ما أدى لوقوع عدد من الضحايا والمصابين بينهم أطفال. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق سقوط 47 شخصا بين قتيل وجريح بينهم نحو 30 مصابا في الحادث الذي وقع في منطقة الدواويس بمحافظة الإسماعيلية. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 12 أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. تعد المشاركة في الإحصاء السكاني أمرا إلزاميا بموجب قانون الإحصاء والجمارك لعام 1905، حيث تعد البيانات المجمعة حجر الأساس الذي تستند إليه الحكومات الفيدرالية والمحلية لتخطيط الخدمات الأساسية والبنية التحتية للمستقبل، ويشمل هذا الالتزام جميع المتواجدين على الأراضي الأسترالية إضافة إلى المقيمين والزوار في جزيرة نورفولك وجزر الكوكس وجزيرة الكريسمس. وطمأنت المتحدثة باسم مكتب الإحصاء إيميلي وولتر المتأخرين بأن المكتب سيبدأ بالتوجه المباشر للتواصل وللتذكير وتقديم الدعم والخدمة قبل البدء في اتخاذ إجراءات فرض الغرامات المالية، وقالت إنه اعتبارا من الأسبوع المقبل تقريبا سنبدأ في مراجعة الأسر التي لم تستجب حتى الآن ومتابعتها، وعادة ما تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع للتحقق من العناوين، حيث سنرسل رسائل تذكيرية إضافية أو نقوم بإفادة موظفين ميدانيين لزيارة المنازل وتقديم المساعدة اللازمة. لذا نؤكد أنه يمكن للجميع الاستمرار في تقديم استماراتهم حاليا. كامبرا. داهمت السلطات الأسترالية أكثر من 100 محطة وقود في أنحاء البلاد في إطار عملية أمنية واسعة النطاق تستهدف بيع التبغ والسجائر الألكترونية غير المشروعة، وسط شبهات بوجود صلات بين بعض المحطات وأنشطة إجرامية. وشارك نحو 250 من عناصر إنفاذ القانون والجهات التنظيمية يمثلون 15 وكالة في عملية متزامنة شملت كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وفيكتوريا وجنوب أستراليا وغرب أستراليا بالإضافة إلى إقليم العاصمة الأسترالية. وقالت قوة الحدود الأسترالية إن العملية التي أطلق عليها اسم Operation Shorthand جاءت في أعقاب إحالة معلومات استخباراتية عن الشرطة الفيدرالية الأسترالية ولجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية. وأضافت إن المعلومات أشارت إلى صلات مزعومة بين محطات الوقود المستهدفة وأنشطة إجرامية مشتبه بها، إلى جانب البيع المزعوم للتبغ والسجائر الألكترونية غير المشروعة. وشاركت في العملية الشرطة الفيدرالية إلى جانب قوات الشرطة في عدد من الولايات والأقاليم والسلطات الصحية والرقابية، ولا تزال العملية مستمرة فيما تقوم الأجهزة المشاركة بفحص المعلومات والمواد التي جمعت خلال المداهمات على أن تعلن النتائج الرسمية في وقت لاحق. وقالت قوة الحدود إن بعض محطات الوقود التي يثبت تورطها في بيع التبغ أو السجائر الألكترونية غير المشروعة قد تواجه إغلاقا مؤقتا على أن تتخذ السلطات المختصة في كل ولاية أو إقليم قرار الإغلاق وفقا للقوانين المعمول بها. كامبرا. أبقى مصرف الاحتياط الأسترالي سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند 4.35% في قرار كان متوقعا على نطاق واسع من جانب الاقتصاديين. ويأتي قرار تثبيت الفائدة في ظل استمرار حالة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي مع تأثر التوقعات بالتطورات الجيوسياسية وأسواق الطاقة. وكان المجلس الموازي لمصرف الاحتياط الأسترالي RBI Shadow Board، وهو مجموعة مستقلة من الاقتصاديين الأستراليين تستضيفها الجامعة الوطنية الأسترالية، قد أوصى أيضا بالإبقاء على سعر الفائدة عند 4.35%. وأقر المجلس بوجود بيئة اقتصادية صعبة، ومنح قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير احتمالا يبلغ 58% باعتباره الخيار الأنسب. وأكد المجلس إن التوقعات الاقتصادية العالمية لا تزال معرضة بشكل غير معتاد للتأثر بالتطورات الجيوسياسية وبالتغيرات في أسواق الطاقة. سيدني. أطلقت فرق الإطفاء والإنقاذ في ولاية نيو ساوث ويلز حملة ميدانية في ويلي بارك عقب الحريق المأساوي الأخير في المنطقة لتقديم فحوصات مجانية للسلامة من الحرائق وتركيب أجهزة إنذار دخان مجانية تدوم بطارياتها لعشر سنوات. وتزور الفرق المنازل للتوعية بمخاطر الحرائق المنزلية التي تزداد في فصل الشتاء مع الاعتماد على المدافئ الكهربائية والغازية والبطانيات الكهربائية أو ترك أجهزة التدفئة قرب الستائر والأثاث والملابس ولساعات طويلة. وتدعو الحملة السكان إلى التأكد من عمل أجهزة إنذار الدخان وإبعاد مصادر الحرارة عن المواد القابلة للاشتعال وعدم شحن الهواتف أو الأجهزة قرب السرير أثناء النوم، ووضع خطة واضحة لإخلاء المنزل عند وقوع حريق. وتأتي المبادرة في وقت تشجع فيه السلطات العائلات على الاستعداد المبكر لفصل الصيف عبر تنظيف محيط المنازل من الأعشاب الجافة والمواد القابلة للاشتعال. ولوضع خطة طوارئ عائلية ومتابعة التحذيرات الرسمية خلال موجات الحر وحرائق الأحراج. كامبرا: تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية التغييرات الواسعة المنتظرة لسياسات أستراليا والمتعلقة بملف الهجرة. وكان وزير الشؤون الداخلية توني بيرك قد أجل خطابا هاما في الأسبوع الماضي، حيث كان من المتوقع أن يكشف عن تعديلات شاملة على أوضاع الهجرة. ومن المتوقع أن تؤثر السياسة الجديدة على الطلاب الدوليين والمسافرين الرحالة، وأن تشمل تغييرات في قواعد تأشيرات لم شمل الأسرة وحقوق الاستئناف لطالبي اللجوء. وحذرت مجموعات اقتصادية من أن أي تخفيضات غير مدروسة في أعداد المهاجرين قد تؤدي إلى تفاقم النقص الحاد في القوى العاملة والإضرار بالاقتصاد. كامبرا: قد يكون ملايين السائقين في أستراليا يدفعون مبالغ أعلى مما ينبغي لتأمين سيارتهم في ظل إخفاق شركات التأمين في توضيح الأسباب الحقيقية وراء الزيادات الكبيرة في الأقساط، وفقا لمراجعة أجرتها هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أسك. وارتفعت أقساط تأمين السيارات بنسبة 8% خلال 12 شهرا الماضية حتى يوليو تموز 2025، مقارنة بارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 3% خلال نفس الفترة. وشملت مراجعة أسك 8 علامات تجارية تستحوذ مجتمعة على نحو 72% من سوق تأمين السيارات. ووجدت الهيئة أن أي منهم لم يوضح بصورة كافية العوامل الرئيسية التي استند إليها في احتساب القسط أو أسباب تغير السعر مقارنة بالعام الماضي. وقال مفوض أسك ألان كيركلاند إن معظم الشركات اكتفت بتفسيرات عامة وردت في وثائق إضافية، فيما لم تقدم بعض الشركات أي تفسير على الإطلاق. وأضاف أن هذا القصور يحرم العملاء من معلومات أساسية يحتاجون إليها لتحديد ما إذا كان من الأفضل تجديد وثائقهم الحالية أو البحث عن عرض لدى شركة أخرى. وكشفت المراجعة أيضا أن نحو ثلث العملاء الذين اتصلوا بشركة التأمين قبل موعد التجديد حصلوا على قسط أقل من دون إجراء أي تغيير على مستوى التغطية. ودعا كيركلاند العملاء إلى مطالبة الشركات بتفسير الزيادة والتفاوض للحصول على سعر أفضل. كما تبين أن 5 من الشركات المشمولة بالمراجعة تفرض على العملاء الذين يسددون أقساطهم على دفعات مبالغ تزيد بنسبة تتراوح بين 10-20% على ما يدفعه من يسدد القسط سنويا دفعة واحدة من دون إظهار هذا الفارق بوضوح في إشعارات التجديد. وأشارت أسك إلى أن بعض وثائق التجديد لم تعرض بصورة واضحة المقارنة بين السعر الحالي وسعر العام السابق أو التغييرات في قيمة السيارة المؤمن عليها ومبلغ التحمل، وما يصعب على العملاء تقييم الزيادة ومقارنة العروض. ودعت أسك شركات التأمين إلى إعادة تصميم عروض الأسعار وإشعارات التجديد بحيث تشرح أسباب الزيادات بوضوح وتتيح للعملاء مقارنة الأسعار بسهولة. أما النصيحة المباشرة للسائقين: لا تجدد وثيقتك تلقائيا، اطلب تفسيرا للزيادة، تفاوض على السعر، وقارن بين عروض شركات عدة قبل الدفع. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجباه فضوء إلا للصلاة، شهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات

0: اتصلوا على الرقم 9709-2831.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: أول دواء أول.
1: يا سلام.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باضطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآن. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
4: يا يوسف خذ واعطي.
5: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
4: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
5: حول.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 699 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 30 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، وعشان ما انتهش في سورة البقرة، سورة ضخمة يعني دخل على جزئين ونص تقريبا، خليكم فاكرين ان بداية الخيط في الفاتحة لما طلبنا من ربنا وقلنا اهدنا الصراط المستقيم، فربنا دلنا في اول البقرة الى ان الهداية التي نطلبها في هذا الكتاب، وقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى انت قلت اهدنا وربنا قال لك الكتاب هو اللي فيه الهدى. ثم ربنا عرض علينا في سورة البقرة ثلاث أنواع من التعامل مع الهداية: تعامل المتقين في 4 آيات، ثم تعامل الكافرين في 2، ثم تعامل المنافقين في 13 آية. ثم قص علينا جزء مهم جدا من قصة آدم، وهو الجزء الخاص باختياره ليكون خليفة الله في الأرض، وكيف تحول إبليس إلى شيطان وأخرج آدم وزوجه من الجنة، أخرج آدم وحواء من الجنة. وربنا قال لهم إنهم في الأرض هنرجع تاني للهداية، خلي بالك اهدنا الصراط المستقيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هنرجع تاني للهدى بقى. فربنا لو هم نازلين على الأرض قال إيه؟ قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فربنا كده قال إن كل فترة في الأرض سيأتي هدى من الله. ثم ربنا قص علينا

الخطاب بدأ يتوجه ليهود المدينة المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، واللي أسلم منهم عدد قليل، والأغلبية استمرت على الكفر والتكذيب، بالرغم من أنهم يعلمون أنه النبي الذي تنبأت بظهوره التوراة، التوراة اللي هي بين إيديهم. وده مش غريب عليهم، إذا كانوا كذبوا أنبياء آخرين من بني إسرائيل، كذبوا داود وقالوا مش نبي، وكذبوا سليمان وقالوا مش نبي، وكذبوا زكريا وقالوا مش نبي، وأنبياء كثيرين، وافتروا على سيدنا سليمان وقالوا ان هو كفر باستخدام السحر، ان استخدام السحر كفر، وانه عبد الاصنام، قالوا كده عن سيدنا سليمان. اقرا بقى معايا ابتداء من الايه 104، هنبدا النهارده تدبر ايات الليله. يا ايها، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يهود المدينة استغلوا ان في العبرية كلمة راعينا ومعناها اسوأنا او اكثرنا شرا، زي ما تقول مثلا ايه البلطجي بتاعنا، قريبة لما تسمعها من كلمة راعنا في اللغة العربية. راعنا يعني رعانا، يعني خلي بالك مننا. فكانوا يقولوها ويقصدوا بها الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، أسوأنا أو أكثرنا شرا. فربنا أنزل هذه الآية، الآية 104، لتكون أصلا لمبدأ من مبادئ الشريعة اسمه سد الذرائع. وخلي بالك إن البقرة هي أول سورة تنزل في المدينة، فبتبدأ بقى الشريعة تنزل، فده أصل من أصول الشريعة هو سد الذرائع. بالمثل العامي كده المصري كده بنقول الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح. كلمة راعنا دي بالرغم من إنها كلمة عربية سليمة جميلة مش هنقولها خالص وإحنا بنخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ هنقول بدلها انظرنا، وهي قريبة في المعنى، وده اسمه سد الذرائع. كده احنا قطعنا الطريق على مفسدة علشان ما تحصلش. يعني هم كانوا لما يعني دلوقتي صدر قرار قانون كلمة راعنا ما حدش يقولها خالص، علشان اليهود ما يروحوش يقولوا انهم كانوا يقصدوها وهم يقصدوا الكلمة التانية الوحشة اللي عندهم في اللغة العبرية. فده مثلا، طبعا في أمثلة كثيرة على سد الذرائع. مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ربنا بينهانا عن سب الأصنام بتاعت الكفار. ليه؟ لأنهم هيردوا عليكم ويسبوا الله، فسدا للذرائع مش هنسب الأصنام. ها، محدش يروح يشتم هبل، يعني هبل ده حتة تمثال ما يسواش حاجة، لكن ما حدش يتكلم عن هبل بطريقة فيها استفزاز للكفار عشان ما يسبوش الله. وده بيقودنا إلى فقه اسمه فقه المآلات. مآل الأمر اللي أنا بقوله إيه؟ إيه النتيجة اللي هتنتج عن هذا الكلام؟ وده أمر يحتاج إن مسلمين كتير ينظروا فيه، بالذات اللي بيصدروا فتاوى ويدوا آرائهم دون تفكير في المآلات إلى أي شيء يقول الأمر نتيجة هذا الكلام ممكن يؤدي إلى إيه. هل كلامي ده سيقلل من المفاسد ولا هيكترها؟ يرى ثاني معايا كده الآية 104: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. واسمعوا دي أمر من الله للمؤمنين إنهم يسمعوا هذا الكلام، بس أنت لو حذفتها من الآية لن يختل المعنى اللي يخص الأمر به إنك تقول انظرنا بدل راعنا. يعني مثلا لو قلنا كده: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وللكافرين عذاب أليم، المعنى الآية لم يختل. طب ليه ربنا قال واسمعوا؟

0: يبقى اكيد واسمعه بتؤدي دور اخر غير مجرد الامر بالسماع بس. خلاص فعل امر، لا تقول في نهي، لا تقولوا كذا وقولوا كذا، نهي وامر، ما اكيد المسلمين يسمعوا. لكن كلمه اسمعوا لو تفتكروا قلت لكم من حلقتين كده انها كلمه تتكرر كثيرا في التوراه، شمع يزرائيل، يعني اسمع يا اسرائيل، اسمع يا شعب اسرائيل، وكموجودة بكثرة في التوراة. إذن لما الآية تخص اليهود أو فيها تلميح عليهم ويجي كلمة واسمعوا، سيلتفت اليهود، سينتبهوا لهذا الكلام، لأن بعدها إيه؟ واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ربنا بيحذرهم من استخدام كلمة راعينا تاني مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالإساءة للنبي أبدا، لا يرضى بالإساءة. اقرأ الآية 105. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. واحد عايش في المنطقة اللي معظم الناس فيها بسطاء وتعليمهم متوسط وعلى قدهم قوي او مش متعلمين خالص، وهو الوحيد اللي معاه دكتوراه في المنطقة، فالناس اكيد بتنظر له باحترام شديد جدا وتبجيل شديد. وفجأة واحد تاني من هؤلاء البسطاء بدأ يتعلم بسرعة وبياخد الماجستير والدكتوراه، هيشعر نحو الأول بإيه؟ لو هو إنسان كويس وبيحب الخير وليس في قلبه كبر، سيشعر بالسعادة إن عدد المثقفين والمتعلمين بيزيد. لكن إذا كان في قلبه مرض، سيشعر بالحسد وبالحزن وبالخوف من إن وضعه في أعين الناس في المنطقة يتأثر، والشاب الجديد اللي حصل على الدكتوراه ده يخطف منه الأضواء، والناس تبدأ تلتف حوله هو ويسألوه هو. اليهود هم أهل الكتاب في الجزيرة العربية، وخاصة في منطقة المدينة لأن لا يوجد فيها نصارى، فالعرب كانوا بيلجأوا لهم دايما عشان يسألوهم في أي أمر تاريخي أو يحتاج لحكمة. فجأة العرب اللي كانوا أميين وما عندهمش فكرة عن حاجة عن التاريخ ولا وعلى أي حاجة في العقائد، اللي كانوا بيلجأوا لهم مرة واحدة ظهر بينهم رسول. هل اليهود سيرحبوا بهذا؟ هل سيحبوا هذا؟ ما يود الذين كفروا، الود هو الحب، ما يود يعني لا يحب، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني اليهود، هنا اليهود والمسيحيين طبعا، لكن ما فيش هنا مسيحيين في المنطقة دي، في ولا المشركين ولا حتى اللي بيعبدوا الأصنام، لا دول ولا دول، يحبوا يشوفوا خير نازل عليكم من ربكم. مقصود به الوحي، أن ينزل عليكم من خير من ربكم، مقصود به أن ينزل لكم وحي من السماء، ما يحبوش يشوفوكم بينزل عليكم وحي. والله يختص برحمته من يشاء. الرحمة هنا هي النبوة، ودي مش أول مرة ترد الرحمة بمعنى النبوة. لو تفتكروا في سورة الزخرف لما تدبرناها، المشركين اعترضوا على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه فقير. ربنا سمى النبوة رحمة في سورة الزخرف لو تتذكروا الآية دي، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ انتوا اللي هتختاروا الأنبياء ولا ايه؟ ربنا سمى النبوة رحمة، انتوا اللي هتقسموا النبوة؟ هتقولوا مين يبقى نبي ومين ما يبقاش نبي؟ والله ذو الفضل العظيم. ربنا هو الذي يتفضل على الناس وعلى الأمم بأنه يبعث فيهم رسلا. بس انتوا يا جماعة ما عرفش شمين معايا الريحة اللي انا شممها ولا لا. انا شامم ريحة حسد في الموضوع. يبدو ان اليهود كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم حسدا للعرب. يعني لو كان موسى اللي هما بيتبعوا اتباعه مش من بني اسرائيل ما كانوش اتبعوه. خلونا نشوف اقرا بقى معايا 106. وقال ناس ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. المسألة مش بس ظهور نبي من قوم غير بني إسرائيل بل كمان كتابهم هينسخ التوراة. القرآن صحيح انه مصدق للتوراة وبيعترف بيها كمصدر للهدى والنور، لكن مين هيقرأ التوراة خلاص بعد ما هينزل القرآن؟ فالقرآن نسخ الكتب السابقة، مش بس الكتاب وكمان الشريعة. شريعة محمد تنسخ الشرائع السابقة، تنسخ الشريعة الموسوية، وكلها شرائع من عند الله. يعني شريعة محمد ليست شريعة محمد، وشريعة موسى ليست شريعة موسى، هي شرائع ربنا، شريعة الله. نسميها بس تسميات عشان نعرفها الشريعة التي جاء بها محمد. ده معناها كم الشريعة هي شريعة الله، الشريعة التي جاء بها موسى لكن هي شريعة الله. زي ما نقول مثلا أحاديث البخاري، هما البخاري لم يقولها لكن البخاري جمعها ووصلها لنا، فبالتالي هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. المهم بالتالي قضية الحسد عند اليهود عند العرب عمالة تزداد. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. كتاب التوراة استبدل بكتاب القرآن، مش مشكلة. ربنا لن ينسخ التوراة إلا بما هو مثلها أو خيرا منها أو خير منها. وأيضا آية هنا ما ننسخ من آية معناها شريعة. مثلا بعد آيات المواريث الواضحة جدا في سورة النساء، مين هيروح ياخد آيات مواريث من سفر العدد؟ خلاص آيات مواريث كانت شريعة بدائية جدا بالنسبة للشريعة الأخيرة. أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته، وإن لم يكن له ابن تعطون ملكه لإخوته، وإن لم يكن له إخوة تعطون ملكه لإخوة أبيه، وإن لم يكن لأبيه إخوة تعطون ملكه لنسيبه الأقرب إلى مش عارف ابن عشيرته. خلاص انتهى الكلام ده، ونزلت آيات أخرى بتحدد الأنصبة بالضبط، والعصبات، والعصبة بالنفس والعصبة مع الغير. ما ننسخ من آية هنا معناها شريعة أيضا، أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أيضا الآية دي نزلت لسبب كمان آخر، إنها كان هناك محاولات من يهود المدينة إنهم يشككوا في مصداقية القرآن بسبب قضية النسخ. قالوا إن محمدا يأمر أصحابه بشيء وينهاهم عنه بعدها، فما كان هذا القرآن إلا من جهته، ولذلك يخالف بعضه بعض. طيب يخالف بعضه بعضا. طيب قالوا محمد بيقول كلام وبعد كده يخالفه، يبقى أكيد القرآن ده من عنده هو بيألفه، عشان كده بيتناقض. فيه تناقض كده، لو من عند ربنا مش بقى فيه تناقض. كلامهم عامل زي كلام سيد القمني كده والناس اللي بتزرع الشك في قلوب المسلمين. لا، هناك شيء اسمه نسخ في القرآن نفسه، والنسخ مش معناه ان ربنا بيغير رأيه. يعني مثلا هما برضو هما تكلموا في مسألة تحويل القبلة من المسجد الأقصى او من القدس الى المسجد الحرام. النسخ يا جماعة مش معناه ان ربنا يغير رأيه. انا قلت قبل كده مثال وخلوني اقوله تاني، اسمحوا لي اقول نفس المثال تاني لاني ارى ان هذا المثال يشرح الموضوع. لما دكتور يجي له مريض بمرض معين محتاج دواء سين، دواء اسمه سين، بس المريض جسمه مش مستعد لهذا الدواء في الوقت الحالي ومحتاج يزود نسبة كرات الدم الحمراء الأول عشان الدواء سين يجيب نتيجة، فالدكتور يكتب روشتة فيها دواء اسمه صاد للمريض. وظيفة صاد مش انه يعالج المرض، انه يزود كرات الدم الحمراء بس، وبعد اسبوعين يقول للمريض وقف الدواء صاد وخد بداله الدواء سين، اتفضل الروشتة دي بتنسخ الروشتة اللي قبلها، يبقى الدواء سين نسخ الدواء صاد. المريض الجاهل هيظن ان الطبيب اخطأ اول مرة لما وصف له الدواء وغير رأيه. الإنسان الفاهم في الطب وعارف إن الطبيب وصف صاد مؤقتا ليعد المريض لتقبل الدواء سين اللي هو الدواء الأساسي. فهناك أحكام وآيات ربنا أنزلها ثم نسخها بأحكام وآيات أخرى لتجهيز المجتمع لتلقي الشريعة الأخيرة. النسخ مثلا في كذا نوع، مثلا نوع إنه تنزل آية فيها حكم جديد ينسخ الحكم القديم وتظل الآية موجودة في القرآن نتعبد بها، نقرأها في الصلاة لكن ما نعملش بها. مثلا في سورة البقرة الآية 180، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذا الحكم منسوخ بآيات المواريث اللي لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لا يجوز شرعا إنك تعمل بهذه الآية. ما تقدرش تكتب وصية لأبوك وأمك، أصبح حرام إنك تعمل اللي الآية دي بتقوله. إيه رأيك بقى؟ لا يجوز توصي لوارث من الورثة، مع ان ده كان الحكم القديم. وبقيت الآية نتعبد بها ونقرأها في الصلاة. طب ليه بقيت؟ عشان نتعلم منها التدرج في التشريع، التدرج في التشريع، ونتعلم منها ان دي من رحمة ربنا بينا. وهناك نوع آخر اسمه النسخ اللفظي، وده اسمه الإنساء. ما ننسخ من آية أو ننسها، أو ننسي يعني ننسيها، ده الآية بتنسخ حكما وتلاواتا خلاص. الآية التي ينسخها الله لفظا تختفي من الصدور، خلصت. ابن تيمية روى في مجموع الفتاوى إن أحد الأنصار جي يقوم الليل بسورة فلم يتذكر منها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فراح الصبح مرعوب، هو كان حفظها كويس جدا، راح عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم تاني يوم فوجد رجل آخر جاي ورجل تالت جاي، كلهم عندهم نفس الشكوى، كلهم نسيوا الآيات اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمها لهم دي. فقالوا له يا رسول الله مش فاكرين ولا حرف من الايه من الآيات دي، فقال لهم إنها مما نسخ البارحة، ربنا نسخها، فلما نسخها أنساها. مش أنساها النبي بس، أنساها الناس كلها، الآية اختفت. في سورة الأعلى لو تفتكروا ربنا قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إذا من الوارد الإنساء، هذا من أنواع الإيه النسخ. مفيش بقى حاجة اسمها الآية اللي بتقول الشيخ والشيخة إذا زنيا ولكنها رفعت، الكلام ده مش صحيح. الآية لما ترفع خلاص محدش يتذكرها، مش هتبقى موجودة خلاص، وكلام ركيك ويقعدوا ينسبوه إن ده كان من القرآن، هذا كلام غير صحيح، غير صحيح ومش وارد ولا له أي سند صحيح. طيب سؤال بقى، معقول يا جماعة الكلام ده ممكن يحصل؟ ان ربنا ينسيها للناس كده كلها؟ ربنا قادر على كل شيء. اقرا الايه 106 كده لغايه اخرها. ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها. الم تعلم ان الله على كل شيء قدير؟ بس ممكن واحد يجي له هاجس كده ان طريقه اداره ربنا لنزول التشريعات عن طريق التشريع اللي ينسخ تشريع اخر غريبه شويه. هو مش كان ممكن يكون في طريقه افضل من كده شويه؟ انت مين انت عشان تحدد يعني انت ازاي اصلا تتدخل في هذا الامر؟ اقرا كده 107. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ما تنساش نفسك انت عبد في ملكوت الله. له ملك السماوات والارض. انت لو مسكت شركة فيها 10 موظفين هتغرقها غالبا يعني. فمش بالتأكيد هتقدر تدير شركة فيها 10 موظفين. لكن دي اسمها ثقافة الفيسبوك. اللي هو كل واحد يدلي بدلوه في اي حاجة وهو مش فاهم حاجة. الكل بيتكلم في السياسة وهو مش فاهم حاجة. لا الكلام ده ما ينفعش تعمله مع ربنا. ايوه. نفكر في حكمة الله من أمر معين، ولما لا نجد الحكمة ما ننتقدش فعل ربنا، ما ننتقدش كلام ربنا، ولكن نقول مش لاقيين الحكمة، يا رب افتح علينا. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ احنا بدون الله ملناش حد يحمينا. طب ايه الفرق بين الولي والنصير؟ الولي هو اللي بيرعاك وبيحميك لانه بيحبك وبيتخذك من اهله وخاصته، لكن مش بالتأكيد الولي يقدر يحميك في كل موقف. النصير هو اللي بيساعدك وبينصرك بغض النظر عن العلاقة اللي بينك وبينه. ممكن واحد ماشي في الشارع شاف واحد تاني بيتظلم فيدخل يدافع عنه وينصره، ده نصير حتى من غير ما يعرفه. فالولاية لها تخص علاقة موجودة، علاقة ود، علاقة حب. والنصرة علاقة نصرة، وليس بالضرورة أن يكون في علاقة حب أو ود من قبلها. اقرأ بقى معايا الآية 108 و109 وهنتدبرهم بكرة إن شاء الله، بس أنا عايز نقراهم دلوقتي وهتشوفوا ليه. اقرأ معايا 108 و109. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. مش قلت لكم شامم ريحة حسد؟ اهو الحسد ظهر اهو في الآية 109. بس هنتدبرها بكرة لو لينا عمر ان شاء الله. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وآبائنا وأمهاتنا شر كل ما يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
5: الحمد لله، الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعتم من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الوقت مناسب جدا، نحن في شعبان وننتظر ونترقب شهر رمضان. الوقت مناسب لمن كان مقيما على حرام أن يترفع، أن يستغفر، أن يتوب، أن يعود إلى الله تعالى. وإن باب التوبة مفتوح ما دامت هذه الشمس تشرق من هذا المشرق، ما دام هذا النفس يتردد في الصدر. الوقت مناسب جدا لتوبة العاصي، والوقت مناسب جدا ليعود إلى فرائضه من ترك، وأن يؤدي من النوافل ما استطاع، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال جل من قائل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال ربنا: من عمل صالحا فلنفسه. أخرج الإمام البخاري في صحيحه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عيسى ابن يونس قال: حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة من عمل بواحدة منهن رجاء ثوابها وتصديق موعودها أدخله الله بها الجنة. 40 خصلة من عمل بواحدة منهن رجاء ثوابها وتصديق موعودها أدخله الله بها الجنة. وفي رواية: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز. ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. عنوان خطبة اليوم: 40 خصلة. أيها الإخوة، يربي الإسلام أتباعه على فعل الخير والدلالة على الخير وتعليم الخير وبذل الخير والحياة للخير والموت لأجل نشر الخير. والحديث عن الخير حديث طويل عريض في القرآن والسنة، يدل المرأة على أن الشيء الوحيد الذي يغنمه من حياته على هذه الأرض بعد الإيمان فعل الخير. كثرة الحديث عن الخير في القرآن والسنة يخبرك أن الشيء الوحيد الذي تغنمه من وجودك على هذه الأرض بعد الإيمان فعل الخير، ليصير المسلم رجل الخير، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، قويا أو ضعيفا، صحيحا أو مريضا، غنيا أو فقيرا، أميرا أو أجيرا. الحديث الذي افتتحت به الخطبة خير دليل على ذلك. يستنهض الهمم ويغري الأمم لتفعل الخير مهما صغر، فليس في الخير صغير. 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز. منيحة العنز أن تعير جارك أنثى العنز، يعني العنزة، ليفيد من لبنها ثم يردها إليك. 40 خصلة سأحدثكم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يوجد 40 شغلة أعلى أعلى واحدة فيها منيحة العنز. ما معنى أن تعير جارك عنزة لمدة يوم يشرب لبنها ويعيدها إليك؟ شيء بسيط جدا. يوجد 40 خصلة مثل هذا، بل هي أقل، سهلة جدا. إذا عملت بواحدة منها مصدقا بوعد الله تعالى لك وترجو ثوابها، أدخلك الله بها الجنة. الحديث يغري الناس أن يسمعوا هذه 40 ثم يبحثوا، هذا يعمل في الأولى وهذا يعمل في الثانية وذاك يعمل في الخامسة والآخر في العاشرة، وكلما أنهى واحد عمل ثانية وثالثة ورابعة، ولعلني أعمل 40. قال حسان أحد رواة الحديث: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15. يلا يا أخوان، أنتم الآن أنتم الحمد لله صائمون مصلون، حضرتم دروسا كثيرة، أريدكم أن تعدوا لي 40 خصلة بس يكونوا سهلين جدا من فعل الخير. أعلى أعلى وحدة منيحة العنز، وقد جاءت فيها آثار بأن الله يدخلك الجنة إذا فعلت. تذكروا أحد رواة الحديث قال: نحن اجتمعنا وعددنا ما قدرنا نصل إلا إلى 15. قال ابن بطال في شرح هذا الحديث: لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم 40 خصلة في الحديث. النبي ما ذكرها، تركها مبهمة مع علمه صلى الله عليه وسلم بها، وذلك لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها، وذلك والله أعلم خشية أن يكون التعيين لها والترغيب فيها زهدا في غيرها من أبواب الخير. وليس قول حسان ابن عطية: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة، بمانع أن يجدها غيره. يعني صحيح أحد رواة الحديث قال ما قدرت أجمع، بس هذا لا يمتنع على أن أنتم تعلمون هذه 40. وقد بلغني يقول ابن بطال عن بعض أهل عصرنا أنه طلبها من الأحاديث فوجد حسابها يبلغ أزيد من 40. ابن بطال يقول، هو في 5 الهجري، يقول نحن عدينا طلع معنا أكثر من 40. وبينما كنت أدرس كتاب رياض الصالحين للإمام النووي في واحد من مساجد الشام قبل سنوات، مر بنا حديث 40 خصلة، فطلبت من الحاضرين العمل على جمعها، بس بشرطين 2. الشرط الأول أن يكون العمل الخير، وهذا أسهل من منيحة العنز، والشرط الثاني أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة. بعد أسبوع وافاني عدد من الإخوة مشكورين ومدللين على كل خصلة من خصال الخير، فذكروا لي 40 خصلة ومنهم من زاد. وأنا أعرض عليكم الآن عناوين هذه الخصال، وبعضكم يذكر الأحاديث على كل خصلة من هذه الخصال، توجد أحاديث وبعضكم يذكر بعضها. فمن هذه الخصال إماطة الأذى عن الطريق. الشغلة سهلة: إن الله غفر لرجل رأى غصن شوك فأخره عن طريق المسلمين فشكر الله له فأدخله الجنة. كثير سهلة. من ذلك سقي البهيمة وعيادة المريض وزيارة الأخ في الله والرضخ من الرزق لغيرك. قبضت معاش، رحت قمت قسم منه هديته لأمك، لأبيك، لأختك، لأخيك، لجارك المسكين. منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعانة المغلوب والإمساك عن أذى الناس ورد السلام واتباع الجنازة وإجابة الدعوة. أنت تجيب الدعوة تروح على العزيمة ويغفر الله لك ويدخلك الجنة. منها تشميت العاطس وبذل النصيحة وإخراج الأذى من المسجد والتبسم في وجه أخيك وإرشاد الضال والبصر لرديء البصر وإسماع الأصم وإفراغك في دلو أخيك. منها دلالة المستدل وإعانة الضعيف وإعانة الرجل في دابته والعدل بين اثنين والكلمة الطيبة وسقي الماء وإناس الوحشان. منها السهولة في البيع والشراء والسماحة في القضاء وإنذار المعسر وستر عورة أخيك وتعزية المسلم والتعبير عن الأردت والرد على من يغتاب الآخرين وإطعام الجائع وكسوة المحتاج. منها إدخال السرور على مسلم وغرس المسلم وزرعه وإعانة الصانع والصنعة لأخرق والتفسح لأخيك في المجلس والشفاعة. على كل من هذه الأعمال أيها الإخوة السهلة دليل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يغريك بفعل الخير ويدعوك لنيل الأجر. ولعلك لا تجد في وقتك فراغا لأنك تكثر من هذه الأفعال الخيرة والميسورة والسهلة والبسيطة. أيها الإخوة، هذه التربية القرآنية النبوية حولت المجتمع المسلم إلى مجتمع الخير، يؤسس للخير مؤسساته وأعماله ويبذل للخير ما قل وكثر، ويتحرك جميع أبنائه في الخير يعيشون له ويموتون عليه. ذكر أحد الباحثين 30 نوعا من أنواع المؤسسات الخيرية الوقفية التي أشادها المسلمون في الأرض. بعض هذه المؤسسات إلى الآن لم يستطع العالم الذي يقال بأنه متحضر أن يفكر بمثلها، فضلا عن يؤسس مثلها. فمن أول المؤسسات الخيرية المساجد، وقد كان الناس ولا يزالون بحمد الله يتسابقون إلى إقامتها ابتغاء وجه الله تعالى. طبعا طبعا يا أخوان، أرض بالمالكي مساحتها 800 متر 1000 متر، قديش حقها؟ رفع بناية بالمالكي مؤلفة من 3 طوابق، شو بتكلم؟ الآن إعادة إكساء هذا البناء، من الذي فعل؟ أهل الخير. أهل الخير ممن ملك كثيرا أو ملك قليلا. الأخ المهندس المشرف على هذا العمل الذي الآن تشاهدونه بأعينكم قال لي أن واحدا منكم، وأنا لا أعرفه، جاءه بصرة لما رأى هذا المسجد يحسن فيه ما فيه، جاءه بصرة كيس مغلق قال أرجوك ضع هذا فيما تفعلون في المسجد. شكر له الأخ المهندس ومضى الرجل. لما ذهب المهندس إلى بيته وفتحه، داخل هذا الكيس في 3 حصالات أطفال، حصالة تبع طفل، أي العلب التنك المغلقة، وبالقرب منها أظن 200 أو 300 ألف ليرة سوري، مؤلفة من 1500 و2000. لما فتح الحصالة شاهد في داخلها 10 ليرات و25 ليرة حديدية و100 ليرة ورقية. من الذي ربى هذا الولد؟ من الذي ربى أباه؟ 40 خصلة، أعلاها منيحة العنز. المسلمون أشادوا في الأرض أزيد من 30 نوعا من أنواع المؤسسات الخيرية. فمن أول المؤسسات الخيرية المساجد، كان الناس ولا يزالون بحمد الله يتسابقون إلى إقامتها ابتغاء وجه الله تعالى. من أهم المؤسسات الخيرية المدارس والمستشفيات التي أثارت إعجاب الشرق والغرب. احنا اليوم جاءنا صندوق العافية. اليوم يشاد في الشام على مدار سنوات مشفى العافية. من الذي يفعل؟ من الذي يدفع؟ ما عندهم أزمة هؤلاء الذين عم يدفعوا؟ عندهم أزمة، هم منكم مثلكم، بل هم بعضكم. في أزمة أو ما في أزمة، أنا رباني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنس. لذلك سأفعل الخير فقيرا أو غنيا، قويا أو ضعيفا، في أزمة أو في راحة، أجيرا أو أميرا. من هذه المؤسسات التكايا والزوايا التي ينقطع فيها من شاء لعبادة الله عز وجل. من المؤسسات الخيرية بناء الخانات والفنادق للمسافرين المنقطعين وغيرهم من ذوي الفقر. منها بناء بيوت خاصة للفقراء يسكنها من لا يجد ما يشتري به أو يستأجر دارا. منها السقايات، أي تسبيل الماء في الطرقات العامة للناس جميعا. لليوم في كثير أمهات من أمهاتنا، وفي بعضنا، وفي بعض زوجاتنا، وبعض رجالاتنا منعينه يساوي سبيل، منعينه بطريق بعيد يجيب حنفية، يجيب ربع لتر ماء يشترك فيهم، خلي المرة تشرب الماء. لماذا إذا ذهبت إلى دول أخرى وبدك كاسة مي بتشتريها شري؟ هم أغنى أو نحن الأغنى؟ تربية الإسلام. منها المطاعم الشعبية التي كان يفرق فيها الطعام من خبز ولحم وحساء شوربة يعني وحلوى، ولا يزال عهدنا قريبا بها في تكية السلطان سليم، ولا تزال عاملة إلى اليوم في تكية الشيخ محي الدين بدمشق. روحوا بكرة السبت قبل أذان الفجر بنص ساعة، اطلعوا على جامع الشيخ محي الدين، تلاقي واحد عم يسكب لك زبدية شوربة. من دفع؟ من اشترى البلاستيك؟ من جاء بالسكر؟ من جاء بالحلوى؟ 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. روح في يوم آخر بتاخذ الهريسة اللي هو اللحم مع القمح ويوزع على الناس، من شاء منهم أن يأتي ليأكل فليأكل. منها بيوت للحجاج في مكة ينزلونها حين يفدون إلى بيت الله الحرام. كثرت هذه البيوت في مكة حتى عمت أرض مكة كلها. أفتى بعض العلماء ببطلان إجارة بيوت مكة في أيام الحج لأنها كلها موقوفة على الحجاج. بعض العلماء قال ما بيجوز حدا يأجر بمكة. ليه؟ قال هاد مال الله، ولهؤلاء الحجاج بيعدوا ببلاش وبيرجعوا لبيوتهم ببلاش. منها حفر الآبار في الفلوات لسقي الماشية والزروع والمسافرين، فقد كانت كثيرة جدا بين بغداد ومكة، وبين دمشق والمدينة، وبين عواصم المدن الإسلامية ومدنها وقراها. منها أمكنة المرابطة على الثغور لمواجهة خطر الغزو الأجنبي على البلاد، فقد كانت هنالك مؤسسات خاصة بالمرابطين في سبيل الله، يجد فيها المجاهدون كل ما يحتاجون إليه من سلاح وذخيرة وطعام وشراب، وكان لها أثر كبير في صد غزوات الروم أيام العباسيين، وصد غزوات الغربيين في الحروب الصليبية عن بلاد الشام ومصر. من المؤسسات الخيرية الاجتماعية ما كانت وقفا لإصلاح الطرقات والقناطر والجسور. منها ما كانت للمقابر، يتبرع الرجل بالأرض الواسعة لتكون مقبرة عامة. منها ما كان لشراء الأكفان للموتى الفقراء وتجهيزهم ودفنهم. أما المؤسسات الخيرية لإقامة التكافل الاجتماعي فقد كانت عجبا من العجب. فهناك مؤسسات للقطاء واليتامى، مؤسسات للمقعدين والعميان والعجز يعيشون فيها موفوري الكرامة، لهم كل ما يحتاجون من سكن وغذاء ولباس وتعليم أيضا، وتمدهم بمن يقودهم ويخدمهم. هناك مؤسسات لتحسين أحوال المساجين ورفع مستوى تعليمهم وتغذيتهم بالغذاء الواجب لصيانة صحتهم. مؤسسات لتزويج الشباب والفتيات العزاب ممن تضيق أيديهم أو أيدي أوليائهم عن نفقات الزواج وتقديم المهور. فما أروع هذه العاطفة التي ملأت صدور المسلمين وما أحوجنا إليها اليوم. منها مؤسسات لإمداد الأمهات الحوامل والمرضعات بالحليب والسكر. هؤلاء المسلمون يا أخوان صاروا يخترعوا الخير من تحت أظافرهم، صاروا يطالعوا أشياء غريبة عجيبة من أجل أن ينشروا الخير. 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. لقد كان من ميزات صلاح الدين الأيوبي رضي الله تعالى عنه أنه جعل في أحد أبواب قلعة دمشق ميزابا يسيل منه الحليب، وميزابا آخر يسيل منه الماء المذاب فيه السكر. تأتي إليه الأمهات يومين في كل أسبوع ليأخذن لأطفالهن ولأولادهن ما يحتاجون إليه من الحليب والسكر. آخر ما نذكره من هذه المؤسسات، المؤسسات التي أقيمت لعلاج الحيوانات المريضة أو لإطعامها أو لرعايتها حين عجزها، كما هو شأن المرج الأخضر في دمشق وهي أرض معرض دمشق الدولي الآن. فقد كان وقفا للخيول والحيوانات العاجزة المسنة ترعى منه حتى تلاقي حتفها. وبعد أيها الإخوة، هذه 40 خصلة من خصال الخير، وهذه 30 نوعا من أنواع المؤسسات الخيرية التي قامت في ظل تربية الإسلام وحضارته. وإنني لأخطب بكم هذه الخطبة والعالم يرى مئات الأنواع من أنواع أسلحة التدمير والتفجير والقتل التي حملتها حضارة الغرب المزعومة لضرب أطفال غزة ونسائها وشيوخها. أخطب هذه الخطبة والعالم يرى الإجرام الصهيوني والتوحش الغربي لحرق الأخضر واليابس في أرض الإسلام والمسلمين، لتدمير المساجد والمدارس والمطاحن والمزارع والجامعات والمؤسسات العامة والخاصة. وهذا هو الفارق الكبير بين حضارة الغرب وحضارة الإسلام. اذهبوا غدا من سافر منكم إلى إسبانيا ليشاهد ماذا فعل الإسلام في إسبانيا. لذلك نحن نسمي المكان الذي دخله المسلمون فتح. لقد أنشأوا الجامعات وأنشأوا المكتبات وأنشأوا المساجد وأنشأوا القصور التي لا تزال إسبانيا إلى اليوم تحافظ عليها وتعتز بها وتقول من هنا مر المسلمون. ولذلك نسمي الغرب عندما يدخل إلى بلد المسلمين يدمرهم. أمريكا أحرقت نخيل العراق، سممته حتى لا يقوم للنخل قائمة. هذا هو الفارق الكبير بين حضارة الغرب وحضارة الإسلام، بين حصات الأرض ونجم السماء، بين رمل الثرى الداني ونجم الثريا العالي، بين ظلمة الليل البهيم ونور الصباح المضيء، بين الزبد الذاهب وبين ما ينفع الناس، بين تربية الإسلام وتربية أعدائه. فيا أيها الإخوة، الخير لا يبلى والشر لا ينسى والديان لا يموت، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فما استطعتم أن تفعلوا الخير فافعلوه، والزموا الحق وأهله، واذكروا أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فكونوا في جانب الله تعالى طاعة لأمره وإقامة لشرعه ونصرة لدينه في أنفسكم وفي بيوتكم وفي أسواقكم وفي مجتمعكم. أعينوا بما استطعتم من قام مبارزا الباطل وأهله، منافحا عن الحق وأهله، فكونوا عونا لإخوانكم في غزة وفلسطين ما استطعتم، واستعدوا إيمانا وتربية وقوة ليوم النزال، حتى إذا دعيتم للنفير كنتم من أهله، وإذا لم تدعوا كتب الله لكم نية ذلك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الخير حيث كان وحيث كنا، وأن يكرم أهل غزة وفلسطين بنصر عزيز وفرج قريب ومدد رحيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات.

0: فينشن كارد مع قسيمة بقيمة 30 دولار من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: قول دواء قول.
4: يا سلام.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.
1: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 75 من سورة الكهف إلى آخر سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك.

0: الحزام.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من الآية 75 من سورة الكهف إلى آخر سورة مريم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
3: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعلني ممن لزم ملة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الاستمساك بسنته، وأعوذ بك من الانحراف عما جاء به. اللهم اعصمني من شر الفتن، وعافني من جميع المحن، وأصلح مني ما ظهر وما بطن، ونق قلبي من الحقد والحسد، ولا تجعل علي تباعة لأحد. اللهم إني أسألك الأخذ بأحسن ما تعلم، والترك لسيء ما تعلم، وأسألك التكفل بالرزق، والزهد في الكفاف، والمخرج بالبيان من كل شبهة، والفلج بالصواب في كل حجة، والعدل في الغضب، والرضا والتسليم لما يجري به القضاء، والاقتصاد في الفقر والغنى، والتواضع في القول والفعل، والصدق في الجد والهزل يا رب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

وجهت وجهي إليك وسألتك ودعوتك ورجوتك، وأنت المجيب لمن دعا يا رب كل الوجود. شكرنا على سرائك وتضرعنا تحت سمائك وطلبنا غفرانك. زقزقة العصفور يا الله تذكرنا بخلقك، وكل ما حولنا يا رب ينطق بالشهادة، يعلن للملأ لا إله إلا أنت. يا رب يا رب يا ودود، خصنا بود منك يحيينا. يا باعثا ابعثنا مع الأبرار والسعداء، أنت القوي وكلنا الضعفاء. أنت المتين فخاب من عاداك، كن حافظي من الشيطان الرجيم ومن كل شرير وحاسد يريد إيذائي. وأمت شرور النفس يا مميت في مهدها، واصرف يا قادر عنا كل بلاء. يا بر جد الوصل للأرواح، يا نور أنر بالتقوى واليقين قلوبنا، يا صبور بالصبر الجميل زينا وخصنا به يا رب العالمين. يا رب، اللهم إني أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة، تسلك بي مسالك المهالك طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع، ميالة إلى العبث واللهو، مملوءة بالغفلة والسهو. يا إلهي، أشكو إليك شيطانا يغويني، قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي، يزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. إلهي، لا حول ولا قوة إلا بقدرتك، ولا نجاة من مكاره الدنيا إلا بأسمتك، فأسألك ببلاغة حكمتك ونفاذ مشيئتك ألا تجعلني لغير جودك مستعرضا، ولا تجعلني للفتن عرضة، وكن لي عن المعاصي واقيا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: لا يزال يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. المقبلون على الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، قاضي بيروت الشرعي. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: طبعا في هذه الحلقة الجديدة من المقبلون على الله، من هو شخصية هذه الحلقة؟
1: محمد ابن المنكدر ابن عبد الله ابن الهدير ابن محرز ابن عبد العزة ابن عامر ابن الحارث ابن حارثة ابن سعد ابن تيم ابن مرة.
0: يعني في نسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: نعم، يلتقي بنسب النبي بمرة، وهو أيضا هنا كأنما يعود نسب هذا الرجل إلى نسب عائلة الصديق أبي بكر رضي الله عنه.
0: نعم. ما كنيته؟
1: كنيته أبو عبد الله، وأمه أم ولد.
0: يعني كانت جارية؟
1: جارية.
0: ملك يمين.
1: نعم. وهذا الرجل أو والده كان رجلا مشهورا بصلاحه.
0: المنكدر؟
1: نعم المنكدر،

0: عبد الله وهو من التابعين، حيث لقي الصحابة، لقي السيدة عائشة وغيرها. المهم أن المنكدر جاء إلى عائشة أم المؤمنين فشكى إليها الحاجة، فقالت: أول شيء يأتيني أبعث به إليك. فجاءتها 10,000 درهم. فقالت: سرع ما امتحنت به يا عائشة، يعني ما أسرع هذا الامتحان، هل توفي بما وعدت أم تأخذ المال لحاجتها؟ قال: وبعثت بها إليه، فاتخذ منها جارية، أي اشترى جارية، وولدت له بنيه محمدا وأبا بكر وعمر، وكل هؤلاء الأبناء يذكرون بالصلاح والعبادة.
1: نعم مولانا، هنا شراء الجارية للزواج منها لأنها يعني أقل صداقا من الحرة.
0: نعم، يعني هو العلماء كرهوا زواج الأمة، أو كرهوا حرصا على أبنائهم أن تكون الأم غير حرة. ولكن هناك فرق بين الزواج كزواج وبين الشراء للجارية. الشراء للجارية أصبحت ملك يمين، وبالتالي أولاده أحرار، ولكن هنا تكون وضعية الأم أنها أم ولد إذا أنجبت. والعلماء قالوا ليس له أن يتزوج على الحرة أمة،
1: هو لم يكن متزوجا من قبل.
0: نعم، هو ليس له زوجة، ولكن لو كانت له زوجة وأراد أن يشتري أمة فلا حرج عليه لأنها ملك يمين. أما لو أراد أن يتزوج بثانية زواجا وكانت الزوجة الثانية أمة، ليس له ذلك، لأن هذا يضر بحقوق الحرة.
1: نعم.
0: أما العكس صحيح. المهم هذا الرجل استعمل هذا المال بشراء جارية وأنجب منها أبناءه 3 محمدا وأبا بكر وعمر. ويذكر أن محمد ابن المنكدر أنه حج 33 حجة
1: ما شاء الله،
0: وفي آخر حجة حجها جاءه شعور وتفكر بأحوال الحجاج على جبل عرفات، ووقع في قلبه أن الله تعالى قد لا يقبل حجة كثيرا من الناس لسبب أو لآخر.
1: وكان آكدا أنه ستقبل حجته، يعني
0: هو كان يتمنى من الله تعالى أن تكون الحجاج التي حجها مقبولة لجهة الإتقان ولجهة الإخلاص وكذا وما شابه. المهم قال في نفسه: يا رب، إني أهب حجة لوالدي وحجة لوالدتي وحجة عن نفسي، وأهب 30 الباقية لكل حاج وقف هذا الموقف ولم تقبل حجته. وأخذته سنة من النوم، فسمع نداء من الحق سبحانه وتعالى في النوم يقول له: يا ابن المنكدر، أتتكرم على من خلق الكرم؟ فوعزتي وجلالي لأقبلن حجة كل من وقف هذا الموقف، لا أرد له حجه. وهذا طبعا يعني الكرم من الله تعالى، والله تعالى يحب من عبده الكرم. يعني المؤمن لما يتفكر بأحوال الأمة يكون يطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. يعني يجب على كل مسلم من حيث المعنى والإحساس أن يشعر بالمسلمين في كل مكان، وأن يتفكر بأحوالهم، أقلها أن يدعو لهم إن لم يستطع مساعدتهم عمليا وفعليا، أن يذكرهم بالدعاء، أن يسعى لتخفيف الشدة عنهم. وهذا هو حقيقة الأمة الإسلامية، أنها تتفاعل بعضها مع بعض. يعني ما أصاب لبنان من نكبات وتحرك العالم العربي والإسلامي وكل الدول الغربية التي تحركت إنسانيا، إنما الأمة العربية والإسلامية تحركت من واجب ديني، من واجب مشاعر وأحاسيس ارتبطت هذه

0: أمة بعضها ببعض.
1: صحيح.
0: كما تتحرك بشأن فلسطين، كما تتحرك بشأن العراق. هذه الناحية ربما لا تكون موجودة عند كثير من الأمم، ولكن الله تعالى ببركة الإسلام أكرم هذه الأمة بهذا الشعور العظيم الذي يربط الأمة بعضها ببعض، وتتحسس الأمة أحوال بعضها البعض. من هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فهذا الواقع وهذا الإحساس الموجود عند هؤلاء الرجال جاءهم من بركة الإسلام ومن بركة التربية التي نشأوا عليها. لأن يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. والله تعالى أعلم.
1: الحادثة نفسها تروى من رواية ثانية.
0: نعم، وكأن السؤال كان والمبادرة من السيدة عائشة رضي الله عنها، أنه لما دخل عليها فقالت له: لك ولد؟ فقال: لا. فقالت: لو كان عندي 10,000 درهم لوهبتها لك. قال: فما أمست إلا بعث إليها معاوية بمال. وهذا كان شأن أمراء المؤمنين، أن يرسلوا إلى أمهات المؤمنين حقهم من بيت مال المسلمين سنويا، لأنهم هم آل البيت. هم آل البيت، يعني الآل تشمل الزوجة والأبناء والبنات. هم الآل. والله تعالى في القرآن الكريم لما ذكر: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، كانت مخاطبة لنبي الله إبراهيم، وكان أهله هي زوجته. إذن في خصوص اللغة العربية أهل البيت هي الزوجة، ولكن تنتقل إلى الأولاد والبنات تباعا، ولكن أخص الأهل
1: الزوجة،
0: الزوجة. لأن النبي الله موسى عليه السلام لما ذهب بأهله، إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا، كانت هي زوجته ولم يكن هناك أحد آخر. ولذلك لا يصح أن نفصل بين أزواج النبي أمهات المؤمنين وبين آل النبي، فهم كلهم جميعا هم بمنطق الآل. ولكن الذرية الباقية المستمرة إلى يوم القيامة هم من أبناء السيدة فاطمة رضوان الله تعالى عليها. فقالت رضي الله عنها: ما أسرع ما ابتليت. يعني الاختبار جاء في الوقت ذاته، وبعثت إلى المنكدر 10,000 درهم فاشترى منها جارية وولدت له محمد وعمر وأبا بكر. بسبب مبادرة السيدة عائشة لسؤال المنكدر عن حاله أو عن ولده، لأن هناك قرابة،
1: ذكرت أنه ينتمي إلى سيدنا أبي،
0: هناك قرابة بينهما، فإنه أي المنكدر من ولد حارثة ابن سعد ابن تيم، وأبو بكر من ولد كعب ابن سعد ابن تيم،
1: أبناء عم.
0: نعم، يعني كعب وحارثة
1: أخوان.
0: أخوان. فهذا هو السبب، والإنسان عليه أن يسأل عن قرابته، وعليه أن يسأل عن أهله، ولا يصح أن يمنع الخير عن خاصة أهله.
1: صحيح.
0: فعليه أن يتحسس أحوالهم وأن يواسيهم ولا يقصر بحقهم. ونذكر هنا على سبيل المثال أن مصطح ابن أبي أثاثة كان من أقارب أبي بكر، وكان رجلا فقيرا معدما، وكان قد أجرى عليه راتبا شهريا، ولكن هذا الرجل بوساطته وقع بحادثة الإفك، وتكلم بكلام المنافقين. ولما أظهر الله تعالى براءة السيدة عائشة في كتابه الكريم، وهي الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق زوجة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأحب زوجاته إليه، ولم تنل من كل الخلفاء وخاصة من الإمام علي إلا كل التكريم وإلا كل المحبة، حتى في حادثة الجمل خاطبها بيا أمه، هي أم المؤمنين، فخاطبها بيا أمه، وأرسل معها 20 أو أكثر من الرجال الأشداء يصونونها ويحفظونها ويخدمونها حتى وصلت إلى المدينة المنورة معززة مكرمة. وما يحاول أن يرمي به البعض من أن هناك حقد أو بغض فيما بين السيدة عائشة وبين سيدنا الإمام علي فهو محض افتراء وكذب على التاريخ. وقول السيد الإمام علي رضي الله عنه يوم حادثة الإفك حينما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه وكان مهتما عليه الصلاة والسلام لهذا الموقف، هو يعلم طهارة زوجته، ولكن أمور الاتهام من حيث المنطق والدليل الواقعي ثابتة. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسمع من أصحابه ما يطمئن إليه، وهو ينتظر في هذا الوقت الوحي من السماء. فكانت كلمة الإمام علي للنبي عليه الصلاة والسلام ككلمة أي رجل لرجل، وقال له يا رسول الله طلقها، بمعنى النساء كثير، فإن كان في نفسك شيء فلا تهم نفسك بهذه الصورة، كأنما خاف على أحاسيس ومشاعر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لا لبغض في قلبه على السيدة عائشة، وحاشا أن يكون ذلك، هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت الصديق، وهناك رابط بين أبي بكر وعلي، وهناك رابط بين أبي بكر وعمر وعلي وعثمان، لأن المصاهرة والتواصل كان بين هؤلاء الأربعة. صحيح. مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي تزوج بنت أبي بكر وتزوج بنت عمر وزوج عثمان ابنتيه وزوج علي فاطمة، ثم تزوج عمر بنت علي، والصحابة كلهم سموا أبناء أولادهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الأربعة إذا أردنا أن نرجع إلى التاريخ وأسماء الذرية والأحفاد نرى عند هؤلاء الأربعة وعند أحفادهم الأسماء الأربعة موجودة، وهذا يدل على أنه لم يكن بينهم إلا الحب والتواصل. فقالوا أن السيدة عائشة حقدت على علي لهذه الكلمة، هذا الكلام غير صحيح، لأنه حاشا أن تكون تربية النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه اللواتي هن أمهات المؤمنين بهذه الصورة، والمؤمن يعفو ويسامح ويصفح، ولم يكن من هذا الشيء،
1: ألا تحبون أن يغفر الله لكم،
0: ولم يكن من هذا الشيء أي شيء كما يقال. فلما ظهرت براءة السيدة عائشة وأقام النبي عليه الصلاة والسلام الحد على المؤمنين الذين وقعوا في هذه التهمة، فجلد كل واحد منهم 80 جلدة باستثناء عبد الله بن أبي بن سلول، فهذا لم يقم عليه الحد لا لمكانته إنما لحقيقة كفره وعدم إيمانه، والله تعالى أعلم. فالمهم غضب أبو بكر كغضبة الرجل على عرضه وأهل بيته. صحيح. قال أنا أحسن إليه وأنفق عليه منذ سنين طويلة، وهو بالتالي يقع فيما يقع فيه، فأقسم ألا ينفق عليه، ولكن الله تعالى أنزل قرآنا عظيما يدعو أبا بكر إلى معاودة الإنفاق، فقال ربنا سبحانه وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فصرخ أبو بكر باكيا بلى والله بلى والله بلى والله، وأعاد لمصح ما كان يعطيه وزيادة، بل ربما ضاعف له العطاء أملا بمغفرة الله تعالى. فهذه الصلة وهذا التواصل بين المنكدر وبين السيدة عائشة بسبب القرابة، وهنا لابد أن نقول أن من كان غنيا موسرا أول ما يتفكر بالإحسان والصلة هم أقرباؤه، لأنه يؤجر مرتين، يؤجر بسبب الإحسان والصدقة، ويؤجر بسبب صلة الرحم.
1: إذن المنكدر هو التابعي ويموت بالصلة إلى سيدنا أبي بكر كأن يكون ابن عم الله
0: من حيث النسب، وهذا هو سبب الشكاية وهذا التواصل مع السيدة أم المؤمنين رضي الله عنها.
1: نعم. إذن غدا نعود للحديث عن محمد ابن المنكدر بعد أن عرفنا من هو أبوه وما صلة القرابة بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
0: إن شاء الله تعالى.
1: إلى الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المقبلون على الله، سيرة علم ممن سلكوا درب الصلاح والفلاح، فحازوا الرضا والفوز المبين، واستحقوا عن جدارة أن يكونوا على الله مقبلين. المقبلون على الله، إعداد وتقديم فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 12 من آب أغسطس لعام 2026. دمشق. أصدرت محكمة الجنايات في دمشق أحكاما بالإعدام بحق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة ورئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل عمد وتعذيب صنفتها المحكمة ضمن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وعقب إصدار الحكم تتالت ردود الفعل المرحبة بقرار المحكمة، إذ اعتبر وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصر في منشور على صفحة إكس أن الحكم يمثل انتصارا كبيرا للشعب السوري على جلاديهم بعد تحرير بلادهم وبعد صدور أحكام العدالة بحق من قتل أبناءهم وهجرهم. بدوره قال وزير الداخلية السوري أنس الخطاب في منشور على منصة إكس إن صدور أول أحكام الإعدام بحق مرتكبي الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين يمثل انتصارا للعدالة وإنصافا للضحايا، معتبرا أن هذه الأحكام تشكل خطوة تاريخية على طريق محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم. من جهة أخرى، شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة أن تشكل ملاحقة المسؤولين قضائيا عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت خلال عهد الأسد، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وجبر الضرر لعشرات الآلاف من الضحايا. واعتبر البعض أن الحكم بالإعدام على بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب يمثل خطوة قانونية مهمة في مسار كسر الإفلات من العقاب في سوريا، مشيرين إلى أنه ينقل مساءلة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة من إطار المطالب السياسية والأخلاقية والتوثيق الحقوقي إلى مسار قضائي يشمل شخصيات ارتبطت بهرم السلطة السابقة. وقضت المحكمة بإعدام بشار الأسد غيابيا بصفته متهما فارا بعد إدانته بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، فيما أصدرت حكما بالإعدام غيابيا بحق ماهر الأسد وحضوريا بحق عاطف نجيب إثر إدانتهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والتعذيب، مؤكدة إنزال أقصى العقوبات التي يجيزها القانون السوري بحقهم. ووفقا لقرار المحكمة، ثبت تورط المدانين في تعذيب أعداد كبيرة من المعتقلين فضلا عن مسؤوليتهم المباشرة عن مقتل العديد منهم خلال فترات الاحتجاز. وأكدت المحكمة أن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين اتسمت بقدر كبير من الجسامة والمنهجية، ما يرقى بها إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ولدى تلاوة رئيس الهيئة القاضي فخر الدين العريان منطوق الحكم، دوت الزغاريد في محيط قصر العدل بدمشق حيث احتشد ذوي الضحايا. ومثل الحكم لحظة فارقة بالنسبة لعائلات الضحايا التي انتظرت لأكثر من 15 عاما محاسبة المسؤولين على الانتهاكات المرتكبة في درعا، وفي مقدمتهم عاطف نجيب الذي ارتبط اسمه بدايات الاحتجاجات التي أشعلت شرارة الثورة السورية عام 2011. وجاء في منطوق الحكم المؤرخ في 28 من صفر 1448 للهجرة الموافق للحادي عشر من أغسطس آب 2026 أن المحكمة قررت بالإجماع تجريم بشار الأسد بن حافظ بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15، والقتل المترافق مع التعذيب والتحريض على القتل، بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب
والحكم عليه بالإعدام. وقضت المحكمة كذلك بتجريم عاطف نجيب بن نجيب بالتهم ذاتها، مضافا إليها التعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية والخط، والحكم عليه بالإعدام، كما أدانته بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، السجن المؤبد، وسرقة الأموال العامة 5 سنوات، وغسل الأموال 6 سنوات، وغرامة 1,000,000 ليرة، مع دغم العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الإعدام. وشمل الحكم 6 من المتهمين الفارين بالإعدام أيضا، بينهم ماهر الأسد ووزير الدفاع الأسبق فهد الفريج ورئيس المخابرات الجوية الأسبق جميل الحسن، إلى جانب قصي ميهوب ورفيق ناصر وطلال العيسمي. وأسقطت المحكمة دعوى الحق العام على المتهم أيمن علوش لوفاته. طرابلس الغرب. سمع صوت انفجار جديد داخل مستودعات مصفات الزاوية شمال غرب ليبيا، في وقت أعلنت فيها ليبيا السيطرة على حريق ضخم اندلع في مجمع المصفات إثر استهدافها بمسيرات لم يعرف من أطلقها خلال اليومين الماضيين. وأعلنت مؤسسة النفط الليبية وقوع استهداف 5 لمجمع الزاوية النفطي غربي البلاد بطائرة مسيرة استهدفت خزان وقود. وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن استهداف المنشآت النفطية والصناعية بالطائرات المسيرة جريمة خطيرة وتصعيد لن يمر دون رد، مؤكدا أن الهجمات المختصة أو الجهات المختصة تحقق لتحديد مصدر المسيرات والجهة التي تخف وراء الهجمات، ومتوعدا بمحاسبة المسؤولين عنها. وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بأن فرق الطوارئ والسلامة تمكنت من السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في عدة خزانات للوقود في المنطقة النفطية بالزاوية. واشنطن وطهران. في اليوم 56 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 165 يوما من اندلاع الحرب، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس حراقجي أجرى مباحثات مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في العاصمة طهران، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تمت إزالة الألغام من مضيق هرمز بأكمله، كما جدد اتهام طهران بالمراوغة خلال المفاوضات. وأبلغ مسؤولون عسكريون ترامب أن محاولة الولايات المتحدة السيطرة على مضيق هرمز بالقوة ستكون عملية طويلة الأمد ومكلفة للغاية دون ضمان لتحقيق النصر، وفق ما نقلته شبكة NBC نيوز الأمريكية. طهران. شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي على أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران، محملا واشنطن مسؤولية انعدام الأمن في منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان. وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه إذا تجدد التهديد ضد طهران فستكون مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة أيضا. طهران. تتراكم الضغوط على الاقتصاد الإيراني بين التوترات العسكرية والعقوبات واضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، لتدفع مؤشرات شهر يوليو تموز إلى مستويات شديدة القتامة. وتكشف الأرقام التي عرضتها قناة الجزيرة عن أزمة تتسع آثارها من الأسواق إلى حياة المواطن اليومية، فبين انكماش صادرات النفط وهبوط قيمة العملة المحلية يواجه الاقتصاد الإيراني موجة تضخم تضغط على القدرة الشرائية وتضاعف كلفة الاحتياجات الأساسية. وتختصر بيانات يوليو جانبا من هذه الصورة بعدما سجلت أسعار الغذاء قفزات حادة بالتزامن مع ارتفاع التضخم السنوي. بغداد.
وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقا للسياقات الدستورية. وأكد الزيدي خلال اجتماعه برئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب خالد العبيدي أن أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت، كونه يقوض سلطة القانون ويضعف هيبة المؤسسات الأمنية، مشيرا إلى أهمية تعزيز مكانة الدولة لضمان الاستقرار الداخلي المرتبط بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني. واستعرض اللقاء بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها لفرض الأمن والاستقرار وحماية حدود البلاد وأجوائها ضد مختلف التهديدات. ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء العراقي اختبارا صعبا إثر تعهده بحل الميليشيات المسلحة وتحييد العراق عن الصراعات الإقليمية. وأوضح المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن الحوارات مستمرة لتذليل العقبات المتعلقة بملف حصر السلاح بيد الدولة، مضيفا أن الدولة ماضية باحتكار القوة بيدها وفق الجدول الزمني المحدد في نهاية سبتمبر أيلول المقبل. واشنطن. دعا السيناتور الديمقراطي الأمريكي عن ولاية ماريلاند إجريس فان هولن دعا السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاجبي إلى الاستقالة، متهما إياه بالتغاضي المتكرر عن إساءة معاملة مواطنين أمريكيين على يد السلطات الإسرائيلية وبالتحول إلى مدافع عن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل. وقال فان هولن في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي إن مواطنين أمريكيين تعرضوا للاحتجاز وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في وقت امتنع فيه هاجبي عن إدانة هذه الممارسات أو المطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها. وأضاف السيناتور في عهده ما زلنا نشهد إساءة معاملة مواطنين أمريكيين واحتجازهم بصورة غير مشروعة. وأوضح فان هولن أنه وأكثر من 24 سيناتورا أمريكيا طالبوا هاجبي بمحاسبة إسرائيل على مقتل 9 أمريكيين خلال السنوات الأربع الماضية على أيدي مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية أو عناصر من الجيش الإسرائيلي. وانتقد فان هولن كذلك هاجبي بسبب ما اعتبره تناقضا بين حديثه المتكرر عن تعاطفه مع المسيحيين الفلسطينيين وموقفه من تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى المسيحية في الضفة الغربية. وفي ختام لانتقاداته اتهم فان هولن السفير الأمريكي بأنه لا يكترث بمعاناة هؤلاء، قائلا إنه تحول إلى مدافع كامل عن أكثر حكومة إسرائيلية تطرفا في التاريخ. وأضاف كان ينبغي عليه الدفاع عن الأمريكيين وعن المصالح الأمريكية، لقد فشل في القيام بذلك وعليه أن يستقيل اليوم. الخرطوم. تصدى الجيش السوداني لهجوم لقوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية بقيادة جوزيف توكا في محافظة قيسان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، وهو الأحدث الذي يشن من داخل الأراضي الإثيوبية حسب ما قال مصدر من الجيش لوكالة فرانس بريس. وأعلنت محافظة قيسان الثلاثاء أن قوات الدعم وتوكا شنت هجوما على المدينة، مشيرة إلى أن القوات المسلحة والمجموعات المساندة تصدت للهجوم. وأكدت أن القوات الحكومية قاتلت بشراسة وأدانت الهجوم الذي وقع بالتزامن مع موسم الحصاد، واصفة إياه بأنه اعتداء غاشم وجبان. وتتهم الحكومة منذ أشهر قوات الدعم بشن هجمات انطلاقا من الأراضي الإثيوبية. في المقابل قالت الحكومة الموازية التي أعلنتها قوات الدعم السريع وحلفاؤها ومقرها في دارفور في غرب السودان إن قواتها حررت مدينة قيسان الاستراتيجية وأوقعت خسائر فادحة في صفوف قوات الجيش. وأضاف في بيان أن قواتها تمكنت من الاستيلاء على جميع المواقع العسكرية في المدينة
واستلام كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية. الضفة الغربية المحتلة. اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين في اقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخلل بعضها مواجهات مع سكانها، فيما جدد مستوطنون اعتداءاتهم على الممتلكات الفلسطينية. وقال الناشط الحقوقي جنوب مدينة الخليل أسامة مخامرة في بيان إن الجيش الإسرائيلي اعتقل شقيقين بعد مداهمة منزليهما في منطقة وادي الرخيم جنوب بلدة يطا جنوب الضفة الغربية. وأضاف أن قوة إسرائيلية اقتحمت التجمع وداهمت منزلي المعتقلين قبل اقتيادهما. وفي شمال مدينة الخليل اعتقل جيش الاحتلال شابا خلال اقتحام مخيم العروب وفق إذاعة صوت فلسطين الحكومية. وشمال الضفة ذكرت الإذاعة أن قوة إسرائيلية احتجزت عددا كبيرا من الفلسطينيين ونكلت بهم واستجوبتهم في قرية أم التوت جنوب شرق مدينة جنين دون الإشارة إلى اعتقالهم. كما طالت اقتحامات جيش الاحتلال قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله وبلدة حزمة شمال القدس وبلدات بيتا وبيت دجن وبيت فوريك وعراق بورين وقصرة في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية. بيروت. ألغى لبنان عقوبة الإعدام من النصوص القانونية ليستبدل بها الأشغال الشاقة المؤبدة والمشددة، وذلك بعد عقود من الجدل بشأن جدواها وحدودها وبعد 22 عاما من تعليق تنفيذها. وأقر البرلمان بالأكثرية إلغاء العقوبة نهائيا، مما يعد تحولا تشريعيا يضع لبنان في مصاف الدول التي اختارت التخلي عن العقوبة القصوى، مع الإبقاء على العقوبات المشددة بحق مرتكبي جرائم القتل والأعمال الإرهابية الخطرة. ووصف وزير العدل عادل نصار من البرلمان قرار الإلغاء بالتاريخي. إلى ذلك أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن الصراع الجوهري في لبنان اليوم هو صراع حول الدولة ودورها بين غالبية من اللبنانيين تريد بناء دولة تستعيد مكانتها وتفاوض وتبني المؤسسات، وفئة أخرى لا تريد الدولة بل تريد أن تكون هي الدولة، مؤكدا أن هدفه إعادة بناء الدولة مهما كلف الثمن. عمان. أكد متحدث عسكري عراقي أن قيادات عسكرية عراقية وأردنية وسورية اتفقت على رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الجاهزية العسكرية والقدرات المشتركة للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية في المنطقة. وقال اللواء يحيى رسول عبد الله الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية إن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله شارك الثلاثاء في اجتماع عسكري رفيع المستوى عقد في عمان بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية ووزير شؤون البشمرجة ورئيس أركان البشمرجة الكردية في حكومة إقليم كردستان لبحث تعزيز العلاقات العسكرية بين الأطراف المشاركة وترسيخ آفاق التعاون والتنسيق المشترك في ظل التطورات المتسارعة والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وبما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وحماية المصالح المشتركة. اليمن. وسعت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران نطاق تصعيدها العسكري في اليمن باستهداف سفينة تجارية أثناء إبحارها في مضيق باب المندب في هجوم متكرر بالصواريخ أسفر وفق الحصيلة الأولية لمصلحة خفر السواحل اليمنية عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين من أفراد طاقم السفينة وعدد من العسكريين بالتزامن مع استمرار القصف لمدينة المخا ومينائها وأحياء

0: سكنية في مأرب وهجمات أخرى في تعز. وأعلنت مصلحة خفر السواحل اليمنية أن الهجوم استهدف السفينة التجارية تهامة في أثناء إبحارها في باب المندب، موضحة أن القتلى الستة بينهم 4 من أفراد الطاقم، 3 باكستانيين وإندونيسي، إضافة إلى 2 من منتسبي القوات المسلحة. وأضافت أن المصابين 10 بينهم 7 من أفراد طاقم السفينة و2 من منتسبي خفر السواحل و1 منتسبي اللواء الثاني بحري. وقالت المصلحة اليمنية إن السفينة التي كان على متنها 11 بحارا من الجنسيتين الباكستانية والإندونيسية تعرضت لهجوم متكرر بصواريخ حوثية أدى إلى اندلاع حريق على متنها وإلحاق أضرار جسيمة بها. لكن الجماعة الحوثية عاودت استهداف السفينة بصاروخ آخر أثناء مباشرة عمليات الإنقاذ، ما طال موقع الاستجابة وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات المشاركة في عملية الإجلاء وفق رواية المصلحة. القاهرة. أودى حادث تصادم شاحنتين صغيرتين كانتا تقلان عمالا زراعيين في محافظة الإسماعيلية شمال مصر، أودى بحياة ما لا يقل عن 18 شخصا وأدى إلى إصابة 30 آخرين وفق بيانات أولية صادرة عن جهات حكومية مصرية. وقالت وسائل إعلام محلية إن الحادث وقع أمس نتيجة اصطدام شاحنتين كانتا تقلان عمالا، ما أدى لوقوع عدد من الضحايا والمصابين بينهم أطفال. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق سقوط 47 شخصا بين قتيل وجريح، بينهم نحو 30 مصابا في الحادث الذي وقع في منطقة الدواويس بمحافظة الإسماعيلية. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 12 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. تعد المشاركة في الإحصاء السكاني أمرا إلزاميا بموجب قانون الإحصاء والجمارك لعام 1905، حيث تعد البيانات المجمعة حجر الأساس الذي تستند إليه الحكومات الفيدرالية والمحلية لتخطيط الخدمات الأساسية والبنية التحتية للمستقبل، ويشمل هذا الالتزام جميع المتواجدين على الأراضي الأسترالية إضافة إلى المقيمين والزوار في جزيرة نورفولك وجزر الكوكس وجزيرة الكريسمس. وطمأنت المتحدثة باسم مكتب الإحصاء إيميلي وولتر المتأخرين بأن المكتب سيبدأ بالتوجه المباشر للتواصل وللتذكير وتقديم الدعم والخدمة قبل البدء في اتخاذ إجراءات فرض الغرامات المالية. وقالت إنه اعتبارا من الأسبوع المقبل تقريبا سنبدأ في مراجعة الأسر التي لم تستجب حتى الآن ومتابعتها، وعادة ما تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع للتحقق من العناوين، حيث سنرسل رسائل تذكيرية إضافية أو نقوم بإفادة موظفين ميدانيين لزيارة المنازل وتقديم المساعدة اللازمة. لذا نؤكد أنه يمكن للجميع الاستمرار في تقديم استماراتهم حاليا. كامبرا. داهمت السلطات الأسترالية أكثر من 100 محطة وقود في أنحاء البلاد في إطار عملية أمنية واسعة النطاق تستهدف بيع التبغ والسجائر الألكترونية غير المشروعة، وسط شبهات بوجود صلات بين بعض المحطات وأنشطة إجرامية. وشارك نحو 250 من عناصر إنفاذ القانون والجهات التنظيمية يمثلون 15 وكالة في عملية متزامنة شملت كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وفيكتوريا وجنوب أستراليا وغرب أستراليا، بالإضافة إلى إقليم العاصمة الأسترالية. وقالت قوة الحدود الأسترالية إن العملية التي أطلق عليها اسم أوبرا

شورتهند جاءت في أعقاب إحالة معلومات استخباراتية عن الشرطة الفيدرالية الأسترالية ولجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية، وأضافت إن المعلومات أشارت إلى صلات مزعومة بين محطات الوقود المستهدفة وأنشطة إجرامية مشتبه بها، إلى جانب البيع المزعوم للتبغ والسجائر الألكترونية غير المشروعة. وشاركت في العملية الشرطة الفيدرالية إلى جانب قوات الشرطة في عدد من الولايات والأقاليم والسلطات الصحية والرقابية، ولا تزال العملية مستمرة فيما تقوم الأجهزة المشاركة بفحص المعلومات والمواد التي جمعت خلال المداهمات على أن تعلن النتائج الرسمية في وقت لاحق. وقالت قوة الحدود إن بعض محطات الوقود التي يثبت تورطها في بيع التبغ أو السجائر الألكترونية غير المشروعة قد تواجه إغلاقا مؤقتا على أن تتخذ السلطات المختصة في كل ولاية أو إقليم قرار الإغلاق وفقا للقوانين المعمول بها. كامبرا. أبقى مصرف الاحتياط الأسترالي سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند 4.35% في قرار كان متوقعا على نطاق واسع من جانب الاقتصاديين. ويأتي قرار تثبيت الفائدة في ظل استمرار حالة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي مع تأثر التوقعات بالتطورات الجيوسياسية وأسواق الطاقة. وكان المجلس الموازي لمصرف الاحتياط الأسترالي RBI Shadow Board، وهو مجموعة مستقلة من الاقتصاديين الأستراليين تستضيفها الجامعة الوطنية الأسترالية، قد أوصى أيضا بالإبقاء على سعر الفائدة عند 4.35%. وأقر المجلس بوجود بيئة اقتصادية صعبة، ومنح قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير احتمالا يبلغ 58% باعتباره الخيار الأنسب. وأكد المجلس إن التوقعات الاقتصادية العالمية لا تزال معرضة بشكل غير معتاد للتأثر بالتطورات الجيوسياسية وبالتغيرات في أسواق الطاقة. سيدني. أطلقت فرق الإطفاء والإنقاذ في ولاية نيو ساوث ويلز حملة ميدانية في ويلي بارك عقب الحريق المأساوي الأخير في المنطقة، لتقديم فحوصات مجانية للسلامة من الحرائق وتركيب أجهزة إنذار دخان مجانية تدوم بطارياتها لعشر سنوات. وتزور الفرق المنازل للتوعية بمخاطر الحرائق المنزلية التي تزداد في فصل الشتاء مع الاعتماد على المدافئ الكهربائية والغازية والبطانيات الكهربائية، أو ترك أجهزة التدفئة قرب الستائر والأثاث والملابس ولساعات طويلة. وتدعو الحملة السكان إلى التأكد من عمل أجهزة إنذار الدخان وإبعاد مصادر الحرارة عن المواد القابلة للاشتعال، وعدم شحن الهواتف أو الأجهزة قرب السرير أثناء النوم، ووضع خطة واضحة لإخلاء المنزل عند وقوع حريق. وتأتي المبادرة في وقت تشجع فيه السلطات العائلات على الاستعداد المبكر لفصل الصيف عبر تنظيف محيط المنازل من الأعشاب الجافة والمواد القابلة للاشتعال، ولوضع خطة طوارئ عائلية ومتابعة التحذيرات الرسمية خلال موجات الحر وحرائق الأحراج. كامبرا. تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية التغييرات الواسعة المنتظرة لسياسات أستراليا والمتعلقة بملف الهجرة. وكان وزير الشؤون الداخلية توني بيرك قد أجل خطابا هاما في الأسبوع الماضي، حيث كان من المتوقع أن يكشف عن تعديلات شاملة على أوضاع الهجرة، ومن المتوقع أن تؤثر السياسة الجديدة على الطلاب الدوليين والمسافرين الرحالة، وأن تشمل تغييرات في قواعد تأشيرات لم شمل الأسرة وحقوق الاستئناف لطالبي اللجوء. وحذرت مجموعات اقتصادية من أن أي تخفيضات غير مدروسة في أعداد المهاجرين قد تؤدي إلى تفاقم النقص الحاد في القوى العاملة والإضرار بالاقتصاد. كامبرا. قد يكون ملايين السائقين في أستراليا يدفعون مبالغ أعلى مما ينبغي لتأمين سيارتهم في ظل إخفاق شركات التأمين في توضيح الأسباب الحقيقية وراء الزيادات الكبيرة في الأقساط، وفقا لمراجعة أجرتها هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أسك.
وارتفعت أقساط تأمين السيارات بنسبة 8% خلال 12 شهرا الماضية حتى يوليو تموز 2025 مقارنة بارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 3% خلال نفس الفترة. وشملت مراجعة أسك 8 علامات تجارية تستحوذ مجتمعة على نحو 72% من سوق تأمين السيارات، ووجدت الهيئة أن أي منهم لم يوضح بصورة كافية العوامل الرئيسية التي استند إليها في احتساب القسط أو أسباب تغير السعر مقارنة بالعام الماضي. وقال مفوض أسك ألان كيركلاند إن معظم الشركات اكتفت بتفسيرات عامة وردت في وثائق إضافية، فيما لم تقدم بعض الشركات أي تفسير على الإطلاق. وأضاف أن هذا القصور يحرم العملاء من معلومات أساسية يحتاجون إليها لتحديد ما إذا كان من الأفضل تجديد وثائقهم الحالية أو البحث عن عرض لدى شركة أخرى. وكشفت المراجعة أيضا أن نحو ثلث العملاء الذين اتصلوا بشركة التأمين قبل موعد التجديد حصلوا على قسط أقل من دون إجراء أي تغيير على مستوى التغطية. ودعا كيركلاند العملاء إلى مطالبة الشركات بتفسير الزيادة والتفاوض للحصول على سعر أفضل. كما تبين أن 5 من الشركات المشمولة بالمراجعة تفرض على العملاء الذين يسددون أقساطهم على دفعات مبالغ تزيد بنسبة تتراوح بين 10-20% على ما يدفعه من يسدد القسط سنويا دفعة واحدة من دون إظهار هذا الفارق بوضوح في إشعارات التجديد. وأشارت أسك إلى أن بعض وثائق التجديد لم تعرض بصورة واضحة المقارنة بين السعر الحالي وسعر العام السابق أو التغييرات في قيمة السيارة المؤمن عليها ومبلغ التحمل، وما يصعب على العملاء تقييم الزيادة ومقارنة العروض. ودعت أسك شركات التأمين إلى إعادة تصميم عروض الأسعار وإشعارات التجديد بحيث تشرح أسباب الزيادات بوضوح وتتيح للعملاء مقارنة الأسعار بسهولة. أما النصيحة المباشرة للسائقين، لا تجدد وثيقتك تلقائيا، اطلب تفسيرا للزيادة، تفاوض على السعر، وقارن بين عروض شركات عدة قبل الدفع. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول
7: The Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
8: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: أخي المسلم في وقت الانتظار، أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أذكار المساء. أذكار المساء.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم في

ما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله يا رب. دعاء يرفعه محمود مرسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذو القوة المتين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنك أنت العليم الحكيم. موعدنا اليوم مع موضوع كل الناس تتكلم فيه، وكل الناس يدلون بدلوهم، والمشكلة أن الأمر لا يعنيهم مباشرة، والناس لم يتفقهوا به أو فيه بما فيه الكفاية، وهو القتال أو المعركة أو الحرب. اليوم موعدنا مع آداب المعركة. سيقول البعض: ولو أداب معركة، ما لنا ولا النساء عندنا بهذا الموضوع؟ النساء لهن القسط الأكبر من هذا الأمر، لأن المعركة في الإسلام تستثني النساء، سواء كنا مسلمات أو مشركات، تستثني الأطفال، تستثني الشيوخ، تستثني الذين لم يقاتلوا. واليوم كلكم يرى أن الأمر قد اختلط على الناس، والناس تقتل بعضها بعضا، وكله باسم الدين، وكله باسم العقائد المختلفة. كنت أتمنى أن نذكر قبل البداية أو قبل الشروع في موضوع آداب الجهاد أو آداب المعركة أو آداب الحرب أو آداب القتال، أن نفهم بعض الحقائق الأساسية في هذا الموضوع. الناس الآن اختلط عليهم الأمر، وهناك من يدفع الناس إلى إعطاء الإسلام صورة سيئة سوداء، خاصة فيما يتعلق بالقتل والقتال. الذي ترونه الآن على الساحات لا يشبه الجهاد في شيء، ولا يشبه القتال في الإسلام في شيء، ولا يشبه معركة المسلمين في شيء. لكن لا بد من بعض التوضيح حتى ندخل بعد ذلك في آداب المعركة. أولا، القتال كره، سماه الله سبحانه وتعالى كره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم لقاء العدو. شوفوا الفكرة وين، هذا القرآن وهذا الحديث الشريف. الناس بعضهم الآن يتغنى بأنه يحمل السلاح وأنواع من السلاح، شيء ضد الطائرات، وشيء ضد الغواصات، وشيء ضد الدبابات، وكأنه سوف يحرز النصر على أعداء الأمة جميعا، وهو عبارة عن مجموعة أو جزء من مجموعة صغيرة لا تقدم ولا تؤخر، سوى أنها فرطت موضوع الجهاد الحقيقي، سوى أنها أعطت فكرة سيئة عن الجهاد. والآن سألوهم أين هم الآن؟ إنهم منتشرون في بقاع الأرض يعني كالملح. طيب ما الذي جرى؟ أول شرط من شروط القتال أيها الأحبة، حتى إذا حدا سحن سألكم أي من يسألكم أي سؤال، تقول له: تحت أمرة إيمان. ما في شيء اسمه قتال 20 واحد ولا 50 ولا 5000 ولا 70,000. القتال يكون تحت أمرة خليفة أو حاكم أو سلطان. القتال ليس لعبة، القتال ليس بضعة بنادق فرحانين يعني ينسلخ من جيش أو ينسلخ من ميليشيا ثم يقول: نحن أعلننا التحرر، ونحن ماذا أنت؟ كيف تستطيع أن تواجه مثل هذه القوى الجبارة؟ لو تكلمت بمثل هذا الكلام قبل 2013 لقالوا: وقد فعلت. قالوا: ولو هيتك يبدو أنك أنت متأثر بالأنظمة العربية. كأخي أنظمة عربية، عين لا تقاوم مخرزا، بدي حكي يعني القصة. الآن أصبح الأمر بينا لكل الناس، ينفصلون عن جيش، ينفصلون عن مجموعة، عن منظمة، ما شئتم. ماذا يمكنهم أن يفعلوا؟ شو ما هي الإمكانات؟ طيران العالم كله ضدهم، أمم وأسلحة وذخائر تجرب في أجسادنا. هل هذا هو الجهاد؟ هل هذا هو القتال؟ هل هذه المعركة؟ حرام. في الإسلام لو عدنا إلى أئمتنا الأولين، ما في شيء اسمه قتال بمزاج. القتال يجب أن يكون تحت راية الحاكم والسلطان. الدولة كلها تضع كل مواردها في خدمة القتال، في خدمة المعركة. فإذا المعركة يجب أن تكون موحدة. هل رأيتم معركة واحدة في السنوات الأخيرة؟ أم معركة عصائب وجماعات وما شئتم، هذا أول شرط أخل به. الشرط الثاني، هل تتوفر الإمكانات؟ قال تعالى وأعدوا لهم، هل أعددنا؟ الواحد حمل سلاح، يعني هذا هو هيك حمل سلاح، أين التكنولوجيا؟ أخذوا يصطادون أولادنا وأولاد غيرنا، ومن استقدمنا من بلاد العالم يصطادونهم صيد البط وسموه عش الدبابير. من قرأ منكم مجلة الإعجاز قبل سنوات، قبل سنة 2013، عودوا إليها وتجدون بإحدى المقالات كتبت كلمة عش الدبابير، وأنا أعني كنت أعني ما أقول. عش الدبابير يعني أن تضع بعض الحلوى والعسل، تستقطب كل شباب المسلمين من العالم ثم يتم قتلهم في مكان في هذا العش، ولا أحد يقرأ ولا أحد، ثم نتهم ببعض الاتهامات، وهذا موضوع ولا هم. لكن أليس أين العقل؟ أين العقل؟ أين الفهم؟ طب يا أخي ألم تدرسوا في مدارس عسكرية؟ ألم تدرسوا في مدارس استراتيجية؟ كيف يصدق أحدكم أنه إذا أصبح تابعا لإحدى الدول ولديه ميزانية $500,000 بالشهر، هل يستطيع أن يقاوم دولة ميزانيتها العسكرية هي ميزانية الدولة بأكملها؟ الإنفاق على التسليح بالعالم يأخذ حيزا كبيرا من ميزانيات الدول بالمليارات، $500,000 شو بيعملوا؟ يعني شو ما محلهم؟ إن هي إلا مؤامرة على المسلمين لإخراجهم من ديارهم، هذه إن هي إلا مؤامرة على المسلمين لمزيد من فرط عقدهم، بس ما بدأ شيء. شو عم تحكي؟ بجوز من الله عز وجل، إنه جهاد في سبيل الله. أنا بعدني بلش الدرس، بس لو كنت بأهله كنت حاوله تضرب أنت والفهم والعلم اللي علمته. متنا وعشنا في الأكاديميات العسكرية تنفهم الذي فهمناه. هيك الإنسان منا بشكل ارتباطي بيقرأ جريدة بيولع. كل ما رأيتموه بوسائل الإعلام من ذبح وشنق وعمليات عسكرية وأطلاق نار على دبابات، إنما هو إعلام كان الهدف منه تحميس، تشجيع، تحفيز الشعب العربي على الخروج عن طوره وعلى الخروج بعد ذلك من بيته أو إخراجه أو تهجيره أو قتل شبابه أو أبنائه، حتى ييأس المسلم من الدين قبل أن ييأس من الوطن. إنها مؤامرة بالله عليكم، من منكم بعد الذي جرى يصدق بأن الربيع بأن الذي مضى كان ربيعا عربيا؟ بالله عليكم حدا وحوني يا أخي، بركي أنا ما بفهم. كان جحيما أسودا ولم يكن ربيعا عربيا، لكن سبحان الله الناس على قلة ثقافتها ومعرفتها انجرت. وتصفيق قد ما بتكون، الإعلام الغربي هلل للربيع العربي. بالله عليكم، عندما عدوكم يسر وعدوكم هو الذي يفرح ويهلل، هل ماذا يعني ذلك؟ أسلم؟ هو أسلم أم نحن استهبلنا؟ خلي على الله. ليس هذا هو مجال البحث اليوم، ولكن هي إلا مقدمة حتى نعرف ما هو الفرق بين الذي جرى وبين الإسلام، أو بين الأدب المعركة الحقيقي في الإسلام. وسوف ترون أن الفارق كبير لدرجة أنه لا يمكن المقارنة بين ما علمنا إياه قرآننا الكريم ونبينا العظيم وبين الذي جرى في الشوارع وغير ذلك. سأترك لكم الحكم، وبعد ذلك نناقش كما تحبون، كما تعودنا في جلسات أخرى مغلقة بعد صلاة الفجر يوم الأحد أو غير ذلك، أو يوم الخميس أو ما شئتم. يقول الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. القصد منها أن الله عز وجل شرع القتال في وقت من الأوقات، شرع القتال بين الأمم لأن

يمكن أن يدفع بالله يخليك والله طول عمرك ومن شان الله وأنت والله يخلي لك الحلوة تعمل الشحادة على السيارة يا أخي. هذا قتال. عندما يصلح هناك ظلم لابد من دفع الظلم، بس ما لا يدفع الظلم بالجهل. حتى ما نرجع نكرر الحديث، فهمنا العنوان، يدفع الظلم بجيش جرار كما كان يفعل في أيام الخلافة العباسية والخلافة المملوكية والخلافة العثمانية وهكذا. هذا الشغل. فهذه النقطة. النقطة الثانية أن يقول الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وغيره، يعني بالقتال يمكن أن لا يدفع الظلم إلا بالقسوة وبالقوة، ولهذا فإن الحرب مشروعة. هذه النقطة. لازم لا يمكن الفعل إزاحة الظلم إلا بالقوة. نقطة جاءنا عن موضوع القوة، القوة الكبرى، القوة المنظمة، القوة التي تحملها الدولة مش أفراد. جيبوا لي أدخن مليونير عربي، هل يستطيع أن يغطي مصاريف حرب؟ هذا كلام. شفناها بعض أمراء النفط وغيرهم مولوا بعض المنظمات والجماعات، ثم بعد ذلك صدرت الأوامر كفوا. وش عملنا؟ وصلتينا نص البير وقطعت الحبل فينا في ليمون وهبي. مفهوم القتال في الإسلام لا يمكن أن يكون ولا بأي شكل من الأشكال إلا دفاعيا، ودفاعا عن قضية وليس دفاعا عن شخص معين، دفاعا عن قضية، ولا يمكن أن يحصل إلا بعد استنفاد كافة الوسائل. تعريف الحرب في الإسلام هو سبق تعريف الحرب في المعاهد العسكرية العليا. الحرب هي آخر وسيلة سياسية تستعمل بعد استنفاد كافة الحلول السلمية. تبعت وزير خارجيتك بتفاوض وياهم، تبعت تهديدات، بتبعت كلام، بتحاول مساعي كثيرة، فقد الأمل من التواصل، عند ذلك تعلن الحرب. الآن ما أن يحصل الإنسان على بضع قطع من الأسلحة حتى يعلن الحرب، هذا دليل الحرب ليست أول الوسائل، هي آخر وسيلة ممكنة، وهو والمثل يقول آخر الدواء الكي، الكي آخر وليس الأول. المفهوم فيه هو الدفاع عن المظالم، الدفاع ضد الظلم. يقول تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. لا يؤذن في القرآن، لا يؤذن في الإسلام بالقتال إلا للذين ظلموا. ما فيك تكون قاعد هيك ما عجبني الرئيس، ما عجبني النائب الفلاني، ما عجبني النظام، هلموا لنعمل تنظيم ونعمل عليه عمل عسكري مضاد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذا هو السبب، هذا المبرر. النقطة الأولى. النقطة الثانية، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذا هو السبب. الحرب هي وقاية من حرب أعظم، هذه الفكرة فيها. يعني القتل ينفي القتل، الفتنة أشد من القتل. لذلك إذا الواحد منا يفهم شو معناتها، نأتي أذن الله عز وجل بالقتال لدفع القتال الأعظم، لدفع الفتن. لو الواحد منا يرجع بالتاريخ قليلا لوجد أن هناك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبيله كان في إمبراطوريتين، الفارسية وإمبراطورية الروم، يعني اللي مسميها البيزنطية بالتاريخ، كانتا إذا تقاتلتان كل شيء اسمه حلب، طلعوا فيني كل شيء اسمه حلب لا تركيا، وكل شيء اسمه حلب لفارس كان يباد. يعني الرجل قاعد على العشاء مساء هو وزوجته وأولاده، راعي فلاح إلى آخره، فجأة يمر أحد الجيشين ليجتاح الآخر. القرار هنا تؤخذ كل النساء والغنائم والمزروعات أسلابا. أي حياة هذه؟ لما قيل أنتم يا مسلمين فتحتوا البلاد التي كانت من قبله للبيزنطيين أو للفرس، أنتم ظالمين، نحن الذين ظلمنا. الشعب في ذلك الوقت كان على دين غير دين الإسلام، إما على دين الزردشت وإما على دين آخر، ومع ذلك حينما حل الإسلام إياكم أن تصدقوا أن الشعوب التي افتتحت بلادها قد أسلمت مباشرة أو بالقوة. تصحيح للتاريخ، فتحت بلاد الشام وفتحت بلاد العراق وفارس وبعض بلاد الروم، يعني جزء من تركيا، وبقي الناس وأغلب الناس على أديانهم. الإنسان ما بيغير دينه بسهولة، والإسلام

ولم يجبرهم على التغيير. أثبتت الدراسات التاريخية وهذا اختصاصي أن عددا كبيرا من القبائل والعشائر والشعوب في تلك المناطق بقيت على دينها 200 سنة بعد الفتح الإسلامي. هذا دليل على أمرين: الأمر الأول أن الإسلام لم يرغم أحدا على أن يعتنق هذا الدين، والأمر الثاني أن الناس الذين كانوا هناك كيف قبلوا بالفتح الإسلامي؟ لأنه رد المظالم. والقصص هنا كثيرة والتاريخ قد أثبتها ووثقها. قصة الناس الذين في جوار حمص دخلوا واجتازوا حمص ودفأت وفرضوا الجزية على حمص، ثم بعد ذلك اضطروا للتراجع. الجيش الروم كان كثيفا وكان قادما، أعادوا المال إلى أهل حمص وتراجعوا جنوب حمص، ثم بعد ذلك مكن الله عز وجل جيش المسلمين من طرد الروم، وإذا بأهل حمص يشهدون إسلامهم بدلا من أن يعيدوا دفع الجزية. قالوا: ما هكذا كنا؟ تبين لهم بأن الجزية التي يدفعونها هي أقل من الضرائب التي كانوا يدفعونها لمن كان على دينهم. يا جماعة، حتى تعرفوا شو يعني معناته احترام الذات. الفتح ليس ظلما، ويسمى في ديننا فتح ولا يسمى لا غزو ولا يسمى قتال، لأن الفتح كان فقط لإزالة الظلم عن الناس قبل أن، مش موضوع دعوة إلى الله عز وجل. وكلنا يعرف وأعداؤنا يعرفون أيضا أن الناس، أن جيوش المسلمين كانت بكل وضوح تخير الناس أمام 3: ما دخلنا غيلة ولا غدرا على بلد من البلدان. كان جيش المسلمين يخير بين 3: أسلموا لكم ما لنا وعليكم ما علينا، أو تدفعوا الجزية أو القتال. هذه كانت الخيارات 3، ونفذت الخيارات 3 على مدى هذه المساحة الكبيرة. أكثرنا من شرح العموميات، ولكننا نحن نعرف ونفتخر بأن فتحنا كان فتحا شبه سلمي، وأن القتال كان فقط قتالا مع الجيوش الظالمة التي كانت ظالمة لأهلها قبل أن تكون ظالمة لغيرهم. مفهوم القتال إذن دفاعي في الإسلام، ولا ينبغي الاعتداء على أحد ولا افتعال الحيل حتى نتمكن من الدخول إلى بلاد غيرنا. هدفه الحد من الظلم، ولا يباح إلا إذا كان، لا يباح يعني المباشرة فيه إلا إذا كان للوقاية. بيشوفوا غزوات النبي عليه الصلاة والسلام بيقولوا كان يغدر بالقبائل المحيطة بالمدينة المنورة، والله قد كذبوا ويعرفون أنهم قد كذبوا. كانت المؤامرات تحاك من قبل اليهود ومن قبل مشركي قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في القرى المجاورة والقبائل المجاورة للمدينة المنورة. لما بده واحد يفتك بشخص بيروح بيشتري واحد بعيد، ولا بيشتري الجار حتى يستطيع أن ينكل أو أن يخترق. تم شراء ضمائر عدد من قبائل العرب المجاورين، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يغزو هذه القبائل واحدة بعد الأخرى ليرهبهم حتى لا يبيعوا شرفهم وضمائرهم وعهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا. فإذا الأمر لم يكن غدرا، والأمر لم يكن إلا استباقا لمعركة سوف تحصل بعد أن كان يزرع العيون حتى يعلم ما الذي يجري. شو بينطر يعني لحتى يتجهزوا ويتوحدوا ويتحالفوا ثم يدخلون إلى المدينة؟ هذا شو بيصير؟ صار اسمه أكثر من طيبة، صار اسمه غباء. فإذا الحرب وقائية وليست حرب هجومية، وليست مباغتة بمعنى المباغتة أو الغدر. يباح فإذا لحماية، أيضا لحماية الدين. الدين ليس مزحة. الكفار لو أسلموا ما كان في هناك معركة بين المشركون، لما لو أسلم المشركون من قريش ومن القبائل لما كان هناك معركة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تدين لكم العرب جميعا. هكذا كان يقول. أصروا على الكفر، وكانوا يقولون لأهل المدينة من الأنصار الذين أسلموا: لنستأصلن شأفتكم. يعني معناته الدفاع عن المدينة أصبح أمرا يتعلق بأن الأمر يتعلق بالدين وليس بالأشخاص، إنما هو دفاع عن العقيدة. سؤال بسيط: هل يمكن أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فقط في المدينة المنورة ويتعاهد هو والمشركين يعني يوقعون شيئا من الصلح والهدنة؟
سنة سوف تدوم مثل هذه الهدن إذا كانت الإسلام ورقعة الإسلام هي فقط المدينة المنورة وبعض الضواحي؟ شو يحتاج الإسلام هذا الدين العالمي؟ يحتاج إلى رقعة جغرافية واسعة لكي يستطيع أن يحمي نفسه. لذلك قولوا لماذا غزوتم بلاد الروم وغزوتم بلاد فارس وبلاد الشام؟ شو بتريدوا؟ أنه يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في جزيرة يتم اجتياحها في أي وقت؟ الأمر أصبح واضحا، يعني إما أن يجتاحهم وإما أن يجتاحونه. فكان لابد من أن، يعني لو انتظر النبي صلى الله عليه وسلم قبيل معركة مؤتة 6 أشهر لجاء الروم إلى المدينة المنورة ولاستأصلوا شأفة العرب، فكان عليه أن يرسل جيشا جرارا إلى مؤتة. مهما بلغت الخسائر تمكن هذا الجيش رغم الخسائر ورغم خسارة 3 من كبار القادة، تمكن هذا الجيش من أن يضع حدا للأفكار الغزو التي كانت تدور في رأس الروم. هذا هو الاستباق. نقطة أخرى أيضا من العموميات التي تتعلق بالقتال، إذا كان المؤمنون بخطر كأنه الدين في خطر. الدين شو يعني الدين؟ من يحمل الدين؟ يحمله المؤمنون. فإذا كان المؤمنون في خطر كأن الدين في خطر، وجبت حمايتهم ووجب القتال دفاعا عنهم. القتال أيضا يجب أن ينفذ. طبعا لما كل شغل يقوله في أي سندها، يعني ما بنجيب شيء من عنده، ما عندنا شيء نقوله نحن أساسا. هذا شرع الله عز وجل. إذا نقض العدو العهد وسكت المسلمون عن نقض العهد، ماذا بعده؟ شو تتوقعوا يصير؟ نسميه باللغة الدارجة صوت الحيط، يعني معناته استعدوا لغزوكم في عقر داركم، هذه معناتها. وبالتالي عندما ينقض العدو العهد عليك أن تقف في وجهه وأن تقاتله لأنه نكث بالعهد. قال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. هذول شو معناته صار؟ إذا كان العهد واحد نقض بالعهد، يعني شو؟ يعني لا إل ولا ذمة، يعني شو معناته؟ هل يثق به القرار؟ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. إذا كان لابد من معركة، ديروا بالكم، هذا فن اسمه فن المعركة. إذا كان لابد من المعركة كيف تحبون أن تكون المعركة؟ نأتيهم بسيوف من خشب، ندلعهم، نهدهد لهم، نأتي إليهم بالحليب والرضاعات، كيف تكون الهيبة؟ أول معركة طلبها الله عز وجل من المسلمين أن تكون قاسية لدرجة تدب في قلوب المشركين الرعب حتى لا يعودوا لمثلها. ماذا قالت اليهود بعد بدر؟ خليني أقول الآية حتى نفهم شو معناتها. يقول الله عز وجل في سورة محمد: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، يعني أكثرتم من الجراح، فشدوا الوثاقة، يعني خذوا أسرى، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. الهدف منها أن تدب الحرب في قلوبهم الرعب، أنه شرسين. كان الفرس إذا رأوا المسلمين يحطوا عيون على الجيش حينما يتجمع قبيل المعركة، يوم يومين ثلاثة تجميع منهم مسحة، فيجدونهم يذهبون إلى قادتهم ويقولون إنهم يفركون أسنانهم ويسنونها لأنهم يأكلون لحم الناس طرية أو شو يسموه نيئة، تبين أنه السواك. هذا الرعب، إذا السواك هالقد بيعمل. فإذا المعركة حين الأولى شيء وبعدين تاني. الله عاتب، ربنا عاتب النبي لأنه اتخذ أسرى في غزوة بدر، ثم بعد ذلك أذن بأن يكون هناك أسرى. فتبيجي الواحد بيقول لك النبي كان قاسي، بابا أنت عم تحكي كلام مثل وحدة بتسوى ما بعرف ليش مثلا أحكي. قال: I'm going in 5 minutes to destroy all the history of Muhammad صلى الله عليه وسلم. شيء عظيم. قلت له: شوف شو عنده البغلة. فتحنا انجليزي مش انجليزي كمان،
شوفي الآن بدنا ندمر كل شيء أنجز النبي بخمس دقائق من عرضه. حكيت شو حكيتي؟ هم ما تصل هيك ولا شيء ولا شيء. شو عملتي؟ عن شو عم تحكي أنت؟ عم تحكي عن تاريخ عريق فيه من الكرامة، فيه من الرحمة، فيه من الشرف، فيه من الشهامة، فيه من الأخلاق، فيه من تحويل أعراب إلى أرقى أمة في الكون. شو الحكي هذا؟ فإذا أيها الأحبة، الله هو الذي يأمر والنبي هو الذي ينفذ والمؤمنون معه. ديروا بالكم من موضوع أنه لا يمكن البقاء في المدينة المنورة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. في حد أدنى، في حد هلا هلا هلا الآن ماذا تقول النمسا عن تركيا؟ هلا لماذا الاتفاقات الأوروبية مع تركيا عالقة؟ في السبب لأنهم يخشون، يعبروا لأن أوروبا نصرانية ويخشى من تركيا أن تدخل الإسلام إلى أوروبا. يتكلمون عن الرقعة الجغرافية التي نفذها رسول الله بأمر من الله، بوحي من الله سبحانه وتعالى. في حد أدنى من المساحة الجغرافية لإقامة الأمة. شو المعركة في سوريا اللي حصلت هلا؟ أدسر فيها أخذ ورد، أدسر فيها اجتياح، أدسر فيها هجوم ورد هجوم. شو السبب؟ لأن مساحة سوريا هي مساحة استراتيجية. مش خلبي بالتم، مش كنا برأس الجبل وبصرنا على شط البحر انتهى البلد، تم احتلاله. أرض، يحتاج إلى أرض كما يحتاجون هم إلى أرض للحفاظ على دينهم. كان لابد للنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده أن يوسعوا رقعة هذه الأمة حتى تتمكن من شو بسموها، تعرف شو بسموها؟ أوتونومي، يعني القوة، القدرة الذاتية على الصمود والبقاء. كثير هذا اسمه، شو اسمه هذا؟ يعني ظلم. هذا هو الحد الأدنى للوجود أو للمحافظة على الوجود. ومع ذلك نقول لا إكراه في الدين بعد كل الذي جرى. نعم لا إكراه في الدين. في فرق بين إنشاء الدولة للحماية، في فرق بين إيمان أو إسلام الأفراد. حر أنت، قد تبين الرشد من الغي. اللي بده يأسلم يأسلم، ما في شيء اسمه إكراه. ولم يسجل تاريخ المسلمين. يا عمي دليل، هاتي دليل. إحدى المنظمات الجهادية الأخيرة دمرت معبد بوذا في أفغانستان. مين منكم ما سمع بالخبر أول ما انتشرت القصة؟ معبد ضخم جدا محفور بالجبل، عبارة عن صنم، له أول ما له آخر. بقي 1400 سنة والبلاد إسلامية ولم يمس أحد هذا الصنم. شو السبب؟ أنه يعني رضينا بالوثنية. ما في مشكلة، اللي بده يعبد الحجرة الله لا يرده، شو عندنا مشكلة إحنا؟ البلد أصبح بلدا مسلما يعبد الله فيه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. جاء من يوعز إليه من غير المسلمين حتى يعطوا فكرة سيئة عن الإسلام، حطوا ديناميت ونزلوا هذا المعبد، وقامت قيامة البوذيين في كل بلاد العالم ضد الإسلام. أي إسلام؟ أي الإسلام وبراء. كيف حافظنا عليه 1400 سنة؟ الأقليات، مش المسيحية في العراق، الأقليات كعمي عباد الشيطان اللي بيسمون هن اليزيديين، عباد الشيطان، بقوا عندنا في بلادنا رغم كل شيء على كافة مراحل التاريخ. ما حدا قرب لهم. في عندهم قرى وعندهم تسميات. إذا بحكي لكم شغلة، إذا واحد بيقعد بيدرس دين تزليطة يستفلوا، مش مشكلة، ما حدا قرب عليهم. الآن تم المساس بهم وأخذوا منهم نساء أسرى وأخذوا منهم سبايا. على شو؟ ليش 1400 سنة كانت سالمة وعاشوا آمنين هم أحرار في جبالهم؟ الآن الذي أمر بذلك ليس مسلما، الذي أمر بذلك أراد أن يسيء إلى سمعة الإسلام. ففي فرق كبير بين أن يقوم الخليفة هارون الرشيد بذلك أو أن يقوم مستر مدري مين بذلك. ما بيشبهوا بعضه. نحن مش مسؤولين عما يجري في مثل هذه الأيام. نأتي إلى أداب المعركة. الأدب الأول سلامة النية والقصد من المعركة. يا ستار، عندنا مشكلة كبيرة فيها. بدنا نفرجيهم نحن أولاد مين. مش كنا عم نحكي بالضيعة، ضيعة الفوق أو الضيعة تحتها، وصار في خلاف. هول جماعة رئيس البلدية وهول جماعة المختار. مينك أنت ومينك هو يا حبيبي؟ شو نيتك أنت؟ بدنا نكسر راسهم، نريد أن ننتقم. ضربونا جدنا من 80 سنة كف. شو الحشائرية هذا؟ ما في دين هذا يا حبيبي، هذا مش الدين تبعنا. ديننا دين مش دين. هقول كلمة واحدة بس باختصار، الدين لله. يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ولا نية غير ذلك، وإذا نوينا غير نية إن الله لا يغفر أن يشرك به. هي أول نفسي. يقول تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عاملا أشرك

فيه معي غيري تركته وشركه. خلص ساعتها المعركة مع الله لله عز وجل، ما تنتظر النصر من الله عز وجل لأنه في من وراها شيء. بدك تنتقم من عشيرة أو من دين أو بدك تنتقم من من من مذهب، خلص انتهى المعركة. الله ما بقى يدخل على المعركة معك، ما في نصر من الله عز وجل سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام كان إذا ودع جيشا يقول انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. بدأ أكثر من هيك؟ أوضح من هيك يا بابا؟ بدأ أوضح من هيك؟ يعني نق النية، مش بس صف النية، نق النية. الانطلاق، القوة لله، الهدف الله، العمل لله سبحانه وتعالى. وإلا العمل الأمل ضعيف في أن ينصر الله عز وجل. إن الله ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. فلنحذر من سوء النية. لن أطيل في حديث كلكم تعرفوه، أول من يقضى عليهم يوم القيامة ثلاثة، واحد منهم قتل في سبيل الله. يقول الله عز وجل هو أول من يحاكم يوم القيامة، لما قتلت؟ قال قتلت فيك يا رب في سبيل. قال كذبت، بل قتلت ليقال أنك شجاع وقد قيل، بل قاتلت ليقال أنك شجاع وقد قيل، اذهبوا به إلى النار. النية لم تكن لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية، لا يتمنى أحد القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يقول عليه السلام لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. كثير ناس بتقول والله لن أورجيهم، أول ما بأول بزقة بتلاقيه صار ببيت أبوه وخبر الكلاشن تحت الحاف. هذا حكي ما بينفع. الإنسان لازم يعرف أن هذا الأمر يحتاج إلى إرادة، وما حدا يمزح. والله عدد كبير من قادة الجيوش المسلمين عبر التاريخ لهم قصص تروى أنه كنا نعلم الجهاد نظريا، لكن حتى إذا جاءت المعركة فررنا في أول معركة. اليوم هذيك الأيام كانوا يسمعوا صليل السيوف، هلأ شو بيسمعوا؟ هلأ لما بيرعد 122 بيقطع 30 كيلومتر فوق رأسهم بيخرق جدار الصوت، شو بيصير فيه؟ لما بيطلع الطيران وبيحلق حريق شو بيصير فيه؟ فماذا لا يتمنى أن أحدكم لقاء العدو، لكن إذا حصل على الإنسان منا أن يصبر، وإلا سوف يفر، وإذا فر هناك المصيبة الأعظم. في ذلك خطر على الإسلام، عفوا، في خطر على إيمان الإنسان. حكي وتبجيح وكلاشينات وخرطوش مدروز من فوق وجعب وناضور وتقسيم كلكم تعرفوه. بيسحل واحد صار يحمل فرده وبيستحي لأنه صار القصة فقه كلهم الحمد لله. إذا نجح ابنه والبرفيه بيروح كل الزخيرة على الفاضي. أي عالم؟ أي تسليط هذا؟ أي دين هذا؟ أي عقيدة هذه؟ قال صلى الله عليه وسلم من فر فليس منا، لأن يخشى على الإنسان الذي يتفجح أن يفر عند اللقاء، فلا يتمنينا حتى يحصل. فإذا حصل فرجينا يا أبو ضاي، فرجينا صبرك يا أفندي. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. والله بضاي، ومن يولهم يومئذ دبرة يا فكيك، ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني عم ينحاز ليرجع ينظم حاله ليرجع يكفي المعركة، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ما هو حق النبي لما بيقول لا يتمنى إن أحدكم لقاء العدو؟ هذا هو السبب. أنا بقولي طب شو خصنا هلأ نسكن هلأ من الجنس اللطيف؟ شوش مقصالبنا ما قعدنا هلأ وعم سمعنا الحديث؟ نحن شو بفيدنا الحديث؟ أنتم الأصل، أنتم اللواتي تربون الأولاد والإخوة، وأنتم اللواتي تقولن لأزواجكم الله يخليك إذا لقيت حميت كتير تخبى شوي، والله أنا مشتاقت لك وما فيني أعيش بلاك. أنتم اللي بتخربوا الدنيا وأنتم اللي بتعمروا الدنيا، فأنتم أولى بمثل هذه الأمثلة أكثر من الرجال. وسامحوني، الذهاب إلى الجهاد لا يعني قطع الأرزاق، هيدي مصيبة المصايب. كل ما واحد لبس لي بدلة تتفرج عليه بتلاقيه بلش يقصم بالحي وتطلع وبلش يطلع وينزل وبصير يخبطش على الفاضي وبتناطر بنت الجيران للطل. مرة وقفنا واحد عم يحكي قالوا لي هذا اسمه شو اسمه رامبو الحي أحد الأحياء، جيبوا له شرب جابوه. شوفي عم يحكي هيك، أول كاف صار صوت مثل الصرصور، لك عم تقسم على الحي على بنات الحي. فإذا الموضوع ما بده كل هالقد، سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام. هول اللي بيجوا في الجهاد تحت شعار الجهاد بيقطعوا الطريق.

على الناس بيفرشوا بضاعتهم بالشارع انه نحن اعطونا اولويه على الفرن. تعرف كلكم تعرفوها، صار هو اول من ياكل لحمه، هو اول من ياكل خبز، هو اول من يخدم وبيقرط البنزينات. حبلش فلت انا والطحينات، وبعدين قال صلى الله عليه وسلم: من ضيق منزلا او قطع طريقا او اذى مؤمنا فلا جهاد له. لانه بدا غلط، بعد عم نحكي بالنيه وسوء النيه، بس ضيق الطريق. يعني اذا كان في فرقه عسكريه رايحه الى القتال، انه يبا زيحوا لي شوفوني يحبوني، يعني بتعرفوها شوفوني يحبوني ولا ما بتعرفوها؟ ما في منه هذا. اول شغله بده يعملها بده يسعى بارزاق الناس تضلها ماشي، امور الناس تعيش. ما نحن رايحين نقاتل، شو رح تقاتل؟ شو بتعمل؟ بصادر الفرن. والاولاد شو بتاكل بالمدينه التي ينتظر اولادها؟ انا اللي عم بحكيه عن تجربه يا بابا، انا عم بحكيه عن تجربه. اهل بيروت عانوا معاناه شديده خلال فترات معينه من تحت راس الميليشيات والاحزاب، صادروا الافران وجاعت الناس وجاعت النساء والاطفال والشيوخ. ما عم بحكي كلام، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي يدلنا: من ضيق طريقا منزلا او قطع طريقا او اذى مؤمنا فلا جهاد له، راح كل جهده وجهاده ضياع. النقطة الأدب الثاني أو الثالث أو الرابع: الانضباط في القتال. ما في شيء اسمه عليهم يا عرب لا نهب ولا سلب ولا اغتصاب، حد يفكرها سيبة أبدا. هذا أمر يتطلب المزيد من الانضباط، لذلك الواحد لا يتمنى أن لقاء العدو. هناك امتحان لشرفه، امتحان لدينه، امتحان لكرامته، امتحان لوطنيته. واحد عم يقطع بشارع بقرية، والقرية شو ذنبها؟ هيك حصل مع داعش بالعراق. الله يعين أهل الموصل. اللي ما تعاون مع داعش، قتلوا داعش، واللي تعاون مع داعش ملزما إجت الدولة العراقية قتلته بالرجعة. يعني مرش على الراعة الطالعة والنازلة. هذه الفتنة، هذه المصيبة الكبرى التي وقع فيها أهل بلادنا. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من انتهب وسلب أو أشار بالسلب. القائد ما بيستر، هو بيقول له حلو التلفزيون خليه على البيت. هذا الذي أشار بالسلب. يعني معركة ليش بده يبطل فيها ولا براد المدينة بعد المعركة؟ شو يعني البرادات؟ شو العلاقة بالسلاح؟ ليش بده يبطل فيها ولا إير كونديشن؟ مفهوم. ولا غسالة أوتوماتيك، غسالة العدوية عادية بقيت موجودة. خلص فهمت القصة. المعلم حرامي أكثر من جماعته. لا جهاد له، لا غصبة ولا نهبة. من فنون الإسلام وآدابه إظهار القوة خير من استعمالها. هذه للقاضي، وهذه للشباب الذين يقاتلون في سبيل الله عز وجل. الانضباط، الأخلاق، حسن التصرف، عدم الانتهاب، هذا كله يزرع الهيبة في نفوس الأخصام. والناس على عيون، في ناس مدنيين قاعدين عم يشوفوا وعم يبعثوا أخبار عن الجيش الذي يكون. فإذا هذه الهيبة يفرضها انضباطهم، وإلا فإن موضوع رشوتهم أصبح سهلا. كن على علمك عم بيقاتل، وشفناه على التلفزيون شوي من لقيب ميب ماشي مع وزير خارجية دولة أوروبية. الله يعني أنت اشتروه ما شاء الله، ما شاء الله والله. صار هلأد صار له قيمة، هو شقفة جلعوط براس تلة عم يقابل وزير خارجية دولة كبرى. شو معناتها؟ شو يعني شو معناتها؟ كبروه حتى يشتروه. تعال الموضوع، بدك صورة هلا بجيب لك CNN والبي بي سي، خلصت يعطيك العافية. بعدين اغتيال، استعملوه شهرين ثلاثة بعدين بناولوه، بروح محشي صغير بروح ما بده كتير. إظهار القوة خير من استعمالها، هذه الآية يجب التوقف عندها. إذا طولنا عذرونا من خلال الأسبوع القادم حرام. يقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. اليوم رباط الخيل الدبابة، ترهبون به عدو الله وعدوكم. شو معناته؟ معناته إذا كان حسن التنظيم والهيبة والكرامة التي تحدثنا عنها ترهب قلب العدو، شو بيعمل هذا؟ يوفر علينا القتال. ما قلنا قدرتهم، أخذوا كلمة ترهبون وركبوا عليها مثل ما بتركب الشرنقة والعنكبوت، إنه الدين فيه إرهاب والله قال ترهبون. يضرب اللي علمك عربي، ويضرب اللي علمك قتال، ويضرب اللي علمك دين. لك عم بيقول لك عم نعد الهيئة لحتى ما في قتال هون، هون الموضوع فيه هيبة. ترهبون به، بس يكون في عندك جحافل ماشي. ليه بيعملوا عرض عسكري بالدول؟ ليه بيعملوا؟ لحتى يوفروا على حالهم معركة. نشوفوا شو عنا، بتشوف أحدث الصواريخ تطلع بعيد الاستقلال أو بالعيد الوطني،
أحزن القوى المغاوير والوحدات الخاصة بتطلع بتتمشى بالعيد مشان ينقال للناس اللي عم يلعب الفار بيعبن أو في الشيطان عم يلعب براسهم يا عمي ما بينلعب معهم هدول دولة هدول جيش هذه الفكرة فيها. فإذا ترهبونا لازم تعرفوا تدافعوا عن دينكم يا جماعة. أخذوا كلمة الإرهاب بدلوا الجهاد بالإرهاب من تحت رأس الآية. هل فهموا المعنى خطأ؟ ترهبون بدون استعمال سلاح، ترهبون بمعنى الهيبة وبمعنى القوة وقاية من المعركة، لأنه الدم بس ينزل ما بحد يعرف كيف بده يهدي. الله، لا غدر في الإسلام، هذه ما موجودة ولا بقانون. العبد الفقير دارس لشبعان شغلتي ما موجودة أنه غدر ما غدر، خلاص فيك تباغي اسم حرب المباغتة إلا بالإسلام. عليك أن تنذر خصمك بأنك أعلنت عليه الحرب، ما في السبب، لأنه في موقف محاكم يوم القيامة. لو قالوا والله لو قالوا لنا ما كنا عملنا هيك، ليكوا روحوا لنا 500 قتيل، أنت مؤاخذ يوم القيامة. لأن الروح عند الله سبحانه وتعالى ما في اسمها روح مسيحي ويهودي ومسلم وسني وشيعي، روح إنها نسمة، إنها روح عند الله عز وجل ولها قيمة. عليك أن توفر القتال عنك عليك وعلى غيرك، لذلك يقول الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني يجب أن يعلموا أنك سوف تأتي إليهم حتى يفهموا أنه ما تغدر فيهم، ربما عادوا عن غيهم، ربما عادوا عن خيانتهم. الله، إن الله لا يحب الخائنين. سفك الدماء ليس من الإسلام، هذا اللي الناس عكس شو عم تشوفوا أنتوا، غلظة وليجدوا فيكم غلظة. يا عمي أول معركة غلظة اتفقنا عليها هذه مشان الهيبة بس مش على طول، وبعدين الغلظة لمين؟ نحن شفنا نتائج المعارك، طلعت الغلظة على المسلمين ما طلعت الغلظة على غيرهم. لكن انتم مين دفشكم انتم؟ لكن كشفتوا يا عالم، بعد في فضيحة أكثر من هيك. لا غدر في الإسلام وسفك الدماء ليس من الإسلام، وقاتلوا في سبيل الذي في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ما فيك تقول طب ليك ما دام هالقرية هذه عادتنا ولحقنا واحتليناها يلا مرش كل القرى اللي حواليها. حبيبي طول بالك، هدول جماعة ما أعلن عليك الحرب. يقول الله عز وجل في سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ما رأيكم هذا الدين على عكس ما يصورونه في هذه الأيام؟ أنت بتقاتل اللي قاتلوك، أما اللي ما قاتلوك حتى لو كان خيمة هدول مثله مثل بعضه نفس الدين. لا يا بابا، ما في قصة دين مدين، من نفس البلد من نفس العشير، ما بينفع الحكي. هؤلاء قوم قاتلوكم وأخرجوكم من دياركم يقاتلون، وهؤلاء لم يقاتلوكم وأبقوا على عهدهم معكم. أبقوا على عهدهم معكم، خلاص عليك أن تحفظ العهد الذي بينك وبينهم. سفك الدماء في الإسلام ولا يمكن ولا بشكل من الأشكال، وهو غير مبرر. ما في مرة النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أمر من هذا الأمر إلا ذهب بالملامة على الذين سفكوا دم شخص أو شخصين. ها تبوا، اللهم إني أبرأ إليك مما صنعه خالد، قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى امرأة قد مثل بها، من قتل هذه؟ مرأة، شو خصة هاي الحارب؟ فإذا كان يغضب إذا رأى شيئا من ذلك. أما إذا قرأنا في الكتب السالفة نجد الكلام، ما رح أقرأ بس اللي ممكن بيحب موجود، سحبت من الكتب السالفة وشفت شوية كلام ما ممكن يقبل ولا بشكل من الأشياء. مطلوب سفك الدم، مطلوب قتل الأطفال، مطلوب قتل البهائم، مكتوب مش كلام، مكتوب. وما بدي أنا، لو بدي شيء بشيء، أنا بدي هدي النفوس، ما بدي ولع النفوس موجودة. واللي بيحب يأخذ النوس تبعي اليوم بعطيه كله سوا من هلأ. طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بها الصخرة، بالسيف يسقطون، تحطم أطفالهم والحوامل تشق. عم بحكي بس الجملة بس، ما عم بقول أكثر. الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك. حوقف أكثر من هيك، بعد فيه هو أصعب بس ما راح أقولهم. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان يقول إذا أوصى جيشا خرج غازيا يقول اللهم صل على سيدنا محمد اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله،
اغزوا ولا تغلوا، تغلوا السرقة،

عدوك من المشركين، شوفوا العدل، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين. كلكم تعرفوا إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال، حتى من طول. الاستجابة للسلام، القتال دائر، هذه صارت مع سيدنا أبو عبيدة وسيدنا خالد بالشام. أيام الأيام سيدنا خالد مطوى وسيدنا أبو عبيدة مطوئين دمشق، ودمشق لها سور إلى الآن موجود السور، اللي بروح على الشام بيشوفه بكل وضوح. قبل سوق الحميدية في عندكم سوق السروجي وسوق مدري إيش، والله ما كثير ذكرت منيحة، بس عاد تفرجت على السور، سور لا يمكن اجتيازه بسهولة. تم حصار دمشق، سيدنا خالد فتحه بالسيف. المسؤول عن المدينة عرف بيعرف الدين، لما لقاه فتحه بالسيف تمكن جيش خالد من عبور فوق السور، ثم فتحوا باب السور وبدأت المعركة، بقى حرب شوارع. فطن إلى أمر، ذهب إلى أبي عبيدة في الطرف الآخر من المدينة فقال نسلمكم وندفع الجزية. التقى جيش شال مسلمين في وسط المدينة، جيش خالد الدم يقطر من سيوفه نيح، وجيش أبو عبيدة داخل بكل هدوء، والرجل الدين الأكبر البطريرك يسير إلى جانبه. ما هذا يا أبو عبيدة؟ ما هذا يا خالد؟ فتنة، أنا أعطيتهم العهد. قال أي عهد؟ لو لم أقتحمهم لما ذهبوا إليك. قال يا خالد أعطيتهم عهد. قال أمرك مطاع. شو كفوا الحرب؟ كفوا الحرب، خلصت الشغلة، كفي. والله بيني وبينك عمر بن الخطاب ما بينفع الحكي، خلص. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. هذه بأي دين موجودة هاي؟ أن توقف القتال وهو في عزة لأنهم قالوا أسلمنا أو استسلمنا أو ما شئتم أو وافقنا على شروطكم. طب ما وافقتوا بالأول، بما أنكم ما وافقتوا بالأول لازم نذبحكم. لا حبيبي، لو وافقوا متأخرين أنت ملزم بأن تكف القتال. القتال ليس غاية، القتال وسيلة لفرض الإرادة. أوه شو في فرق بين القتال يصبح غاية بدنا ننكل، وبين أن يكون القتال فقط لفرض الإرادة وانتهى الموضوع. وافقوا انتهت القصة. قال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. النهي عن السلب والنهب والتمثيل بالقتل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة وعن المثلة، المثلة هي تقطيع الأوصال وغير ذلك. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المثلة ولو بالكلب العقور. يا عمي كلب العقور يعني ما لازم يقتل، لأنه هذا بيسبب داء الكلب، وهذا بيأكل الدجاجات، وهذا بيعض الأولاد، يعني قتله واجب، قتله واجب، بس التمثيل به لا يجوز. فإذا كان التمثيل في الإسلام بالكلب العقور لا يجوز، فكيف بالتمثيل بالناس وقطع الرؤوس وأشكال الألوان والصلب وغير ذلك؟ هذا كله في الإسلام غير مباح وغير مسموح. من الأدب في المعارك دفن القتلى المسلمين، شو رأيكم؟ مسلمين لأي جهة انتموا، هذا دين. القتيل يجب أن يدفن. في ناس بيقولوا إيه معلوم، لأنه مش ما تطلع ريحته ويتسبب بأمراض كمان بده تضرب، لأنه في 100 طريقة ركب عليها كلسه بضل موجود. لا يا بابا، إنها روح، والروح هي خلق من خلق الله عز وجل ولها قداسة، كائنة ما تكون من تكون وجب دفنها. فإذا الدفن هنا ليس فقط لأسباب صحية، وإنما تقديسا للروح التي قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. اللهم صل على سيدنا محمد. كان علي يقول يعلى بن مرة رضي الله عنه قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يمر بجيفة إنسان، ما بهم، ما كان في معركة، هذا ناس ميتين بالصحراء، واحد كان ماشي مات والدب راحت، فكان لا يمر بجيفة إنسان فيجاوزها حتى يأمر بدفنها ولا يسأل أمسلم هو أم كافر. ففي زول السؤال، روح تدفن. مرت جنازة بالنبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا فقام، قالوا يا رسول الله

0: يهودي، فرد عليه الصلاة والسلام: أوليست نفسان؟ شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا اللطف، شوفوا الأخلاق، هذا ديننا. فيدفن القتلى من المسلمين أو من غير المسلمين، ما بتخلي ولا جيف بالأرض، احتراما للروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. جثث القتلى من الأعداء لا تباع ولا تشترى، لا بالمال ولا بغير ذلك، ما بيجوز. السبب لأنها نفس خلقها الله عز وجل، سلمها لأهلها، إلا إذا كان لديك أسرى بالمقابل، حقك أن تحتفظ بها، لأنه في عقيدتهم هن لا ترتاح أرواح الأحياء في بني إسرائيل إذا لم تدفن جثث الموتى من بني إسرائيل. فأنا عم نلعب على موضوع العقيدة تبعهم، بتشوفوا لما بيكون في دم بيجي الحخام جاي بحار حرير بيض ينشف الدمات تبعهم. الحمد لله اللي فيها العقيدة حتى نقدر ناخذ أسرانا وناخذ المعطلين اللي ما لهم ظهر فينا. أن يستثنى من القتل من استجار بالله تعالى، أن يستثنى من القتل من استجار بالله تعالى. سيدنا أسامة بن زيد حب ابن حب رسول الله، عمره 18 سنة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم توسم فيه خيرا، أراد أن يسلمه الجيش فيما بعد، وقد سلمه الجيش. آخر جيش لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بقيادة هذا الشاب الفتى الصغير، فكان يرسله بالغزوات الصغرى، سرية من هون إلى آخره، عسكري يدرب حتى يصير في عنده تدريب. نمي إليه بأن أسامة قد ارتكب ذنبا عظيما في إحدى الغزوات الصغرى، تعال إجا، ما الذي جرى؟ حكى له أنه أحد المشركين طاردناه، قاتلناه، طاردناه، وقع عن فرسه، شهرت عليه السيف فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فماذا فعل؟ معه خبر النبي. قال: قتلته. فقال عليه الصلاة والسلام: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ شو بتعمل فيها إذا جئتك تحاج؟ في رواية: جاءتك تحاججك يوم القيامة. قال: لا إله إلا الله. فقال: يا رسول الله، إنما قال مخافة السلاح. شو وقع بين إيدي لحتى قالها؟ قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال أسامة: فما زال يقولها حتى وددت أني لم أسلم إلا بعد هذه الفعلة، حتى ما يكون عليه ملامة أنه الإسلام يجب ما قبله. هذا هو الدين. فإذا استثناء من القتل من قال لا إله إلا الله ولو كان مكرها. في ناس لازم تعرفوها، هي أثناء مطاردة الجيش التركي للأرمن، الأرمن عندهم قصة طويلة عريضة، تاريخها مرير، كل واحد له طريقة بيبررها، إنه هول تعاونوا مع الروسي ضد الجيش التركي، وهو بيقولوا خونة، هول بيقولوا كذا، موضوع ما لا يعنينا. اللي بيعنينا فيه: وصل المهجرون من الأرمن إلى ضواحي حلب الشمالية. شو حصتك اليوم؟ لا إله إلا الله. وصلوا إلى ضواحي حلب الشمالية، فكان هناك شيخ جليل يقول: ما بكم؟ من أنتم؟ قالوا: نحن أرمن مهجر والجيش التركي يطاردنا من الخلف. قال: ابقوا حيث أنتم، حينما يصل قائد الجيش التركي ترفعون أيديكم وترددون خلفي، وبعد ذلك لكل شيء، لكل حادث حديث. وصل قائد الجيش التركي والحامية التركية معه، فوقف هذا الشيخ الجليل على صخرة وقال: أيها الأرمن، قولوا لا إله إلا الله. قالوا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. قال: عصموا منك دماءهم وأموالهم. رجع التركي، طلع التركي كمان زلمي بيخاف الله، رجع من حيث أتى، وهؤلاء الأرمن هم الموجودون الآن في حلب ويعرفون هذه القصة، هل يرونها أو لا يرونها، التاريخ لا يخفي شيئا. هذا دليل على أن من استجار بلا إله إلا الله، وكلنا يعلم خطورة لا إله إلا الله، اللهم يحرمنا منها، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها، اللهم وأنسنا في قبورنا بها، وابعثنا عليها يوم القيامة آمنين مطمئنين. أيها الأحبة، يجب أن نتوقف. خلوا الباقي إن شاء الله من الأداب للعدد القادم، الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. واعذروني إذا أطلت قليلا عليكم، لكن هذا الأمر يدفع الإنسان فينا إلى أن يفاخر ويعتز بهذه العقيدة التي ترحم كل الناس، والتي تعلم الناس كيف ينبغي أن يكون حتى الدفاع، بأن يكون الدفاع بشرف، لا غدر ولا أذى ولا تمثيل بالجزء بالأسد ولا سفك للدماء. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والطف بنا واغفر لنا وارحمنا. عافنا واعف عنا واختم بالصالحات أعمالنا. اجزي عنا شيخنا الذي علمنا ما لم نكن نعلمه. اجزي عنا نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. الطف بنا فيما جرت به المقادير. ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عازبا ولا عازبة إلا زوجتهم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الفاتح. حدا بيجي يسأل سؤال معنا بعد أربع دقايق في الموضوع، تفضل.
1: الغنائم تتحرك معي.
0: يلا إلى اللقاء في الأسبوع القادم. تارك لك على الأخ الأدمى، أنها خطيرة وتخرج الإنسان من دينه إذا لم يتنبه إليها. أفردت لها ربع ساعة تقريبا. الله يرضى عليك على السؤال. غيره؟ الله يقويك ويعطيك العافية. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. لما منقول انه الاسلام جاء ليرفع الظلم عن الامم، منه كلام، لانه لما صاروا عرفوا شو الجزية قديش اسلموا. الجزية طلعت ضريبة بسيطة جدا جدا عن غير المسلم امام الضرائب الباهظة التي كانوا يدفعوها لمن له دينهم، للامبراطور. هاي المشكلة فيها اكثر من ضريبة. كان في عشار، كان يمرقوا على الحقول وياخذوا النص. الاسلام كلكم تعرفوا الجزية تبعيته قديش، شيء رمزي. وبعدين شو هي السماء؟ شو الجزية؟ لانهم يقومون بالدفاع عنه ولا يرسل اولاده الى القتال. المسلمين بيقاتلوا، اللي بالجزية اولاده محفوظين عنده. يعني الاسلام محميهم بابنائه، وابنائه يستشهدون في سبيله. النصارى وغير النصارى منهم ملزمين بالدفاع عن الامه، فأصبحوا يعني أصبحوا أكثر من. لذلك ترون الأطباء من النصارى، الكتبة بالدواوين من النصارى، لأنهم عم يتعلموا. أولادنا وين كانوا عم بيكونوا؟ بالجهاد. وليك وين كانوا عم بيكونوا؟ بالمدارس والتعليم. فتفوقوا بأمور كثيرة لأنهم كانوا محظوظون. محظوظون مش بالدين، محظوظين بالرفاهية. أحسن ما حدا يفهمني غلط. وضحت؟ واضح الموضوع؟ وما أسلموا إلا لما رأوا أن الضريبة أو الجزية التي يدفعونها للدولة الإسلامية زهيدة. ليش هيك؟ بس في شيء أكثر بكرة بحكيه عنكم الأسبوع الماضي، الأسبوع القادم إن شاء الله. في شيء صار، في ناس أعفيت من الجزية لفقرها. دولة ما عايزي حدا. شغلي اللي بيشوف معركة القدس، اللي بيقرأ معركة القدس كما ينبغي بينهمل الدمع من عينيه. صلاح الدين دفع عن فقراء النصارى الذين خرجوا من القدس بعد أن فرض عليهم الجزية، ما فيهم يدفعوا. بطريرك القدس أخذ الغنائم والذهب وحمل البغال وخرج أول الناس، ورفض أن يدفع فلسا واحدة عن فقراء النصارى الذين خرجوا خلفه. التاريخ ذكرها، والتاريخ الأوروبي ذكرها، ريتشارد قلب الأسد ذكرها، مش أنا، حتى تعرفوا عن شو عم بحكي. فقام أمراء صلاح الدين وأمراء الجيش عنده بدفع المبلغ المتوجب على الفقراء والشيوخ والأطفال النصارى الذين خرجوا إلى صور. هذا بعد فتح القدس. خليه على الله. غيره؟ طفيت محمد؟ افرنقعوا غفر الله لي ولكم.
2: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار، وصلي على النبي المختار.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم. فضيلة الشيخ القارئ أحمد علي عبد التواب القارئ في الإذاعة والتلفزيون في جمهورية مصر العربية يتلو علينا ما تيسر له من سورة الشعراء بدءا من الآية 69 وحتى الآية 90.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا خاشعين لفضيلة الشيخ القارئ أحمد علي عبد التواب المقرئ في الإذاعة والتلفزيون في جمهورية مصر العربية، تلا علينا ما تيسر له من سورة الشعراء بدءا من الآية 69 وحتى الآية 90.
0: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
0: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار بحور، في الأرض في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند الكتاب حين يقال: هاؤم اقرءوا كتابيه، حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
3: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أما بعد. Good evening and welcome back. This is the final session of the series on the names of Allah subhanahu wa ta'ala before the month of Ramadan. The name that inshallah, or names that we will cover tonight inshallah.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 12 من آب أغسطس لعام 2026. دمشق. أصدرت محكمة الجنايات في دمشق أحكاما بالإعدام بحق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة ورئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل عمد وتعذيب صنفتها المحكمة ضمن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وعقب إصدار الحكم تتالت ردود الفعل المرحبة بقرار المحكمة، إذ اعتبر وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصر في منشور على صفحة إكس أن الحكم يمثل انتصارا كبيرا للشعب السوري على جلاديهم بعد تحرير بلادهم وبعد صدور أحكام العدالة بحق من قتل أبناءهم وهجرهم. بدوره قال وزير الداخلية السوري أنس الخطاب في منشور على منصة إكس إن صدور أول أحكام الإعدام بحق مرتكبي الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين يمثل انتصارا للعدالة وإنصافا للضحايا، معتبرا أن هذه الأحكام تشكل خطوة تاريخية على طريق محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم. من جهة أخرى، شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة أن تشكل ملاحقة المسؤولين قضائيا عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت خلال عهد الأسد، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وجبر الضرر لعشرات الآلاف من الضحايا. واعتبر البعض أن الحكم بالإعدام على بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب يمثل خطوة قانونية مهمة في مسار كسر الإفلات من العقاب في سوريا، مشيرين إلى أنه ينقل مساءلة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة من إطار المطالب السياسية والأخلاقية والتوثيق الحقوقي إلى مسار قضائي يشمل شخصيات ارتبطت بهرم السلطة السابقة. وقضت المحكمة بإعدام بشار الأسد غيابيا بصفته متهما فارا بعد إدانته بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، فيما أصدرت حكما بالإعدام غيابيا بحق ماهر الأسد وحضوريا بحق عاطف نجيب إثر إدانتهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والتعذيب، مؤكدة إنزال أقصى العقوبات التي يجيزها القانون السوري بحقهم. ووفقا لقرار المحكمة، ثبت تورط المدانين في تعذيب أعداد كبيرة من المعتقلين فضلا عن مسؤوليتهم المباشرة عن مقتل العديد منهم خلال فترات الاحتجاز. وأكدت المحكمة أن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين اتسمت بقدر كبير من الجسامة والمنهجية، ما يرقى بها إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ولدى تلاوة رئيس الهيئة القاضي فخر الدين العريان منطوق الحكم، دوت الزغاريد في محيط قصر العدل بدمشق حيث احتشد ذوو الضحايا. ومثل الحكم لحظة فارقة بالنسبة لعائلات الضحايا التي انتظرت لأكثر من 15 عاما محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في درعا وفي مقدمة

0: كلمتهم عاطف نجيب الذي ارتبط اسمه بدايات الاحتجاجات التي أشعلت شرارة الثورة السورية عام 2011. وجاء في منطوق الحكم المؤرخ في 28 من صفر 1448 للهجرة الموافق للحادي عشر من أغسطس آب 2026 أن المحكمة قررت بالإجماع تجريم بشار الأسد بن حافظ بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 والقتل المترافق مع التعذيب والتحريض على القتل بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والحكم عليه بالإعدام. وقضت المحكمة كذلك بتجريم عاطف نجيب بن نجيب بالتهم ذاتها مضافا إليها التعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية والخطف والحكم عليه بالإعدام، كما أدانته بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي السجن المؤبد وسرقة الأموال العامة 5 سنوات وغسل الأموال 6 سنوات وغرامة 1,000,000 ليرة مع دغم العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الإعدام. وشمل الحكم 6 من المتهمين الفارين بالإعدام أيضا بينهم ماهر الأسد ووزير الدفاع الأسبق فهد الفريج ورئيس المخابرات الجوية الأسبق جميل الحسن إلى جانب قصي ميهوب ورفيق ناصر وطلال العيسمي. وأسقطت المحكمة دعوى الحق العام على المتهم أيمن علوش لوفاته. طرابلس الغرب. سمع صوت انفجار جديد داخل مستودعات مصفات الزاوية شمال غرب ليبيا في وقت أعلنت فيها ليبيا السيطرة على حريق ضخم اندلع في مجمع المصفات إثر استهدافها بمسيرات لم يعرف من أطلقها خلال اليومين الماضيين. وأعلنت مؤسسة النفط الليبية وقوع استهداف خامس لمجمع الزاوية النفطي غربي البلاد بطائرة مسيرة استهدفت خزان وقود. وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن استهداف المنشآت النفطية والصناعية بالطائرات المسيرة جريمة خطيرة وتصعيد لن يمر دون رد، مؤكدا أن الهجمات المختصة أو الجهات المختصة تحقق لتحديد مصدر المسيرات والجهة التي تخف وراء الهجمات ومتوعدا بمحاسبة المسؤولين عنها. وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بأن فرق الطوارئ والسلامة تمكنت من السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في عدة خزانات للوقود في المنطقة النفطية بالزاوية. واشنطن وطهران. في اليوم 56 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 165 يوما من اندلاع الحرب، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أجرى مباحثات مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في العاصمة طهران، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تمت إزالة الألغام من مضيق هرمز بأكمله، كما جدد اتهام طهران بالمراوغة خلال المفاوضات. وأبلغ مسؤولون عسكريون ترامب أن محاولة الولايات المتحدة السيطرة على مضيق هرمز بالقوة ستكون عملية طويلة الأمد ومكلفة للغاية دون ضمان لتحقيق النصر، وفق ما نقلت شبكة NBC نيوز الأمريكية. طهران. شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي على أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران، محملا واشنطن مسؤولية انعدام الأمن في منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان. وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه إذا تجدد التهديد ضد طهران فستكون مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة أيضا. طهران. تتراكم الضغوط على الاقتصاد الإيراني بين التوترات العسكرية والعقوبات واضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، لتدفع مؤشرات شهر يوليو تموز إلى مستويات شديدة القتامة. وتكشف الأرقام التي عرضتها قناة الجزيرة عن أزمة تتسع آثارها من الأسواق إلى حياة المواطن اليومية. فبين انكماش صادرات النفط وهبوط قيمة العملة المحلية، يواجه الاقتصاد الإيراني موجة تضخم تضغط على القدرة الشرائية وتضاعف كلفة الاحتياجات الأساسية. وتختصر بيانات يوليو جانبا من هذه الصورة بعدما سجلت أسعار الغذاء قفزات حادة بالتزامن مع ارتفاع التضخم السنوي. بغداد. وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقا للسياقات الدستورية. وأكد الزيدي خلال اجتماعه برئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب خالد العبيدي أن أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت، كونه يقوض سلطة القانون ويضعف هيبة المؤسسات الأمنية، مشيرا إلى أهمية تعزيز مكانة الدولة لضمان الاستقرار الداخلي المرتبط بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني. واستعرض اللقاء بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها لفرض الأمن والاستقرار وحماية حدود البلاد وأجوائها ضد مختلف التهديدات. ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء العراقي اختبارا صعبا إثر تعهده بحل الميليشيات المسلحة وتحييد العراق عن الصراعات الإقليمية. وأوضح المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن الحوارات مستمرة لتذليل العقبات المتعلقة بملف حصر السلاح بيد الدولة، مضيفا أن الدولة ماضية باحتكار القوة بيدها وفق الجدول الزمني المحدد في نهاية سبتمبر أيلول المقبل. واشنطن. دعا السيناتور الديمقراطي الأمريكي عن ولاية ماريلاند غريزفان هولين دعا السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاجبي إلى الاستقالة، متهما إياه بالتغاضي المتكرر عن إساءة معاملة مواطنين أمريكيين على يد السلطات الإسرائيلية، وبالتحول إلى مدافعا عن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل. وقال فان هولين في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي إن مواطنين أمريكيين تعرضوا للاحتجاز وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في وقت امتنع فيه هجبي عن إدانة هذه الممارسات أو المطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها. وأضاف السيناتور في عهده ما زلنا نشهد إساءة معاملة مواطنين أمريكيين واحتجازهم بصورة غير مشروعة. وأوضح فان هولين أنه وأكثر من 24 سيناتورا أمريكيا طالبوا هجبي بمحاسبة إسرائيل على مقتل 9 أمريكيين خلال السنوات الأربع الماضية على أيدي مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية أو عناصر من الجيش الإسرائيلي. وانتقد فان هولين كذلك هجبي بسبب ما اعتبره تناقضا بين حديثه المتكرر عن تعاطفه مع المسيحيين الفلسطينيين وموقفه من تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى المسيحية في الضفة الغربية. وفي ختام لاتقاداته اتهم فان هولين السفير الأمريكي بأنه لا يكترث بمعاناة هؤلاء، قائلا إنه تحول إلى مدافع كامل عن أكثر حكومة إسرائيلية تطرفا في التاريخ. وأضاف كان ينبغي عليه الدفاع عن الأمريكيين وعن المصالح الأمريكية، لقد فشل في القيام بذلك وعليه أن يستقيل اليوم. الخرطوم. تصدى الجيش السوداني لهجوم لقوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية بقيادة جوزيف توكا في محافظة قيسان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، وهو الأحدث الذي يشن من داخل الأراضي الإثيوبية حسب ما قال مصدر من الجيش لوكالة فرانس بريس. وأعلنت محافظة قيسان الثلاثاء أن قوات الدعم وتوكا شنت هجوما على المدينة، مشيرة إلى أن القوات المسلحة والمجموعات المساندة تصدت للهجوم. وأكدت أن القوات الحكومية قاتلت بشراسة وأدانت الهجوم الذي وقع بالتزامن عن موسم الحصاد، واصفة إياه بأنه اعتداء غاشم وجبان. وتتهم الحكومة منذ أشهر قوات الدعم بشن هجمات انطلاقا من الأراضي الإثيوبية. في المقابل قالت الحكومة الموازية التي أعلنتها قوات الدعم السريع وحلفاؤها ومقرها في دارفور في غرب السودان إن قواتها حررت مدينة قيسان الاستراتيجية وأوقعت خسائر فادحة في صفوف قوات الجيش. وأضاف في بيان أن قواتها تمكنت من الاستيلاء على جميع المواقع العسكرية في المدينة واستلام كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية. الضفة الغربية المحتلة. اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين في اقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخلل بعضها مواجهات مع سكانها، فيما جدد مستوطنون اعتداءاتهم على الممتلكات الفلسطينية. وقال الناشط الحقوقي جنوب مدينة الخليل أسامة مخامرة في بيان إن الجيش الإسرائيلي اعتقل شقيقين بعد مداهمة منزليهما في منطقة وادي الرخيم جنوب بلدة يطا جنوب الضفة الغربية. وأضاف أن قوة إسرائيلية اقتحمت التجمع وداهمت منزلي المعتقلين قبل اقتيادهما. وفي شمال مدينة الخليل اعتقل جيش الاحتلال شابا خلال اقتحام مخيم العروب وفق إذاعة صوت فلسطين الحكومية. وشمال الضفة ذكرت الإذاعة أن قوة إسرائيلية احتجزت عددا كبيرا من الفلسطينيين ونكلت بهم واستجوبتهم في قرية أم التوت جنوب شرق مدينة جنين دون الإشارة إلى اعتقالهم. كما طالت اقتحامات جيش الاحتلال قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله وبلدة حزمة شمال القدس وبلدات بيتا وبيت دجن وبيت فوريك وعراق بورين وقصرة في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية. بيروت. ألغى لبنان عقوبة الإعدام من النصوص القانونية ليستبدل بها الأشغال الشاقة المؤبدة والمشددة، وذلك بعد عقود من الجدل بشأن جدواها وحدودها وبعد 22 عاما من تعليق تنفيذها. وأقر البرلمان بالأكثرية إلغاء العقوبة نهائيا، مما يعد تحولا تشريعيا يضع لبنان في مصاف الدول التي اختارت التخلي عن العقوبة القصوى، مع الإبقاء على العقوبات المشددة بحق مرتكبي جرائم القتل والأعمال الإرهابية الخطرة. ووصف وزير العدل عادل نصار من البرلمان قرار الإلغاء بالتاريخي. إلى ذلك أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن الصراع الجوهري في لبنان اليوم هو صراع حول الدولة ودورها بين غالبية من اللبنانيين تريد بناء دولة تستعيد مكانتها وتفاوض وتبني المؤسسات، وفئة أخرى لا تريد الدولة بل تريد أن تكون هي الدولة، مؤكدا أن هدفه إعادة بناء الدولة مهما كلف الثمن. عمان. أكد متحدث عسكري عراقي أن قيادات عسكرية عراقية وأردنية وسورية اتفقت على رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الجاهزية العسكرية والقدرات المشتركة للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية في المنطقة. وقال اللواء يحيى رسول عبد الله الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية إن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله شارك الثلاثاء في اجتماع عسكري رفيع المستوى عقد في عمان بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية ووزير شؤون البشمرجة ورئيس أركان البشمرجة الكردية في حكومة إقليم كردستان لبحث تعزيز العلاقات العسكرية بين الأطراف المشاركة وترسيخ آفاق التعاون والتنسيق المشترك في ظل التطورات المتسارعة والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وبما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وحماية المصالح المشتركة. اليمن. وسعت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران نطاق تصعيدها العسكري في اليمن باستهداف سفينة تجارية في أثناء إبحارها في مضيق باب المندب في هجوم متكرر بالصواريخ أسفر وفق الحصيلة الأولية لمصلحة خفر السواحل اليمنية عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين من أفراد طاقم السفينة وعدد من العسكريين بالتزامن مع استمرار القصف لمدينة المخا وبنائها وأحياء سكنية في مأرب وهجمات أخرى في تعز. وأعلنت مصلحة خفر السواحل اليمنية أن الهجوم استهدف السفينة التجارية تهامة في أثناء إبحارها في باب المندب، موضحة أن القتلى 6 بينهم 4 من أفراد الطاقم، 3 باكستانيين وإندونيسي، إضافة إلى 2 من منتسبي القوات المسلحة. وأضافت أن المصابين 10 بينهم 7 من أفراد طاقم السفينة و2 من منتسبي خفر السواحل و1 منتسبي اللواء الثاني بحري. وقالت المصلحة اليمنية إن السفينة التي كان على متنها 11 بحارا من الجنسيتين الباكستانية والإندونيسية تعرضت لهجوم متكرر بصواريخ حوثية أدى إلى اندلاع حريق على متنها وإلحاق أضرار جسيمة بها. لكن الجماعة الحوثية عاودت استهداف السفينة بصاروخ آخر أثناء مباشرة عمليات الإنقاذ، ما طال موقع الاستجابة وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات المشاركة في عملية الإجلاء وفق رواية المصلحة. القاهرة. أودى حادث تصادم شاحنتين صغيرتين كانتا تقلان عمالا زراعيين في محافظة الإسماعيلية شمال مصر أودى بحياة ما لا يقل عن 18 شخصا وأدى إلى إصابة 30 آخرين وفق بيانات أولية صادرة عن جهات حكومية مصرية. وقالت وسائل إعلام محلية إن الحادث وقع أمس نتيجة اصطدام شاحنتين كانتا تقلان عمالا ما أدى لوقوع عدد من الضحايا والمصابين بينهم أطفال. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق سقوط 47 شخصا بين قتيل وجريح بينهم نحو 30 مصابا في الحادث الذي وقع في منطقة الدواويس بمحافظة الإسماعيلية. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 12 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. تعد المشاركة في الإحصاء السكاني أمرا إلزاميا بموجب قانون الإحصاء والجمارك لعام 1905، حيث تعد البيانات المجمعة حجر الأساس الذي تستند إليه الحكومات الفيدرالية والمحلية لتخطيط الخدمات الأساسية والبنية التحتية للمستقبل، ويشمل هذا الالتزام جميع المتواجدين على الأراضي الأسترالية إضافة إلى المقيمين والزوار في جزيرة نورفولك وجزر الكوكس وجزيرة الكريسمس. وطمأنت المتحدثة باسم مكتب الإحصاء إيميلي وولتر المتأخرين بأن المكتب سيبدأ بالتوجه المباشر للتواصل وللتذكير وتقديم الدعم والخدمة قبل البدء في اتخاذ إجراءات فرض الغرامات المالية. وقالت إنه اعتبارا من الأسبوع المقبل تقريبا سنبدأ في مراجعة الأسر التي لم تستجب حتى الآن ومتابعتها، وعادة ما تستغرق هذه العملية 4 أسابيع للتحقق من العناوين، حيث سنرسل رسائل تذكيرية إضافية أو نقوم بإفادة موظفين ميدانيين لزيارة المنازل وتقديم المساعدة اللازمة. لذا نؤكد أنه يمكن للجميع الاستمرار في تقديم استماراتهم حاليا. كامبرا داهمت السلطات الأسترالية أكثر من 100 محطة وقود في أنحاء البلاد في إطار عملية أمنية واسعة النطاق تستهدف بيع التبغ والسجائر الألكترونية غير المشروعة وسط

شبهات بوجود صلة بين بعض المحطات وأنشطة إجرامية. وشارك نحو 250 من عناصر إنفاذ القانون والجهات التنظيمية يمثلون 15 وكالة في عملية متزامنة شملت كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وفيكتوريا وجنوب أستراليا وغرب أستراليا بالإضافة إلى إقليم العاصمة الأسترالية. وقالت قوة الحدود الأسترالية إن العملية التي أطلق عليها اسم Operation Shorthand جاءت في أعقاب إحالة معلومات استخباراتية عن الشرطة الفيدرالية الأسترالية ولجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية. وأضافت إن المعلومات أشارت إلى صلات مزعومة بين محطات الوقود المستهدفة وأنشطة إجرامية مشتبه بها، إلى جانب البيع المزعوم للتبغ والسجائر الألكترونية غير المشروعة. وشاركت في العملية الشرطة الفيدرالية إلى جانب قوات الشرطة في عدد من الولايات والأقاليم والسلطات الصحية والرقابية. ولا تزال العملية مستمرة فيما تقوم الأجهزة المشاركة بفحص المعلومات والمواد التي جمعت خلال المداهمات على أن تعلن النتائج الرسمية في وقت لاحق. وقالت قوة الحدود إن بعض محطات الوقود التي يثبت تورطها في بيع التبغ أو السجائر الألكترونية غير المشروعة قد تواجه إغلاقا مؤقتا على أن تتخذ السلطات المختصة في كل ولاية أو إقليم قرار الإغلاق وفقا للقوانين المعمول بها. كامبرا. أبقى مصرف الاحتياط الأسترالي سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند 4.35% في قرار كان متوقعا على نطاق واسع من جانب الاقتصاديين. ويأتي قرار تثبيت الفائدة في ظل استمرار حالة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي مع تأثر التوقعات بالتطورات الجيوسياسية وأسواق الطاقة. وكان المجلس الموازي لمصرف الاحتياط الأسترالي RBI Shadow Board، وهو مجموعة مستقلة من الاقتصاديين الأستراليين تستضيفها الجامعة الوطنية الأسترالية، قد أوصى أيضا بالإبقاء على سعر الفائدة عند 4.35%. وأقر المجلس بوجود بيئة اقتصادية صعبة ومنح قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير احتمالا يبلغ 58% باعتباره الخيار الأنسب. وأكد المجلس إن التوقعات الاقتصادية العالمية لا تزال معرضة بشكل غير معتاد للتأثر بالتطورات الجيوسياسية وبالتغيرات في أسواق الطاقة. سيدني. أطلقت فرق الإطفاء والإنقاذ في ولاية نيو ساوث ويلز حملة ميدانية في ويلي بارك عقب الحريق المأساوي الأخير في المنطقة لتقديم فحوصات مجانية للسلامة من الحرائق وتركيب أجهزة إنذار دخان مجانية تدوم بطارياتها لعشر سنوات. وتزور الفرق المنازل للتوعية بمخاطر الحرائق المنزلية التي تزداد في فصل الشتاء مع الاعتماد على المدافئ الكهربائية والغازية والبطانيات الكهربائية أو ترك أجهزة التدفئة قرب الستائر والأثاث والملابس ولساعات طويلة. وتدعو الحملة السكان إلى التأكد من عمل أجهزة إنذار الدخان وإبعاد مصادر الحرارة عن المواد القابلة للاشتعال وعدم شحن الهواتف أو الأجهزة قرب السرير أثناء النوم ووضع خطة واضحة لإخلاء المنزل عند وقوع حريق. وتأتي المبادرة في وقت تشجع فيه السلطات العائلات على الاستعداد المبكر لفصل الصيف عبر تنظيف محيط المنازل من الأعشاب الجافة والمواد القابلة للاشتعال ولوضع خطة طوارئ عائلية ومتابعة التحذيرات الرسمية خلال موجات الحر وحرائق الأحراج. كامبرا. تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية التغييرات الواسعة المنتظرة لسياسات أستراليا والمتعلقة بملف الهجرة. وكان وزير الشؤون الداخلية توني بيرك قد أجل خطابا هاما في الأسبوع الماضي حيث كان من المتوقع أن يكشف عن تعديلات شاملة على أوضاع الهجرة. ومن المتوقع أن تؤثر السياسة الجديدة على الطلاب الدوليين والمسافرين الرحالة وأن تشمل تغييرات في قواعد تأشيرات لم شمل الأسرة وحقوق الاستئناف لطالبي اللجوء. وحذرت مجموعات اقتصادية من أن أي تخفيضات غير مدروسة في أعداد المهاجرين قد تؤدي إلى تفاقم النقص الحاد في القوى العاملة والإضرار بالاقتصاد. كامبرا. قد يكون ملايين السائقين

حين في أستراليا يدفعون مبالغ أعلى مما ينبغي لتأمين سيارتهم في ظل إخفاق شركات التأمين في توضيح الأسباب الحقيقية وراء الزيادات الكبيرة في الأقساط، وفقا لمراجعة أجرتها هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أسك. وارتفعت أقساط تأمين السيارات بنسبة 8% خلال 12 شهرا الماضية حتى يوليو تموز 2025 مقارنة بارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 3% خلال نفس الفترة. وشملت مراجعة أسك 8 علامات تجارية تستحوذ مجتمعة على نحو 72% من سوق تأمين السيارات. ووجدت الهيئة أن أي منهم لم يوضح بصورة كافية العوامل الرئيسية التي استند إليها في احتساب القسط أو أسباب تغير السعر مقارنة بالعام الماضي. وقال مفوض أسك ألان كيركلاند إن معظم الشركات اكتفت بتفسيرات عامة وردت في وثائق إضافية، فيما لم تقدم بعض الشركات أي تفسير على الإطلاق. وأضاف أن هذا القصور يحرم العملاء من معلومات أساسية يحتاجون إليها لتحديد ما إذا كان من الأفضل تجديد وثائقهم الحالية أو البحث عن عرض لدى شركة أخرى. وكشفت المراجعة أيضا أن نحو ثلث العملاء الذين اتصلوا بشركة التأمين قبل موعد التجديد حصلوا على قسط أقل من دون إجراء أي تغيير على مستوى التغطية. ودعا كيركلاند العملاء إلى مطالبة الشركات بتفسير الزيادة والتفاوض للحصول على سعر أفضل. كما تبين أن 5 من الشركات المشمولة بالمراجعة تفرض على العملاء الذين يسددون أقساطهم على دفعات مبالغ تزيد بنسبة تتراوح بين 10 و20% على ما يدفعه من يسدد القسط سنويا دفعة واحدة من دون إظهار هذا الفارق بوضوح في إشعارات التجديد. وأشارت أسك إلى أن بعض وثائق التجديد لم تعرض بصورة واضحة المقارنة بين السعر الحالي وسعر العام السابق أو التغييرات في قيمة السيارة المؤمن عليها ومبلغ التحمل، وما يصعب على العملاء تقييم الزيادة ومقارنة العروض. ودعت أسك شركات التأمين إلى إعادة تصميم عروض الأسعار وإشعارات التجديد بحيث تشرح أسباب الزيادات بوضوح وتتيح للعملاء مقارنة الأسعار بسهولة. أما النصيحة المباشرة للسائقين، لا تجدد وثيقتك تلقائيا، اطلب تفسيرا للزيادة، تفاوض على السعر وقارن بين عروض شركات عدة قبل الدفع. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: صحابة وأبناء الصحابة، كيف تربوا، التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها، كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه.
2: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه الواحد؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
1: منهج ومنهج واضح.
3: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
2: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ محمد ياسين طلع، ورانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زي
4: عايزين امه في المستقبل اقوى.
2: لو عاوزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لاولادنا شويه، دي رسائل بتوصل لاولادنا بشكل او باخر. هناك برامج للاولاد نقدر نعلم اولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
3: موعد مع النجوم، برنامج من اعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.
2: لما خرجوا ب 3000 مقاتل وصلت لهم الاخبار ان منتظرهم 210,000 مقاتل. ناس قعدت تتدارس الموضوع فقالت 3000 قدام 210,000 يبقى واحد قصاده 70. لا ما ينفعش الحسبة كده، ما تنفعش. ولو الحسبة بتتحسب كده ما كناش انتصرنا في وقت من الأوقات. سيدنا عبد الله بن رواحة وقف واتكلم مع الناس، وبدأ يتكلم مع الناس ويقول لهم يا قوم إن التي خرجتم إليها هي التي خرجتم تطلبون، إما نصر وإما شهادة. يعني بيقول لحالتنا اللي قاعدين واللي بيتكلم انكم يوم ما ربنا كرمكم واصبحتم عباد لربنا انتم عايشين لارضاء ربنا سبحانه وتعالى الى ان تنتهي الحياة، اما ان تعيشوا ملتزمين او ربنا يكرم احدنا بالشهادة او يختاروا عنه. وحياتنا على طول اهدافها الواضحة كده، معرفش ازاي الاهداف دي تتحط قدام الشباب مرة واحدة. ما ينفعش، لازم تجاهد نفسك وتحط لنفسك على طول ثوابت اوصل بيها ان يكون اقصى اماني ان اموت في سبيل الله. سيدنا عبد الله بن رواحة قال لهم يا اخواننا اللي كرهنها دي وخايفين منها واللي قلقانين منها هي اللي احنا عايشين عشانها، اللي بنتكلم عليها اياك نعبد واياك نستعين. فقال عبد الله بن رواحة يا قوم والله ما ننتصر بعدة ولا عتاد، مش لازم نكون اكتر عدد من اللي قدامنا، وانما ننتصر بالايمان الذي هو في قلوبنا. عشان كده بقول للشاب لو في معصية انت متعود عليها، او في علاقة انت مش قادر تقطعها، او في تصرف وحش انت مش قادر تسيبه، حاول قدر المستطاع انك تنمي علاقتك مع ربنا، وكل ما نمت العلاقة كل ما كان عندك القدرة انك تسيطر. لكن ما يبقاش الذنب اللي بتعمله والعلاقة اللي عاملها والخطأ اللي انت واقع عليه دايما جايبك ورا، ومفيش التزام ومفيش صلاة ومفيش قرب من ربنا ومفيش علاقة مع ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا عبد الله بن رواحة خلص كلامه، الناس عقدت العزم، 3000 مقاتل، حديد حديد، هنقف مغروسين في الارض، هنقف هنجاهد هنجاهد هنقاتل هنقاتل، قدامنا 210,000، العدد مش مهم. وبدأت المعركة يوم 2-3، وفي أول يوم تقع فيه المعركة يكشف الحجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنقل المعركة إلى رسول الله، ينظر إليها نظر العين فيرى فعل الصحابة لحظتها، فيجمع الناس فيقول احتدم القتال، وهو هو زيد بن حارثة يقاتل بين الجند فتسخنه الجراح فيسقط شهيدا، ويستلم جعفر الراية فيقف على فرسه فيعجزه العدد، من كتر العدد الفرس مش قادر يتحرك، فأحيط به فنزل من على فرسه وقد عقرها حتى لا يأخذها غيره، فقاتل فثبت فقطعت يمناه ويسراه، وأصيب في قلبه بمقتل فسقط شهيدا، واستلم الراية عبد الله بن رواحة فما كانت إلا لحظات حتى استشهد وقتل مع من قتل، فاستلم الراية خالد بن الوليد. وإني لأنظر إلى الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة ترفعهم الملائكة أمام ناظري الساعة على سرر من ذهب إلى جنات الخلد عند رب العالمين. سبحان الله، هكذا يكون. همة العالية المطلوبة لأهداف عليا مطلوبة. أبو عقيل في معركة اليمامة كان مسلمة الكذاب أعد عدته، ودي من أكثر المعارك التي قتل فيها من المسلمين، قتل أكثر من 1300 مسلم في الوقت ده، كانوا كلهم من الصحابة، منهم 300 من حفظة القرآن. أبو عقيل في بداية المعركة أول واحد أصيب أبو عقيل، قبل ما يجاهد ويقاتل ويعمل أي حاجة، سيدنا أبو عقيل أول واحد أصيب بسهم فوق قلبه وتحت كتفه، فشلت يده اليسرى فسقط على الأرض، نقل إلى الجرح. المعركة بدأت تشتغل، وبدأ الكر والفر، وبدأ مسيلمة الكذاب تبدو علامات انتصاره. فنادى مناد من وسط الجيش أن هلموا أهل الأنصار، وكان أبو عقيل من الأنصار، فأول ما سمع هلموا أهل الأنصار نفرة كيوم حنين، لأن يوم حنين كان برضو من التف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار. فقام أبو عقيل فقال له رجل بجواره: دماؤك تنزف ولا تستطيع أن تقف، وهو ينادي على الأنصار. فقال أبو عقيل: إنما نادى علي قد سمعت اسمي، ألم يقل الأنصار نفرة كيوم حنين؟ وقام وقد ربط يده إلى جسده، رابط إيده بجسده، ومسك سيفه بيمنى. فيقول عبد الله بن عمر وكان مشاهدا للمعركة: فنظرت إليه فإذا به يهلهل على الناس بصوت جهوري أن هلموا أهل الأنصار نفرة كيوم حنين. فوقف فثبت، وثبت معه جند كثر، فإذا بفارس يأتيه فيقطع يده اليسرى من أساسها، ثم يعمد إلى اليمنى فيقطعها، ثم يعمد إلى رجله فيقطعها فيسقط مجندلا. فاقتربت منه، فلما قلت له: ما الأمر يا أبا عقيل؟ عاوز حاجة تشرب ولا حاجة؟ فقال: إنما أسأل على من دارت الدائرة، المعركة خلصت عليه. فقال: إنما كانت الدائرة على مسيلمة وقد قتل. قال: الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لقى الله تبارك وتعالى شهد. احنا محتاجين نستنفر أنفسنا، مهما لقيت في سبيل الهدف بتاعك مش مهم، مهما عانيت في سبيل الوصول للي انت عاوزه مش مهم. طبيعة سكة الله، طبيعة الالتزام محتاجة منك شغل يا اخوانا. مفيش راحة من غير تعب. حد يقدر يجيب عربية من غير شغل؟ حد يقدر يأكل أكلة كويسة من غير ما يتعب عشان يشتريها؟ مفيش راحة في الآخرة إلا التعب. مفيش واحد عيوصل يبقى أغنى الأغنياء وهو قاعد على كرسي، لازم في تعب. طبيعة العمل لله، طبيعة الالتزام، طبيعة حركة ربنا فيها تعب وبهدلة. إذا كان دول اتبهدلوا أنا مش أحسن منهم ولا أفضل منهم، ولكن مدام عندي هدف واضح مش مهم المجهود اللي أقدمه، بس المهم يكون عندي الهمة اللي أقدر أوصل بيها لده. سيدنا أحمد بن حنبل كان من أكثر رواة الحديث حفظا، كان حافظ 1000 حديث عن ظهر قلب. يقول أحمد بن حنبل: إني لأحفظ 1000 حديث كما تحفظون قل هو الله أحد. كان في فتنة حدثت في عصر، مشكلة فقهية حصلت، ناس قالت على القرآن إنه مخلوق، وناس قالت إن القرآن كلام من الله تبارك وتعالى. المهم في الموضوع إن القول الحق كان قول أحمد بن حنبل، إن القرآن يا أخواننا كلام ربنا، ولكن الكلام ده ما عجبش الناس، وبقى أحمد بن حنبل وحده أمام الناس والعلماء وكلهم ينادي بإن الكلام اللي انتوا بتقولوه غلط، والأصح إن القرآن كلام ربنا. فسجن، سجنوه. صور أحمد بن حنبل يتسجن، ويتسجن قليل 28 شهر. فدخل عليه أقرب تلامذته المعتصم حب يأثر على قرار أحمد بن حنبل، فدخل عليه أبو يوسف فقال له: كده عندك عيال وليك صبيان، إيه اللي بتعمله في نفسك ده يا أخي؟ قول الكلمة وخلاص وخلصنا. لكن ما ينفعش، أنا عارف أصلا حجم الكلمة إيه وأثرها إيه.

0: طب ما طاب المعتصم طاب بيه بقى حبس بقى وبهدله، انفعش هتوب. فاحضره احمد بن حنبل امام المعتصم وجلس حوله علماء الكلام اللي قاعدين عاوزين الصوره مختلفه، وجاء بالجلادين من قبل العراق جميعا، افضل الجلادين اللي موجودين في منطقه العراق يجوا للمعتصم في شغلانه مهمه جدا والعائد منها قوي. ثم ربط احمد بن حنبل وطلب من الجلاد الاول ان يسعى ليضربه، وقبل ما يضربه قال له المعتصم اشدد عليه والا اقطعن يدك. بيقول للراجل شد عليه لما اقطع ايدك. فضربه مرتين فقال له كفى قطع الله يدك، يعني انت ايدك تتقطع دي ضرب، ده من يستطيع ان يضربه اكثر. فقام اخر فضربه صوتين فقال قطع الله يدك، من يستطيع ان يشدد عليه، حتى اكتملت 19 ضربة. ثم جلس الناس حول احمد بن حنبل فالمعتصم يقول له قل الكلمة يا احمد فنرسلك الى بيتك، قل الكلمة وخلصنا. فقال ائتني بنص من القرآن او من حديث رسول الله احتج به. فالناس اللي حوالين المعتصم يقولون اتركك منه يا ايه يا امير المؤمنين، اترك نفسك منه انت صائم. شوف اللهبطة، المعتصم كان صائم يوميها. فيقولون له انت صائم قائم وهو من الجاهلين، ده جاهل ما يفهمش اللي انت بتقوله ده لا يفهم، اقتل ودمه علي عند الله، اقتل احمد بن حنبل ودمه علي عند الله. فدعا بالجلادين فضربوه حتى اغمي على احمد بن حنبل فلم يستيقظ الا بعد ايام، يعني اصابته غيبوبه، بنسميها دلوقتي غيبوبه ويتنقل في العنايه المركزه عشان مصاب بغيبوبه. فلما استيقظ بعد طول سجن وطول ضرب وجد نفسه في داره ولاده حواليه، فقالوا قد عفى المعتصم عنك وثبت كلمتك، يعني ثبت كلمة ان ايه القرآن كلام الله والكلام التاني اتنفى خلاص. فقال لا تراعوا بقى، يعني خلاص بقى لا يوجد ما تحزنون عليه. ولكن قالوا له ان الدماء لتنزف منك منذ ايام، قال لا تراعوا لا تراعوا فانها عند الله اجرة يوم القيامة، يعني هتبقى اجرة يوم القيامة. هتسأل نفسك هو الرجل ده ثبت ليه، والرجل ده كان بيعمل ايه، والراجل ده كان بيتحرك كده ليه، والراجل ده لقى القدرة منين انه يكمل ده كله؟ لان هدفه كان واضح، عاوز الجنة، عاوز طريق الجنة بشكل او باخر او بصورة او باخرى. واللي عاوز الجنة دايما عقله تواق ثابت فاهمه وعاوز ايه. قبل ما اتكلم على ازاي احدد هدفي واشوف الهمة دي بتيجي منين، كان من اجمل الحاجات ان دايما الناس اللي عندهم همة عندهم ابتكار. في مرة كده بسأل شاب من الشباب انت يعني بتروح للناس على القهاوي ليه وتقعد تقول لهم قال الله وقال الرسول، وكل ما تشوف شلة على الناصية وانت عارف اصلا هم مجمعين نفسهم في اللحظة دي ليه وبيشربوا ايه قاعد تتكلم معاه، طب ما تخليك في الجماعة اللي في الجامع تكلم معاهم وخد ودي معاهم اسهل. فشوف فكر الراجل، طبعا انا طبيب، فقال لي هو العيان اللي تعبان قوي قوي وحالته الصحية لا تسمح لمقدم الطبيب، يعني هو يروح للدكتور في عيادته أو في المستشفى، بيعمل إيه الدكتور ساعتها؟ فقلت له بيروح له، والحالات البسيطة تقدر تيجي للدكتور. فقال لي هم كده جماعة على القهاوي أو جماعة اللي كذا عيانين قوي، حالتهم الإيمانية ضعيفة جدا، محتاج حد يثبتهم. فأنا فكرت كده وتحركت كده، سبحان الله، برغم إنهم بياخدوا كلام لكن سبحان الله. واحد تاني دكتور كده ما كانش ملتزم، فرح الراجل دفع فيزيت للراجل ودخل وقعد قدام الدكتور، قال له بتشتكي منين؟ قال له بصراحه انا مش بتشتكي من حاجه، انا جاي اسمعك كلمتين، والفلوس اللي انا بديها لك دي يعني اجر وقتك اللي موجود. وفعلا بدا يتكلم مع الطبيب بشكل او باخر. الناس دي التواقه دي اللي بتتحرك بالشكل ده، اللي بتحاول تنجز بتنشر دينها بهذا الشكل وبهذه الصوره، ليه ما بقاش زيه؟ ليه ما يبقاش شغلتي قدام انا طالب انا طبيب انا مهندس انا كذا، ما بقاش داعية الى الله تبارك وتعالى، ما بقاش بشتغل عند ربنا سبحانه وتعالى، ليه ما بشتغلش؟ انا عرضت دلوقتي امثلة كتيرة للهمم العالية، عرضت للامال والطموحات والناس اللي حققتها، وعرضت كمان بعض القصص من البحث عن الحقيقة زي سلمان الفارسي عشان يوصل للحقيقة والوصول لرسول الله، وفي الآخر وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتكلمنا على أحمد بن حنبل وإزاي الراجل ده ثبت، وبثبات الراجل ده قدرت الأمة تثبت، ولحد النهاردة ما فيش خلل في العقيدة. الناس دي ما بيفرقش معها إيه اللي قدمته وإيه اللي ضاع منها وإيه الجهد المقدم، وما يغرهاش كمان حاجة مهمة، ندرة السالكين. نحن هنعمل حفلة إن شاء الله، لو حد هيعمل حفلة يعني من المغنيين والفنانين في الاستاد ويقولك بالمجان، هتتصور الاستاد هيبقى مليان قد ايه؟ ويا سلام بقى لو واحدة من بره، مغنية من بره مع عالمية عالمية، هتيجي وهندخلكوا بالمجان، هيبقى العدد قد ايه؟ ولو هنفتح دور السينمات بالمجان لأي فيلم أيا كان، بطاطا ولا معرفش ايه، أيا كان هيبقى العدد قد ايه؟ والإقبال هيبقى واضح قد ايه؟ واحنا فاتحين المساجد بقالنا 1400 سنة، رحمة بالمجان، مغفرة بالمجان، تحب تقابل الجليل العزيز وتقف قدامه وتتكلم معاه، هتلاقي العدد قليل. دايما طريق الالتزام اعداد الناس فيها قليلة، ما يغركش ده، اوعى ابدا يغرك قلة عدد السالكين حواليك، ده طبيعة السكة كده، الطريق كده، طريق الملتزم دايما تلاقي بحر قدامك، هتلاقي قدامك امواج ضدك، ده ما يغركش. واوعى ده يخلي فيه زعزعة جوه. سفيان بن عيينة بيقول اذا اقبلت على طريق الله فلا تستوحش من قلة عدد السالكين، هيبقوا قليلين، وده ما يفطرش في عزيمتك ولا في اهدافك. سيدنا احمد بن حنبل كان لوحده وفي وسطه وحواليه وضده كل الناس. سيدنا سلمان الفارسي بيبحث عن الحقيقة وكل الناس ضده، اهله واللي حواليه وحتى سيده اللي كان موجود. وبالتالي محتاجين ان احنا نحط النقط دي قدامنا. طيب انا عاوز يبقى عندي همة، انا عاوز يبقى عندي طاقة، انا عاوز اتحرك بين الناس بامثال هؤلاء بالاشكال دي بالمعطيات دي، نفسي ابقى زي سلمان الفارسي، نفسي زي ابقى ثبات احمد بن حنبل، نفسي يبقى سواق للشهادة كجعفر بن ابي طالب او زيد بن حارث او عبد الله بن رواحة، نفسي اعمل للاسلام حاجة. قل لنا الهمة دي بتتباع منين وتتجاب فين؟ من اكتر الحاجات اللي تخلي الهمة بتاعتنا تعلى وتخلي عندك طاقة موجودة حاجتين، على مستواك الشخصي حاجة، وعلى مستواك المحيط حاجات. الهمة والطاقة دي ما بتختلفش عن الهمة والطاقة عشان اروح اخرج مع زمايلي واصحابي ايام فترة الفلتان، ما بتختلفش عن فترة السهر في الكلام الفاضي اللي احنا كنا بنعمله، ما بتختلفش على الجهد اللي واحد بيقوم بيه عشان يوصل لأعلى منصب موجود في البلد، ما بتختلفش. لكن ايه اللي بيخليها تتأثر وتنحرف لاتجاه اخر؟ طريقة تربية ربنا، مفاهيم وعادات اتعلمناها، حاجات كتيرة بتغذي اتجاه الدنيا وحاجات كتيرة ما بتغذيش اتجاه الاخر. اول حاجة تلتفت اليها تبتدي تبني نفسك صح. مجيك للدرس خطوة، لكن مش كل حاجة مجيك للدرس، بل بالعكس من اكتر الحاجات اللي تبتدي تديك همة انك تبتدي تسهر زي زمان بس بطريقة مختلفة، تبتدي تنفق وقتك مش تضيعه زي زمان، لا تبتدي تحاول قدر المستطاع تستفيد منه.
1: صحابة وأبناء الصحابة، كيف تربوا؟ التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه؟
2: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه لوحد؟
1: هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
2: منهج ومنهج واضح.
3: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
0: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ ما احمد ياسين طلع،
1: ورنتيسي طلع،
0: نقدر نطلع ناس زي
4: عايزين أمة في المستقبل أقوى، عاوزين جيل يعتمد عليه، لازم نلتفت لأولادنا شوية.
0: دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
3: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.

وفضلك واسع للكل مغنم. تركت الناس كلهم

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سير نحو الشمس سير عانق النجمة وطير.
2: نحو الشمس سير عانق النجمة وطير. يا خير أمة.
3: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما

0: حلقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، الفصل اليوم حول نمط من سلوك هذا الخليفة العظيم. هذا النمط يتوضح بأنه كان رضي الله عنه يقبل كلمة الحق ولو كانت من أقل الناس عنده. فله مقال مشهور: كلمة الحق لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. وهذا الخليفة الراشد يرى أن الحق فوق الجميع. ولو أن كل إنسان، الأب في بيته، والمعلم في صفه، والطبيب في مستشفاه، أي إنسان يشرف على مجموعة من الناس، إذا انطلق من هذا المبدأ، مبدأ سماع الحق ولو كان ممن هو دونه، والانصياع له ولو كان في هذا مرارة، إذا كل منا فعل هذا كنا بحال غير هذا الحال. فسيدنا عمر رضي الله عنه يقول: لا تقولوا الرأي الذي تظنونه يوافق هواي، قولوا الرأي الذي تحسبونه يوافق الحق. طبعا الإنسان أحيانا بيستشم، بيستشف، بيستقصي، ما الذي يرضي فلان، ما الذي يريحه، ما الذي يعجبه، ما الذي يوافق عليه. فإذا كل الذين حول إنسان ما يتكلمون بما يرضيه وما يعجبه وما يرتاح له، فالخليفة العظيم سيدنا عمر يقول: لا تقولوا الرأي الذي تظنونه يوافق هواي، قولوا الرأي الذي تحسبونه يوافق الحق. مرة كان مع أصحابه، فأراد أحدهم أن يقول قولا يوافق هوى سيدنا عمر، قال له: والله يا أمير المؤمنين، ما رأينا أفضل منك بعد رسول الله. انتفض هذا الصحابي الجليل سيدنا عمر، وكأنه وجهت إليه تهمة، ونظر في أصحابه واحدا واحدا، وأحد فيهم النظر، إلى أن قال أحدهم مستدركا: لا والله، لقد رأينا من هو خير منك. قال: ومن هو؟ فقال: أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال هذا الصحابي الجليل سيدنا عمر، قال: كذبتم جميعا حينما سكتتم. وصدق. فهذا الخليفة اليوم درسنا جانب من جوانب شخصيته، يتضح فيه تواضعه الشديد، وإمكانية إصغائه للحق ولو كان من أحد الأشخاص الذين لا يؤبه لهم. هذا المنطلق لو انطلق منه كل منا، الأب في أسرته، والمعلم في صفه، والقاضي في محكمته، إذا انطلق كل منا إلى أن يشعر أنه تحت الحق وليس فوق الحق، وأنه مستعد أن يستمع إلى النصيحة ولو بدت من صغير، وإلى الحكمة ولو بدت ممن هو دونه، إذا انطلق الإنسان هذا المنطلق، أقول لكم مرة ثانية نحن في حال غير هذا الحال. سيدنا عمر، ما من إنسان فيما أعلم أشد ورعا وطاعة وانصياعا لأمر الله عز وجل، ومع ذلك ما عطل عقله ولا مرة. فالذي هو معروف أن الجيش إذا فتح بلدة فهذه البلدة تعد من الغنائم، فلو أن أفراد الجيش توازعوا هذه الأرض هم مشغولون عن زراعتها، وإذا أرادوا أن يزرعوها ليسوا خبراء فيها. فسيدنا عمر كان يرى أن الجيش الإسلامي إذا فتح بلدة ينبغي أن يبقي الأرض بيد أصحابها وأن يأخذ منهم خراجا، وقد عارض الصحابة الكرام هذا الرأي لكنه أصر على رأيه منطلقا من أن المصلحة والعقل يقتضي أن تبقى هذه الأرض بيد أصحابها وأن نأخذ منهم خراجا، لأنهم أقدروا على زراعتها وأقدروا على استغلالها ونحن لسنا متفرغين لهذا العمل. فكان اجتهاده في هذا الموضوع سنة سرت من بعده إلى يومنا هذا. وكان أصحاب النبي عليهم رضوان الله حينما يعترضون عليه في هذا الاجتهاد الذي لم يسبق إليه كان يقول إنما أقول رأيي الذي رأيته، يعني الطاعة التامة تعبر عن إيمان المرء، لكن النصيحة الخالصة تعبر عن أمانته وغيرته. مرة خشي هذا الخليفة العظيم أن يجامله الناس على حساب دينهم، أن يهابوه وأن يخافوا منه وأن يجاملوه في أمور خطيرة على حساب دينهم وهو يخاف على نفسه أن يصدقهم. لذلك جمع علية القوم ونخبة أصحابه وقال لهم إني دعوتكم لتشاركوني أمانة ما حملت من أموركم، فإني واحد كأحدكم، وأنتم اليوم تقرون بالحق، خالفني من خالفني ووافقني من وافقني، ولست أريد أن تتبعوا هوايا، فمعكم من الله كتاب ينطق بالحق، فوالله لئن كنت نطقت بأمر أريده فما أريد به إلا الحق. يعني أنتم معكم مقياس، معكم كتاب الله ومعكم سنة نبيه، وإياكم أن تنطقوا بكلام وفق هواي، تحروا الحق ولا تأخذكم في الله لومة لائم. هذا موقف آخر. طبعا محور هذا الفصل هذا الموقف المتشدد من أصحابه، بحيث أنهم لو تكلموا كلاما لإرضائه بعيدا عن الحق لكان هذا سببا لغضبه أشد الغضب. ولا تنسوا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق، أمره أن يستشير أصحابه، قال وشاورهم في الأمر، كما أن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم. ونحن كمسلمين ويجب علينا أن نستشير في كل أمر، لأنه من استشار الرجال استعار عقولهم، والمؤمن ما دام على حق وليس له مصلحة خاصة تتناقض مع الحق، كما قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال، ما دام هو على الحق وليس له مطالب ولا مكتسبات ولا مطامح ولا مصالح تتناقض مع الحق. وقد مر بكم أن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اختار من بين أرقى العلماء وأشدهم ورعا رجلا عالما جليلا فاضلا، قال اجلس إلى جانبي، فإن رأيتني ضللت فخذني من تلابيبي وهزني هزا شديدا وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. هو سيدنا عمر حينما تسلم الأمر خاف الناس شدته وبأسه، وكان كما يقول الناس اليوم كان من الصقور لا من الحمائم. سيدنا عمر كان شديدا شديدا في أمر الله عز وجل، فحينما تهامس الناس خائفين وجلين من تولي هذا الخليفة الشديد الأمور، دخل عليه حذيفة فوجده مهموم النفس باكي العين، فقال له ماذا يا أمير المؤمنين، ما الذي يبكيك؟ قال عمر رضي الله عنه، والله هذه الكلمة أيها الإخوة تكتب بماء الذهب، قال إني أخاف أن أخطئ فلا يردني أحد منكم تعظيما لي. فقال حذيفة والله لو رأيناك خرجت عن الحق لرددناك إليه. عندئذ يفرح عمر ويتألق وجهه ويقول الحمد لله الذي جعل لي أصحابا يقومونني إذا اعوججت. يعني أنت أيها الأخ الكريم ما لك في أسوة حسنة؟ لو عندك تجارة صغيرة ولك شريك أصغر منك بالسن أو أضعف منك أو عندك موظف قال لك الموضوع الفلاني خطأ وصوابه كذا، معظم الناس تأبى عليهم مكانتهم ويرون هذا طعنا بخبراتهم وتجاوزا لمقامهم فيرفضون هذا الرأي أشد الرفض. خليفة عظيم يبكي لماذا؟ لأنه يخشى أن يرتكب خطأ فلا ينصحه الناس مخافة منه. طمأنه حذيفة قال له والله لو رأيناك خرجت عن الحق لرددناك إليه. عندئذ يفرح عمر ويقول الحمد لله الذي جعل لي أصحابا يقومونني إذا اعوججت. مرة صعد المنبر رضي الله عنه وقال للناس جميعا ماذا تقولون لو ملت برأسي إلى الدنيا هكذا، ما قولكم؟ فيشق الصفوف رجل ويقول وهو يلوح بذراعه كأنه حسام هكذا ممشوق، إذن نقول بالسيف هكذا. فيسأله عمر إياي تعني بقولك؟ قال نعم إياك أعني بقولي. ما الذي حدث؟ يتألق وجهه ويضيء ويبتسم ويقول رحمك الله الحمد لله الذي جعل فيكم من يقوم اعوجاجي. ألم أقل لكم في درس سابق نحن أمام قصص واقعية كأنها أساطير؟ والله كأنها أساطير. قال له إياي تعني يا معشر المسلمين ماذا تقولون لو ملت برأسي هكذا إلى الدنيا؟ يقول أحدهم وهو يلوح بذراعه كأنها حسام ممشوق، إذا نقول بالسيف هكذا. فيسأله عمر إياي تعني بقولك؟ قال نعم إياك أعني بقولي. تضيء الفرحة وجهه، يتألق، يبتسم، يقول رحمك الله الحمد لله الذي جعل فيكم من يقوم اعوجاجي. يا أخواننا الكرام، إذا معلم صف، مدير مستشفى، صاحب شركة، مهما كان عملك متواضع، حينما تلغي الاعتراض على تصرفاتك، حينما تلغي النقد البناء، حينما تستبد برأيك تنتهي وتسير نحو الهاوية. أما إذا استشرت وسألت وأصغيت واستنصحت جعلت حولك أناسا صادقين مخلصين لا يجاملون ولا ينافقون ولا يكذبون، فأنت بهذا تتألق وترقى ويزداد عملك رسوخا. لا يمكن أن يكون موقف هذا الخليفة العظيم موقفا استعراضيا هدفه الكسب الرخيص، ولكنه كان موقفا صادقا حقيقيا أملاه عليه إيمانه وإخلاصه. مرة صعد المنبر ليحدث المسلمين في أمر جليل، فقد حمد الله وأثنى عليه وقال: أيها المسلمون اسمعوا يرحمكم الله. ولكن أحد المسلمين ينهض ويقول: والله لا نسمع، والله لا نسمع. فيسأله عمر في لهفة: ولما يا سلمان؟ لما؟ فيجيب سلمان: ميزت نفسك علينا في الدنيا، أعطيت كل منا بردة واحدة وأخذت أنت بردتين، والله لا نسمع، والله لا نسمع، والله لا نسمع. سيدنا عمر ينظر في المصلين في الناس، قال: يجيل الطرف فيهم، أين عبد الله ابن عمر؟ فينهض ابنه عبد الله يقول له: ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. فيسأله عمر على الملأ: من صاحب البردة الثانية؟ فيجيب عبد الله: أنا يا أمير المؤمنين. ويخاطب عمر سلمان والناس معه: إنني كما تعلمون رجل طويل، كان طويل فارع الطول، ولقد جاءت بردتي قصيرة، فأعطاني عبد الله بردته فأطلت بها بردتي. فيقول سلمان الذي اعترض وفي عينيه دموع الغبطة والثقة: الحمد لله، والآن نسمع ونطيع يا أمير المؤمنين. هل من نزاهة بعد هذه النزاهة؟ وفي يوم آخر وهو جالس مع إخوانه يشق الصفوف رجل ثائر ملء قبضته شعر محلوق ولا يكاد يبلغ عمر حتى يقذف بالشعر أمامه في مرارة واحتجاج، ويموج الناس بالغضب ويهم به بعضهم، فيومئ عمر إلى أصحابه أن يسكنوا ويجمع الشعر بيده ويشير للرجل أن اجلس، وينتظر عليه عمر حتى يهدأ روعه، ثم يقول له: ما أمرك يا رجل؟ فيجيب الرجل: أما والله لولا النار يا عمر. فيقول عمر: صدقت، والله لولا النار. ما أمرك يا أخ العرب؟ يقص هذا الرجل على عمر شكواه وفحواها أن أبا موسى الأشعري أنزل به عقوبة لا يستحقها، فجلده وحلق شعر رأسه بالموسى. فجمع الرجل شعر رأسه وجاء به إلى عمر، فينظر عمر إلى وجوه أصحابه ويقول: لأن يكون الناس كلهم في قوة هذا أحب إلي من جميع ما أفاء الله علينا. يعني الله عز وجل أجرى على يديه فتوح عظيمة جدا، لأن يكون جميع الناس بقوة هذا الإنسان وإبائه للضيم ورغبته في أن يكون عزيز النفس، رغبته في الإنصاف، لأن يكون الناس كلهم كهذا الرجل أحب إلي من كل الفتوحات التي فتحت على المسلمين. ما قولكم بهذا الجواب؟ ثم يكتب لأبي موسى الأشعري يأمره أن يمكن الرجل من القصاص منه جلدا بجلد وحلقا بحلق. هذه من ثمار الإيمان أيها الإخوة. وكل إنسان إيمانه قوي ما في عنده عنصرية، ما في عنده تشبث برأيه، ما في عنده يعني شعور بالعلو فوق الناس، يستمع إليهم ويناقشهم ويعطيهم ما عنده ويأخذ ما عندهم، يدلي بحجته ويستمع إلى حجتهم، ينصفهم، يتواضع لهم،

0: هذه ثمرة من ثمار الإيمان التي كانت بادية في سيدنا عمر رضي الله عنه. والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجباه فضوء إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 699 من مقاطع حضر التجول، والحلقة 30 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، وعشان ما انتهش في سورة البقرة، سورة ضخمة يعني دخل على جزئين ونص تقريبا، ولا خليكم فاكرين ان بداية الخيط في الفاتحة لما طلبنا من ربنا وقلنا اهدنا الصراط المستقيم، فربنا دلنا في أول البقرة إلى أن الهداية التي نطلبها في هذا الكتاب، وقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى أنت قلت اهدنا وربنا قال لك الكتاب هو اللي فيه الهدى. ثم ربنا عرض علينا في سورة البقرة ثلاث أنواع من التعامل مع الهداية: تعامل المتقين في 4 آيات، ثم تعامل الكافرين في 2 آيات، ثم تعامل المنافقين في 13 آية. ثم قص علينا جزء مهم جدا من قصة آدم، وهو الجزء الخاص باختياره ليكون خليفة الله في الأرض، وكيف تحول إبليس إلى شيطان وأخرج آدم وزوجه من الجنة. أخرج آدم وحواء من الجنة، وربنا قال لهم إنهم في الأرض هنرجع تاني للهداية. خلي بالك، اهدنا الصراط المستقيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هنرجع تاني للهدى بقى. فربنا لو هم نازلين على الأرض قال إيه؟ قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فربنا كده قال ان كل فترة في الارض سيأتي هدى من الله. ثم ربنا قص علينا التطبيق العملي، او تطبيق من التطبيقات العملية اللي حصلت في عدم اتباع الهدى، وفي اتباع الهدى ايضا، لما قصة بني اسرائيل منهم هم انقسموا فريقين، كيف تعامل بعضهم مع الهدى واخذه، وكيف يعني رفضوا الهدى. هتجد ان هناك فريق كفر بانعم الله، وفريق شكر انعم الله، فريق نبذ عهده وميثاقه مع الله، وفريق تمسك بعهده وميثاقه مع الله. والخطاب بدأ يتوجه ليهود المدينة المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، واللي أسلم منهم عدد قليل، والأغلبية استمرت على الكفر والتكذيب، بالرغم من أنهم يعلمون أنه النبي الذي تنبأت بظهوره التوراة، التوراة اللي هي بين إيديهم. وده مش غريب عليهم، إذا كانوا كذبوا أنبياء آخرين من بني إسرائيل، كذبوا داود وقالوا مش نبي، وكذبوا سليمان وقالوا مش نبي، وكذبوا زكريا وقالوا مش نبي، وأنبياء كثيرين، وافتروا على سيدنا سليمان وقالوا إن هو كفر باستخدام السحر، إن استخدام السحر كفر، وإنه عبد الأصنام، قالوا كده عن سيدنا سليمان. اقرا بقى معايا ابتداء من الآية 104، هنبدأ النهاردة تدبر آيات الليلة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يهود المدينة استغلوا إن في العبرية كلمة راعينا ومعناها أسوأنا أو أكثرنا شرا، زي مثلا إيه البلطجي بتاعنا، قريبة لما تسمعها من كلمة راعنا في اللغة العربية. راعنا يعني رعانا، يعني خلي بالك مننا. فكانوا يقولوها ويقصدوا بها الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، أسوأنا أو أكثرنا شرا. فربنا أنزل هذه الآية، الآية 104، لتكون أصلا لمبدأ من مبادئ الشريعة اسمه سد الذرائع. وخلي بالك إن البقرة هي أول سورة تنزل في المدينة، فبتبدأ بقى الشريعة تنزل، فده أصل من أصول الشريعة هو سد الذرائع. بالمثل العامي كده المصري كده بنقول الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح. كلمة راعنا دي بالرغم من انها كلمة عربية سليمة جميلة مش هنقولها خالص واحنا بنخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ هنقول بدلها انظرنا، وهي قريبة في المعنى، وده اسمه سد الذرائع. كده احنا قطعنا الطريق على مفسدة علشان ما تحصلش. يعني هما كانوا لما يعني دلوقتي صدر قرار قانون كلمة راعنا ما حدش يقولها خالص، علشان اليهود ما يروحوش يقولوا انهم كانوا يقصدوها وهم يقصدوا الكلمة التانية الوحشة اللي عندهم في اللغة العبرية. فده مثلا. طبعا في امثلة كثيرة على سد الذرائع. مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الانعام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ربنا بينهانا عن سب الأصنام بتاعة الكفار. ليه؟ لأنهم هيردوا عليكم ويسبوا الله، فسدا للذرائع مش هنسب الأصنام. ها محدش يروح يشتم هبل، مع أن هبل ده حتة تمثال ما يسواش حاجة، لكن محدش يتكلم عن هبل بطريقة فيها استفزاز للكفار عشان ما يسبوش الله. وده بيقودنا إلى فقه اسمه فقه المآلات. مآل الأمر اللي أنا بقوله إيه؟ إيه النتيجة اللي هتنتج عن هذا الكلام؟ وده أمر يحتاج إن المسلمين كتير ينظروا فيه، بالذات اللي بيصدروا فتاوى ويدوا آرائهم دون تفكير في المآلات إلى أي شيء يقول الأمر نتيجة هذا الكلام ممكن يؤدي إلى إيه؟ هل كلامي ده سيقلل من المفاسد ولا هيكترها؟ يرى ثاني معايا كده الآية 104. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. واسمعوا دي أمر من الله للمؤمنين إنهم يسمعوا هذا الكلام، بس أنت لو حذفتها من الآية لن يختل المعنى اللي يخص الأمر به انك تقول انظرنا بدل راعنا. يعني مثلا لو قلنا كده يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وللكافرين عذاب اليم، المعنى الايه لم يختل. طب ليه ربنا قال واسمعوا؟ يبقى اكيد واسمعوا بتؤدي دور اخر غير مجرد الامر بالاستماع بس، وخلاص فعل امر. لا تقوا في نهي، لا تقولوا كذا وقولوا كذا، نهي وامر، أكيد المسلمين يسمعوا. لكن كلمة اسمعوا لو تفتكروا قلت لكم من حلقتين كده إنها كلمة تتكرر كثيرا في التوراة. شمع يزرائيل يعني اسمع يا إسرائيل، اسمع يا شعب إسرائيل، وكموجودة بكثرة في التوراة. إذن لما الآية تخص اليهود أو فيها تلميح عليهم ويجي كلمة واسمعوا سيلتفت اليهود، سينتبهوا لهذا الكلام، لأن بعدها إيه؟ واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ربنا بيحذرهم من استخدام كلمة راعينا تاني مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالإساءة للنبي أبدا، لا يرضى بالإساءة. اقرأ الآية 105. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. واحد عايش في المنطقة اللي معظم الناس فيها بسطاء وتعليمهم متوسط وعلى قدهم قوي، أو مش متعلمين خالص، وهو الوحيد اللي معاه دكتوراه في المنطقة، فالناس أكيد بتنظر له باحترام شديد جدا وتبجيل شديد. وفجأة واحد تاني من هؤلاء البسطاء بدأ يتعلم بسرعة وبياخد الماجستير والدكتوراه، هيشعر نحو الأول بإيه؟ لو هو إنسان كويس وبيحب الخير وليس في قلبه كبر، سيشعر بالسعادة إن عدد المثقفين والمتعلمين بيزيد. لكن إذا كان في قلبه مرض، سيشعر بالحسد وبالحزن وبالخوف من إن وضعه في أعين الناس في المنطقة يتأثر، والشاب الجديد اللي حصل على الدكتوراه ده يخطف منه الأضواء، والناس تبدأ تلتف حوله هو ويسألوه هو. اليهود هم أهل الكتاب في الجزيرة العربية، وخاصة في منطقة المدينة، لأن لا يوجد فيها نصارى، فالعرب كانوا بيلجأوا لهم دايما عشان يسألوهم في أي أمر تاريخي أو يحتاج لحكمة. فجأة العرب اللي كانوا أميين وما عندهمش فكرة عن حاجة عن التاريخ ولا وعلى أي حاجة في العقائد، اللي كانوا بيلجأوا لهم، مرة واحدة ظهر بينهم رسول. هل اليهود سيرحبوا بهذا؟ هل سيحبوا هذا؟ ما يود الذين كفروا، الود هو الحب، ما يود يعني لا يحب، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني اليهود، هنا اليهود والمسيحيين طبعا، لكن ما فيش هنا مسيحيين في المنطقة دي، ولا المشركين ولا حتى اللي بيعبدوا الأصنام، لا دول ولا دول، يحبوا يشوفوا خير نازل عليكم من ربكم. مقصود به الوحي، أن ينزل عليكم من خير من ربك، مقصود بأن ينزل لكم وحي من السماء، ما يحبوش يشوفوكم بينزل عليكم وحي. والله يختص برحمته من يشاء. الرحمة هنا هي النبوة، ودي مش أول مرة ترد الرحمة بمعنى النبوة. لو تفتكروا في سورة الزخرف لما تدبرناها، المشركين اعترضوا على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه فقير. ربنا سمى النبوة رحمة في سورة الزخرف، لو تتذكروا الآية دي، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ أنتوا اللي هتختاروا الأنبياء ولا إيه؟ ربنا سمى النبوة رحمة، أنتوا اللي هتقسموا النبوة؟ النبوة هتقولوا مين يبقى نبي ومين ما يبقاش نبي؟ والله ذو الفضل العظيم، ربنا هو الذي يتفضل على الناس وعلى الأمم بأنه يبعث فيهم رسلا. بس أنتوا يا جماعة ما عرفش شمين معايا الريحة اللي أنا شممها ولا لأ؟ أنا شامم ريحة حسد في الموضوع. يبدو أن اليهود كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم حسدا للعرب. يعني لو كان موسى اللي هما بيدعوا اتباعه مش من بني إسرائيل ما كانوش اتبعوه. خلونا نشوف، اقرا بقى معايا 106. لا ناس، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ المسألة مش بس ظهور نبي من قوم غير بني إسرائيل، بل كمان كتابهم هينسخ التوراة. القرآن صحيح انه مصدق للتوراة وبيعترف بيها كمصدر للهدى والنور، لكن مين هيقرأ التوراة خلاص بعد ما هينزل القرآن؟ فالقرآن نسخ الكتب السابقة، مش بس الكتاب، وكمان الشريعة، شريعة محمد تنسخ الشرائع السابقة. تنسخ الشريعة الموسوية، وكلها شرائع من عند الله. يعني شريعة محمد ليست شريعة محمد، وشريعة موسى ليست شريعة موسى، هي شرائع ربنا، شريعة الله، نسميها بس تسميات عشان نعرفها الشريعة التي جاء بها محمد. ده معناها كم الشريعة معناها شريعة الله، الشريعة التي جاء بها موسى، لكن هي شريعة الله. زي ما نقول مثلا أحاديث البخاري، هما البخاري لم يقولها لكن البخاري جمعها ووصلها لنا، فبالتالي هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، بالتالي قضية الحسد عند اليهود عند العرب عمالة تزداد. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. كتاب التوراة استبدل بكتاب القرآن، مش مشكلة، ربنا لن ينسخ التوراة إلا بما هو مثلها أو خيرا منها أو خير منها. وأيضا آية هنا، ما ننسخ من آية معناها شريعة. مثلا بعد آيات المواريث الواضحة جدا في سورة النساء، مين هيروح ياخد آيات مواريث من سفر العدد؟ خلاص، آيات مواريث كانت شريعة بدائية جدا بالنسبة للشريعة الأخيرة، أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته، وإن لم يكن له ابن تعطون ملكه لإخوته، وإن لم يكن له إخوة تعطون ملكه لإخوة أبيه، وإن لم يكن لأبيه إخوة تعطون ملكه لنسيبه الأقرب إلى مش عارف ابن عشيرته. خلاص انتهى الكلام ده، ونزلت آيات أخرى بتحدد الأنصبة بالضبط، والعصبات، والعصبة بالنفس، والعصبة مع الغير. ما ننسخ من آية، هنا معناها شريعة أيضا، أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أيضا الآية دي نزلت لسبب كمان آخر، إنها كان هناك محاولات من يهود المدينة إنهم يشككوا في مصداقية القرآن بسبب قضية النسخ. قالوا إن محمدا يأمر أصحابه بشيء وينهاهم عنه بعدها، فما كان هذا القرآن إلا من جهته، ولذلك يخالف بعضه بعض. طيب، يخالف بعضه بعضا. طيب، قالوا محمد بيقول كلام وبعد كده يخالفه، يبقى أكيد القرآن ده من عنده هو بيألفه، عشان كده بيتناقض، فيه تناقض كده، لو من عند ربنا مش بقى فيه تناقض. كلامهم عامل زي كلام سيد القمني كده، والناس اللي بتزرع الشك في قلوب المسلمين. لا، هناك شيء اسمه نسخ في القرآن نفسه، والنسخ مش معناه ان ربنا بيغير رأيه. يعني مثلا هما برضو هما تكلموا في مسألة تحويل القبلة من المسجد الأقصى أو من القدس إلى المسجد الحرام. النسخ يا جماعة مش معناه ان ربنا بيغير رأيه. أنا قلت قبل كده مثال وخلوني أقوله تاني، اسمحوا لي أقول نفس المثال تاني، لأني أرى أن هذا المثال يشرح الموضوع. لما دكتور يجي له مريض بمرض معين محتاج دواء سين، دواء اسمه سين، بس المريض جسمه مش مستعد لهذا الدواء في الوقت الحالي، ومحتاج يزود نسبة كرات الدم الحمراء الأول عشان الدواء سين يجيب نتيجة، فالدكتور يكتب روشتة فيها دواء اسمه صاد للمريض. وظيفة صاد مش انه يعالج المرض، انه يزود كرات الدم الحمراء بس، وبعد اسبوعين يقول للمريض وقف الدواء صاد وخد بداله الدواء سين، اتفضل الروشتة دي بتنسخ الروشتة اللي قبلها، يبقى الدواء سين نسخ الدواء صاد. المريض الجاهل هيظن ان الطبيب اخطأ اول مرة لما وصف له الدواء وغير رأيه. الانسان الفاهم في الطب وعارف ان الطبيب وصف صاد مؤقتا ليعد المريض لتقبل الدواء سين اللي هو الدواء الاساسي. فهناك احكام وايات ربنا انزلها ثم نسخها بأحكام وآيات أخرى لتجهيز المجتمع لتلقي الشريعة الأخيرة. النسخ مثلا في كذا نوع، مثلا نوع أنه تنزل آية فيها حكم جديد ينسخ الحكم القديم وتظل الآية موجودة في القرآن نتعبد بها، نقرأها في الصلاة لكن ما نعملش بها. مثلا في سورة البقرة الآية 180: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذا الحكم منسوخ بآيات المواريث اللي لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لا يجوز شرعا إنك تعمل بهذه الآية. ما تقدرش تكتب وصية لأبوك وأمك، أصبح حرام إنك تعمل اللي الآية دي بتقوله. إيه رأيك بقى؟ لا يجوز توصي لوارث من الورثة، مع إن ده كان الحكم القديم. وبقيت الآية نتعبد بها ونقرأها في الصلاة. طب ليه بقيت؟ عشان نتعلم منها التدرج في التشريع، التدرج في التشريع، ونتعلم منها ان دي من رحمة ربنا بينا. وهناك نوع اخر اسمه النسخ اللفظي، وده اسمه الانساء. ما ننسخ من آية او ننسها، او ننسي يعني ننسيها، ده الآية بتنسخ حكما وتلاواتا خلاص. الآية التي ينسخها الله لفظا تختفي من الصدور، خلصت. ابن تيمية روى في مجموع الفتاوى ان احد الانصار جي يقوم الليل بسورة فلم يتذكر منها الا بسم الله الرحمن الرحيم، فراح الصبح مرعوب، هو كان حفظها كويس جدا. راح عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم تاني يوم، فوجد رجل اخر جاي ورجل تالت جاي، كلهم عندهم نفس الشكوى، كلهم نسيوا الايات اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمها لهم دي. فقالوا له: يا رسول الله مش فاكرين ولا حرف من الايه، من الايات دي. فقال لهم: انها مما نسخ البارحة، ربنا نسخها، فلما نسخها انساها. مش انساها النبي بس، انساها الناس كلها، الايه اختفت. في سورة الاعلى لو تفتكروا ربنا قال: سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله. اذا من الوارد الانساء، هذا من انواع الايه، النسخ. مفيش بقى حاجة اسمها الايه اللي بتقول الشيخ والشيخة اذا زنيا ولكنها رفعت، الكلام ده مش صحيح. الايه لما ترفع خلاص محدش يتذكرها، مش هتبقى موجودة خلاص. وكلام ركيك ويقعدوا ينسبوه ان ده كان من القرآن، هذا كلام غير صحيح، غير صحيح ومش وارد ولا له اي سند صحيح. طيب سؤال بقى، معقول يا جماعة الكلام ده ممكن يحصل ان ربنا ينسيها للناس كده كلها؟ ربنا قادر على كل شيء. اقرأ الآية 106 كده لغاية اخرها: ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بس ممكن واحد يجيله هاجس كده إن طريقة إدارة ربنا لنزول التشريعات عن طريق التشريع اللي ينسخ تشريع آخر غريبة شوية، هو مش كان ممكن يكون في طريقة أفضل من كده شوية؟ أنت مين أنت عشان تحدد يعني؟ أنت إزاي أصلاً تتدخل في هذا الأمر؟ اقرأ كده 107: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ما تنساش نفسك أنت عبد في ملكوت الله، له ملك السماوات والأرض. أنت لو مسكت شركة فيها 10 موظفين هتغرقها غالبا يعني، فمش بالتأكيد هتقدر تدير شركة فيها 10 موظفين، لكن دي اسمها ثقافة الفيسبوك اللي هو كل واحد يدلي بدلوه في اي حاجة وهو مش فاهم حاجة، الكل بيتكلم في السياسة وهو مش فاهم حاجة. لا، الكلام ده ما ينفعش تعمله مع ربنا. ايوه، نفكر في حكمة الله من امر معين، ولما لا نجد الحكمة ما ننتقدش فعل ربنا، ما ننتقدش كلام ربنا، ولكن نقول مش لاقيين الحكمة، يا رب افتح علينا. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. احنا بدون الله ملناش حد يحمينا. طب ايه الفرق بين الولي والنصير؟ الولي هو اللي بيرعاك وبيحميك لانه بيحبك وبيتخذك من اهله وخاصته، لكن مش بالتأكيد الولي يقدر يحميك في كل موقف. النصير هو اللي بيساعدك وبينصرك بغض النظر عن العلاقة اللي بينك وبينه. ممكن واحد ماشي في الشارع شاف واحد تاني بيتظلم فيدخل يدافع عنه وينصره، ده نصير حتى من غير ما يعرفه. فالولاية لها تخص علاقة موجودة، علاقة ود، علاقة حب. والنصرة علاقة نصرة، وليس بالضرورة أن يكون في علاقة حب أو ود من قبلها. اقرأ بقى معايا الآية 108 و109 وهنتدبرهم بكرة.

0: بأمره، إن الله على كل شيء قدير. مش قلت لكم شامم ريحة حسد؟ أهو الحسد ظهر أهو في الآية 109. بس هنتدبرها بكرة لو لينا عمر إن شاء الله. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وآبائنا وأمهاتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري. يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
4: حول.
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
6: الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعتم من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الوقت مناسب جدا، نحن في شعبان وننتظر ونترقب شهر رمضان. الوقت مناسب لمن كان مقيما على حرام أن يترفع، أن يستغفر، أن يتوب، أن يعود إلى الله تعالى. وإن باب التوبة مفتوح ما دامت هذه الشمس تشرق من هذا المشرق، ما دام هذا النفس يتردد في الصدر. الوقت مناسب جدا لتوبة العاصي، والوقت مناسب جدا ليعود إلى فرائضه من ترك، وأن يؤدي من النوافل ما استطاع، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال جل من قائل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال ربنا: من عمل صالحا فلنفسه. أخرج الإمام البخاري في صحيحه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عيسى ابن يونس قال: حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة من عمل بواحدة منهن رجاء ثوابها وتصديق موعودها أدخله الله بها الجنة. 40 خصلة من عمل بواحدة منهن رجاء ثوابها وتصديق موعودها أدخله الله بها الجنة. وفي رواية: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز. ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. عنوان خطبة اليوم: 40 خصلة. أيها الإخوة، يربي الإسلام أتباعه على فعل الخير والدلالة على الخير وتعليم الخير وبذل الخير والحياة للخير والموت لأجل نشر الخير. والحديث عن الخير حديث طويل عريض في القرآن والسنة، يدل المرأة على أن الشيء الوحيد الذي يغنمه من حياته على هذه الأرض بعد الإيمان فعل الخير. كثرة الحديث عن الخير في القرآن والسنة يخبرك أن الشيء الوحيد الذي تغنمه من وجودك على هذه الأرض بعد الإيمان فعل الخير، ليصير المسلم رجل الخير، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، قويا أو ضعيفا، صحيحا أو مريضا، غنيا أو فقيرا، أميرا أو أجيرا. الحديث الذي افتتحت به الخطبة خير دليل على ذلك، يستنهض الهمم ويغري الأمم لتفعل الخير مهما صغر، فليس في الخير صغير. 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز. منيحة العنز أن تعير جارك أنثى العنز، يعني العنزة، ليفيد من لبنها ثم يردها إليك. 40 خصلة سأحدثكم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يوجد 40 شغلة أعلى أعلى واحدة فيها منيحة العنز. ما معنى أن تعير جارك عنزة لمدة يوم يشرب لبنها ويعيدها إليك؟ شيء بسيط جدا. يوجد 40 خصلة مثل هذا، بل هي أقل، سهلة جدا. إذا عملت بواحدة منها مصدقا بوعد الله تعالى لك وترجو ثوابها، أدخلك الله بها الجنة. الحديث يغري الناس أن يسمعوا هذه 40 ثم يبحثوا، هذا يعمل في الأولى وهذا يعمل في الثانية وذاك يعمل في الخامسة والآخر في العاشرة، وكلما أنهى واحد عمل ثانية وثالثة ورابعة، ولعلني أعمل 40. قال حسان أحد رواة الحديث، فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15. يلا يا أخوان، أنتم الآن أنتم الحمد لله صائمون مصلون، حضرتم دروسا كثيرة، أريدكم أن تعدوا لي 40 خصلة بس يكونوا سهلين جدا من فعل الخير. أعلى أعلى واحدة منيحة العنز، وقد جاءت فيها آثار بأن الله يدخلك الجنة إذا فعلت. تذكروا أحد رواة الحديث قال، نحن اجتمعنا وعددنا ما قدرنا نصل إلا إلى 15. قال ابن بطال في شرح هذا الحديث، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم 40 خصلة في الحديث، النبي ما ذكرها، تركها مبهمة مع علمه صلى الله عليه وسلم بها، وذلك لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها، وذلك والله أعلم خشية أن يكون التعيين لها والترغيب فيها زهدا في غيرها من أبواب الخير. وليس قول حسان ابن عطية فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة بمانع أن يجدها غيره، يعني صحيح أحد رواة الحديث قال ما قدرت أجمع، بس هذا لا يمتنع على أن أنتم تعلمون هذه 40. وقد بلغني يقول ابن بطال عن بعض أهل عصرنا أنه طلبها من الأحاديث فوجد حسابها يبلغ أزيد من 40. ابن بطال يقول، هو في 5 الهجري، يقول نحن عدينا طلع معنا 40. وبينما كنت أدرس كتاب رياض الصالحين للإمام النووي في واحد من مساجد الشام قبل سنوات، مر بنا حديث 40 خصلة، فطلبت من الحاضرين العمل على جمعها، بس بشرطين 2. الشرط الأول أن يكون العمل الخير، هذا أسهل من منيحة العنز، والشرط الثاني أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة. بعد أسبوع وافاني عدد من الإخوة مشكورين ومدللين على كل خصلة من خصال الخير، فذكروا لي 40 خصلة ومنهم من زاد. وأنا أعرض عليكم الآن عناوين هذه الخصال، وبعضكم يذكر الأحاديث على كل خصلة من هذه الخصال، توجد أحاديث، وبعضكم يذكر بعضها. فمن هذه الخصال إماطة الأذى عن الطريق، شغلة سهلة. إن الله غفر لرجل رأى غصن شوك فأخره عن طريق المسلمين فشكر الله له فأدخله الجنة. كثير سهلة. من ذلك سقي البهيمة وعيادة المريض وزيارة الأخ في الله والرضخ من الرزق لغيرك. قبضت معاش رحت قمت قسم منه هديته لأمك لأبيك لأختك لأخيك لجارك المسكين. منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعانة المغلوب والإمساك عن أذى الناس ورد السلام واتباع الجنازة وإجابة الدعوة. أنت تجيب الدعوة تروح على العزيمة ويغفر الله لك ويدخلك الجنة. منها تشميت العاطس وبذل النصيحة وإخراج الأذى من المسجد والتبسم في وجه أخيك وإرشاد الضال والبصر لرديء البصر وإسماع الأصم وإفراغك في دلو أخيك. منها دلالة المستدل وإعانة الضعيف وإعانة الرجل في دابته والعدل بين اثنين والكلمة الطيبة وسقي الماء وإناس الوحشان. منها السهولة في البيع والشراء والسماحة في القضاء وإنظار المعسر وستر عورة أخيك وتعزية المسلم والتعبير عن الأردت والرد على من يغتاب الآخرين وإطعام الجائع وكسوة المحتاج. منها إدخال السرور على مسلم وغرس المسلم وزرعه وإعانة الصانع والصنعة لأخرق والتفسح لأخيك في المجلس والشفاعة. على كل من هذه الأعمال أيها الإخوة السهلة دليل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يغريك بفعل الخير ويدعوك لنيل الأجر. ولعلك لا تجد في وقتك فراغا لأنك تكثر من هذه الأفعال الخيرة والميسورة والسهلة والبسيطة. أيها الإخوة هذه التربية القرآنية النبوية حولت المجتمع المسلم إلى مجتمع الخير يؤسس للخير مؤسساته وأعماله ويبذل للخير ما قل وكثر ويتحرك جميع أبنائه في الخير يعيشون له ويموتون عليه. ذكر أحد الباحثين 30 نوعا من أنواع المؤسسات الخيرية الوقفية التي أشادها المسلمون في الأرض. بعض هذه المؤسسات إلى الآن لم يستطع العالم الذي يقال بأنه متحضر أن يفكر بمثلها فضلا عن يؤسس مثلها. فمن أول المؤسسات الخيرية المساجد، وقد كان الناس ولا يزالون بحمد الله يتسابقون إلى إقامتها ابتغاء وجه الله تعالى. طبعا طبعا يا أخوان أرض بالمالكي مساحتها 800 متر 1000 متر قديش حقها؟ رفع بناية بالمالكي مؤلفة من 3 طوابق شو بتكلم؟ الآن إعادة إكساء هذا البناء من الذي فعل؟ أهل الخير. أهل الخير ممن ملك كثيرا أو ملك قليلا. الأخ المهندس المشرف على هذا العمل الذي الآن تشاهدونه بأعينكم قال لي أن واحدا منكم وأنا لا أعرفه جاءه بصرة لما رأى هذا المسجد يحسن فيه ما فيه، جاءه بصرة كيس مغلق قال أرجوك ضع هذا فيما تفعلون في المسجد. شكر له الأخ المهندس ومضى الرجل. لما ذهب المهندس إلى بيته وفتحه داخل هذا الكيس في 3 حصالات أطفال، حصالة تبع طفل، أي العلب التنك المغلقة، وبالقرب منها أظن 200 أو 300 ألف ليرة سوري مؤلفة من 1500 و2000. لما فتح الحصالة شاهد في داخلها 10 ليرات و25 ليرة حديدية و100 ليرة ورقية. من الذي ربى هذا الولد؟ من الذي ربى أباه؟ 40 خصلة، أعلاها منيحة العنز: المسلمون أشادوا في الأرض أزيد من 30 نوعا من أنواع المؤسسات الخيرية. فمن أول المؤسسات الخيرية المساجد، كان الناس ولا يزالون بحمد الله يتسابقون إلى إقامتها ابتغاء وجه الله تعالى. من أهم المؤسسات الخيرية المدارس والمستشفيات التي أثارت إعجاب الشرق والغرب. إحنا اليوم جاءنا صندوق العافية، اليوم يشاد في الشام على مدار سنوات مشفى العافية. من الذي يفعل؟ من الذي يدفع؟ ما عندهم أزمة هؤلاء الذين عم يدفعون؟ عندهم أزمة، هم منكم مثلكم، بل هم بعضكم. في أزمة أو ما في أزمة، أنا رباني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. لذلك سأفعل الخير فقيرا أو غنيا، قويا أو ضعيفا، في أزمة أو في راحة، أجيرا أو أميرا. من هذه المؤسسات التكايا والزوايا التي ينقطع فيها من شاء لعبادة الله عز وجل. من المؤسسات الخيرية بناء الخانات والفنادق للمسافرين المنقطعين وغيرهم من ذوي الفقر. منها بناء بيوت خاصة للفقراء يسكنها من لا يجد ما يشتري به أو يستأجر دارا. منها السقايات، أي تسبيل الماء في الطرقات العامة للناس جميعا. لليوم في كثير أمهات من أمهاتنا، وفي بعضنا، وفي بعض زوجاتنا وبعض رجالاتنا، منعينه يساوي سبيل، منعينه بطريق بعيد يجيب حنفية، يجيب ربع لتر ماء يشترك فيهم، خلي المرة تشرب الماء. لماذا إذا ذهبت إلى دول أخرى وبدك كاسة مي بتشتريها شري؟ هم أغنى أو نحن الأغنى؟ تربية الإسلام. منها المطاعم الشعبية التي كان يفرق فيها الطعام من خبز ولحم وحساء شوربة يعني وحلوى، ولا يزال عهدنا قريبا بها في تكية السلطان سليم، ولا تزال عاملة إلى اليوم في تكية الشيخ محي الدين بدمشق. روحوا بكرة السبت قبل أذان الفجر بنص ساعة، طلعوا على جامع الشيخ محي الدين، تلاقي واحد عم يسكب لك زبدية شوربة. من دفع؟ من اشترى البلاستيك؟ من جاء بالسكر؟ من جاء بالحلوى؟ 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. روح في يوم آخر بتاخذ الهريسة اللي هو اللحم مع القمح ويوزع على الناس، من شاء منهم أن يأتي ليأكل فليأكل. منها بيوت للحجاج في مكة ينزلونها حين يفدون إلى بيت الله الحرام. كثرت هذه البيوت في مكة حتى عمت أرض مكة كلها. أفتى بعض العلماء ببطلان إجارة بيوت مكة في أيام الحج لأنها كلها موقوفة على الحجاج. بعض العلماء قال ما بيجوز حدا يأجر بمكة. ليه؟ قال هاد مال الله، ولهؤلاء الحجاج بيعدوا ببلاش وبيرجعوا لبيوتهم ببلاش. منها حفر الآبار في الفلوات لسقي الماشية والزروع والمسافرين، فقد كانت كثيرة جدا بين بغداد ومكة، وبين دمشق والمدينة، وبين عواصم المدن الإسلامية ومدنها وقراها. منها أمكنة المرابطة على الثغور لمواجهة خطر الغزو الأجنبي على البلاد، فقد كانت هنالك مؤسسات خاصة بالمرابطين في سبيل الله، يجد فيها المجاهدون كل ما يحتاجون إليه من سلاح وذخيرة وطعام وشراب، وكان لها أثر كبير في صد غزوات الروم أيام العباسيين، وصد غزوات الغربيين في الحروب الصليبية عن بلاد الشام ومصر. من المؤسسات الخيرية الاجتماعية ما كانت وقفا لإصلاح الطرقات والقناطر والجسور. منها ما كانت للمقابر، يتبرع الرجل بالأرض الواسعة لتكون مقبرة عامة. منها ما كان لشراء الأكفان للموتى الفقراء وتجهيزهم ودفنهم. أما المؤسسات الخيرية لإقامة التكافل الاجتماعي فقد كانت عجبا من العجب. فهناك مؤسسات للقطاء واليتامى، مؤسسات للمقعدين والعميان والعجز يعيشون فيها موفوري الكرامة، لهم كل ما يحتاجون من سكن وغذاء ولباس وتعليم أيضا، وتمدهم بمن يقودهم ويخدمهم. هناك مؤسسات لتحسين أحوال المساجين ورفع مستوى تعليمهم وتغذيتهم بالغذاء الواجب لصيانة صحتهم، مؤسسات لتزويج الشباب والفتيات العزاب ممن تضيق أيديهم أو أيدي أوليائهم عن نفقات الزواج وتقديم المهور. فما أروع هذه العاطفة التي ملأت صدور المسلمين وما أحوجنا إليها اليوم. منها مؤسسات لإمداد الأمهات الحوامل والمرضعات بالحليب والسكر. هؤلاء المسلمون يا أخوان صاروا يخترعوا الخير من تحت أضافيهم، صاروا يطالعوا أشياء غريبة عجيبة من أجل أن ينشروا الخير. 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. لقد كان من ميزات صلاح الدين الأيوبي رضي الله تعالى عنه أنه جعل في أحد أبواب قلعة دمشق ميزابا يسيل منه الحليب، وميزابا آخر يسيل منه الماء المذاب فيه السكر. تأتي إليه الأمهات يومين في كل أسبوع ليأخذن لأطفالهن ولأولادهن ما يحتاجون إليه من الحليب والسكر. آخر ما نذكره من هذه المؤسسات، المؤسسات التي أقيمت لعلاج الحيوانات المريضة أو لإطعامها أو لرعايتها حين عجزها، كما هو شأن المرج الأخضر في دمشق وهي أرض معرض دمشق الدولي الآن. فقد كان وقفا للخيول والحيوانات العاجزة المسنة ترعى منه حتى تلاقي حتفها. وبعد أيها الإخوة، هذه 40 خصلة من خصال الخير، وهذه 30 نوعا من أنواع المؤسسات الخيرية التي قامت في ظل تربية الإسلام وحضارته. وإنني لأخطب بكم هذه الخطبة والعالم يرى مئات الأنواع من أنواع أسلحة التدمير والتفجير والقتل التي حملتها حضارة الغرب المزعومة لضرب أطفال غزة ونسائها وشيوخها. أخطب هذه الخطبة والعالم يرى الإجرام الصهيوني والتوحش الغربي لحرق الأخضر واليابس في أرض الإسلام والمسلمين، لتدمير المساجد والمدارس والمطاحن والمزارع والجامعات والمؤسسات العامة والخاصة. وهذا هو الفارق الكبير بين حضارة الغرب وحضارة الإسلام. اذهبوا غدا من سافر منكم إلى إسبانيا ليشاهد ماذا فعل الإسلام في إسبانيا. لذلك نحن نسمي المكان الذي دخله المسلمون فتح. لقد أنشأوا الجامعات وأنشأوا المكتبات وأنشأوا المساجد وأنشأوا القصور التي لا تزال إسبانيا إلى اليوم تحافظ عليها وتعتز بها وتقول من هنا مر المسلمون. ولذلك نسمي الغرب عندما يدخل إلى بلد المسلمين يدمرهم. أمريكا أحرقت نخيل العراق، سممته حتى لا يقوم للنخل قائمة. هذا هو الفارق الكبير بين حضارة الغرب وحضارة الإسلام، بين حصاة الأرض ونجم السماء، بين رمل الثرى الداني ونجم الثريا العالي، بين ظلمة الليل البهيم ونور الصباح المضيء، بين الزبد الذاهب وبين ما ينفع الناس، بين تربية الإسلام وتربية أعدائه. فيا أيها الإخوة، الخير لا يبلى والشر لا ينسى والديان لا يموت، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فما استطعتم أن تفعلوا الخير فافعلوه، والزموا الحق وأهله، واذكروا أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فكونوا في جانب الله تعالى طاعة لأمره وإقامة لشرعه ونصرة لدينه في أنفسكم وفي بيوتكم وفي أسواقكم وفي مجتمعكم. أعينوا بما استطعتم من قام مبارزا الباطل وأهله، منافحا عن الحق وأهله، فكونوا عونا لإخوانكم في غزة وفلسطين ما استطعتم، واستعدوا إيمانا وتربية وقوة ليوم النزال، حتى إذا دعيتم للنفير كنتم من أهله، وإذا لم تدعوا كتب الله لكم نية ذلك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الخير. حيث كان وحيث كنا، وأن يكرم أهل غزة وفلسطين بنصر عزيز وفرج قريب ومدد رحيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سماعون للكذب أكالون للسحت. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أخبر بقوله سماعون للكذب أكالون للسحت عن قومين طلب الحق سبحانه وتعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يحزنه منهم أن يسارعوا في الكفر، وهم الذين قالوا بأفواههم آمنا وما مر الإيمان على قلوبهم. ومن الذين هؤلاء هم الذين يقول الله عنهم سماعون للكذب أكالون للسحت. وعرفنا الكذب بأنه قضية كلامية تخالف واقع الكون إن كانت في السنن الكونية، أو تخالف منهج الله إن كانت في الأوامر التكليفية. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال سماعون لم يقل سامعين. سماعون أي جعلوا صناعتهم أن يتسمعوا وهم الجواسيس. وإلا فإذا كان الأمر كذلك فكل من سمع كذبا أيعتبر من هؤلاء؟ لا، الذي جعل السماع صنعة له. ولا يجعل إنسان السماع صنعة له إلا إذا كان عينا لغيره، والعين للغير يتلصص على أمانة المجالس، لأن لكل مجلس أمانة. فإذا ما جاء إنسان في مجلس فليس له أن ينقل ما في ذلك المجلس إلى الغير إلا أن يكون تلك صناعته وهذه مهمته. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى وهو الخالق للإنسان قال سماعون للكذب أكالون للسحت، قضيتين. فهل السماع للكذب سببه أكل السحت، أم أكل السحت سببه السماع للكذب؟ قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان من طينة الأرض وصوره على شكل آدم نفخ فيه من روحه، فحين صوره من طينة الأرض جعل كل مقومات حياته من طبيعة طينة الأرض. فإذا ما أخذ الإنسان شيئا من حل اعتدل الذرات في نفسه على هيئة خلقها لله، وإن تدخل فيها بحرام جعل في الذرات اختلالا تكوينيا. الاختلال التكويني ده هو اللي يخلي يسمع للكذب، وإلا لم يكن فيه اختلال تكويني كانش يسمع للكذب أبدا. أو أنه يبقى أكل السحت فصار سماعا للكذب، أو سمع كذبا فصار أكالا للسحت. نقول له لاحظوا العبارة، العبارة ما قالش آكل ولا سامع، إنما أكال، يعني تعود أن يأكل وتعود. إذن ففي أول الأمر أخذ حراما أول الأمر فصار آكلا واحدا لسحت، فاختلت ذرات تكوينه. فلما جاء الكذب ليس في تكوينه نور يرفض الكذب، فسمع الكذب، فلما سمع الكذب أغراه ثانية أن يأكل السحت. إذن فالأمر دائر بين سماع كذب وأكل سحت، يغري بالمزيد من السماع من الكذب، ومزيد من السماع من الكذب يغري بالمزيد من أكل السحت. سماعون للكذب أكالون للسحت. وقضية الكذب قضية هي مدى حقيقة الباطل مع الحق، لأن الكذب ما دام غير مطابق لواقع كوني أو لواقع منهجي تكليفي هو ده اللي يعمل خلل في الكون. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن يضرب لنا ذلك المثل قال في أمر حسي نراه جميعا، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل وادي تحمل على قدر ضبطه، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ساعة ينزل السيل على الجبال قبل ما ينزل الوديان ياخد كل الأشياء اللي تصطفوا على الجبل من آثار الرياح ومن آثار مقومات النبات ومن الحصى الذي عوامل التعرية فتتته، يقوم ينزله من في الوادي، فهذه الأشياء تعمل الزبد اللي انتم بتقولوا عليه الرغاوي. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا، الغساء ده رابيا، تجد رابي يعني فوق المي. ليه رابي وفوق المي؟ لانه ما دام زبد يبقى فيه فقاقيع هواء، فقاقيع الهواء تجعل الحجم بتاعه اكتر من وزنه، لما تجعل الحجم اكبر من الوزن يبقى كثافته اقل من المية، ما دام كثافته اقل من المية يقوم يجي فين؟ يجي يطفو فوق. كلام على الهواء. فماذا يكون الموقف؟ فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. من العجيب أنه جعل المثلين في الماء ومضاد وهو النار. إذن فالماء يأتي بزبد وغساء يطفو على الإيه؟ على الماء. كذلك النار حينما ندخل فيها المعادن، واللي شاف الحداد وهو ينفخ في كيره على قطعة من الحديد يرى ذلك، الخبث مواد غريبة من الحديد تطلع منه عشان يطلع ايه صافي. اذن ففيه زبد في الحديد تخرجه النار، وفيه زبد يطفو به الايه الماء. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله، ده مثل حسي. كذلك يضرب الله الحق والباطل. يبقى الباطل هيجي له يوم وقت هو اللي يطفو فوق، والخبث يطفو على اصيل الحديد. يبقى اذن الباطل ليه يجي له ايه؟ لكن ايظل كذلك؟ قال لا، قال لا، لان الحق يحمي الحق. الحق يحمي الحق. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. يبقى نقلنا من المحسات إلى المعنويات. فأما الزبد فيذهب دفاء، تلتفت بعد مدة تلاقي الرغاوي دي جت على الجوانب كده تي تي تي تي تي تي تي وانتهى وأصبح الماء صائف. كذلك الزبد اللي يجي على الحديد، ننفض الحديده كده يروح طاري الزبد وبقي الايه. اذن فاذا رايتم الباطل مره يعلو فاعلموا انه لا بقاء لهذا العلو. ممكن. اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. ليه؟ طب وليه ما دام هينقص في الارض من الاول ما جاتناش ليه؟ ما كان يجي على طول من الاول. قال لك لا، ده الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا جعل الباطل من جنود الحق، لان الناس لو لم يعضهم الباطل ويتعبهم ويؤلمهم ايتجهون الى الحق؟ اذا لازم الباطل يجي ويتعبهم علشان يعملوا ايه؟ يدوروا على الحق. اذا فالباطل جند من جنود الحق. وضربنا المثل زمان وقلنا كذلك الألم عند المريض من جنود العافية. ليه؟ لأن لولا الألم ده لاستشرى الداء دون أن تشعر. فكأن الألم ينبهك إلى موضع داء ويجعلك تبحث عن وسائل الشفاء وتقول ده الشفاء ده جميل، ده العافية حلوة. إذن الباطل من جنود الحق والألم من جنود الشفاء. لو ان المسائل طلعت وتيره واحده كده نقول لك ما نتألم من ايه، ما فيش الم. نقول لك لا، لازم يحصل الم لازم. والكفر من جنود الايمان، كفر نفسه، لان لو ما يبقى فيه كفر كده ثم تجد اثار الكفر فسادا في المجتمع ثم تقول يا سلام امال ايه اللي خلصنا من دي، يقول لك الايمان. يبقى الكفر من جنود مين؟ ولذلك احنا قلنا سابقا اذكروا جيدا اننا قلنا ان كلمة الكفر نفسها الدليل الاول على الايمان، لان الكفر هو الستر. كفر يعني ستر. طب ما دام الكفر هو الستر يبقى سترت ايه؟ يبقى سترت الايمان. يبقى كلمة كفر قالت ان تحت مين؟ يبقى هو دليل الايمان. اول دليل الايمان هو الكفر. نعم. وما دام سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فأنت بالخيار بين أن تحكم لهم في القضية التي جاءوا من أجلها أو تعرض عنهم، مفيش إلزام لك. يبقى أعطاه صلاحية الخيار ليقدر الموقف. ليه؟ أم قال لك لأنهم هم لم يأتوك طلبا لحكمك، لأنهم يريدون الحق ويلتمسون العدل، إنما جاءوك ليوسروا أمر الباطل وأمر أكل السحت لنفوسهم. إذن طلبوا حكمك تيسيرا. هم طلبوا الحكم في قضية الزنا ليه؟ طب واحد زنا بوحدة وعندكم الرجم في التوراة رايحين تسألوه ليه؟ اهدي اللي قال ايه؟ ان جاء لكم بالحكم الذي تحبونه يقول لك لا بلاش رجل، واجلدوا بس وسودوا وجههم ولففوهم حوالين البلد. ان قال لكم الحكم ده اقبلوه، وان ما قال لكوش الحكم ده ايه؟ ابعدوا عنه. اذا هم جايين يطلبون ايه؟ يطلبون التخفيف. تخفيف ليه؟ لانهم كانوا سماعين للكذب واكلين للسحت. طب وبيخففوا الحكم والحد ليه؟ ليه؟ لان صاحب الحد اللي حيقع عليه العقوبه رجل شريف له جاه وله مكانه، وهم عايزين يتقربوا اليه علشان يخففوا عنه الايه. يبقوا سماعون للكذب واكلون للسحت ولا لا؟ فان جاءوك اي لطلب الحكم فانت بالخيار، اما ان تحكم له واما ان تعرض عنه. طيب هنا الآية تانية هتقول إيه؟ وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، يعني لا تعارض. هنا تخييم وهناك بعضهم يقول لا ده إلزام. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله يعني إن رجحت جانب أم تحكم فاحكم بما أنزل الله، ما دام عندك ترجيح في الاثنين. إن رجحت جانب أم تحكم فاحكم بينهم بما إيه؟ شوف بقى الأداء القرآني، لأن المتكلم إله، متكلم رب، مش كلام كده. طب فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. كان الأصول مدام حيرتب على الكلام يقول فإن حكمت فاحكم بينهم ما أنزل الله كده، وإن تعرض عنهم ما تخافش منهم. هو الأول الحكم أو الإيه؟ الإعراض. لكنه جاب الحكاية غير كده. الإعراض مرتبة الأولى جاء في الثانية، ولكنه في التفريع جاء في الأولى. أهي وأن فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وإن تعرض عنهم لا، كان يقولوا إن تحكم بقى، ما هو قال احكم أو إيه؟ لن جاب أن إيه؟ إن تعرض. أم قال لك لأن هي المسألة تيجي في الإعراض، لأنك إن حكمت لهم هم كانوا عايزين كده يبقى جت على هواهم ولا لا؟ مش هيتأتى منهم شر، لكن إن أعرضت هيجي منه الايه؟ الشر. اياك ان تفكر حين تعرض عنهم انهم سينالك بشر، لانك لم تحقق لهم التيسير الذي طلبوه عندك. يبقى الاعراض يجي الاول ولا لا؟ لان اصل الحكم مش هيجي منه ايه؟ مش هيجي منه حاجه. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. إياك أن تجعل

0: يحكم بينهم بالقسط طبعا بالعدل.
1: العدل هو يراه ولا حسب ما انزل الله ربنا مديله الموازين.
0: هنا بعض الناس اللي يحبوا يصيدوا للقرآن حاجة يقول لك القرآن في ساعات ما ينسجمش أساليبه مع بعضه. ليه يقول؟ أم قال لك طيب احكم بينهم بالقسط، والقسط ده من الثلاثي من قسطة
1: مش كده؟
0: طيب قسطة قسطا، كان القياس يقول ايه؟ إن الله يحب القاسطين. إنما جاب المقسطين،
1: جاب الايه؟
0: مقسط. والمقسطون احنا قلنا هم ايه؟ العادلين، والقاسطين الجائرين. واما القاسطون فكانوا لجهنم. وايه الحكايه دي؟ ام قال لك قد كلمه قسط كما قلنا سابقا تاتي فعل ثلاثي وله مضارع وله مصدر، فان قلت قسط يقسط قسطا هي العدل، وإن قلت قسط يقسط قسوطا فهو الجور. يبقى إذن تأتي للجور وتأتي لمين؟ فإن جاءت من الجور يبقى اسم الفاعل منها إيه؟ قاسط. يبقى القاسطون له حطب ولا الجهنم؟ كلام سليم ولا لا؟ طيب وإيه الفرق بقى بين قسط يقسط قسطا وأقسط؟ أم قال لك إيوه، فيه ساعة تبتدئ الحكم بالعدل بحيث لم يكن هنا اثنين خصمين جم اول ما تعرضوا للقضاء وبعدين حكمت بينهم بالعدل، يبقى ده قسط ولا لا؟ لكن وجد جور سبق حكمك فانت جيت في الحكم وازلت الجور، يبقى دك في القسط جاء عدل ابتدائي، عدل ايه؟ لكن في اقسط اي بمعنى عدل ازال جورا، ازال ايه؟ جورا. يبقى اذا قسط يقسط قسطا تاتي في الحكم الايه؟ الابتداء. ما كانش فيه جور، لكن لما نرفع بقى للاستئناف والمش عارف الايه والبتاع نقول الاستئناف عمل ايه؟ اقسط، يعني كان هناك جور فازال هذا الجور. يبقى كل الدرجات التحكيميه او الحكميه في نظامنا الابتدائي يبقى اسمه ايه؟ عدل، يبقى قسط. خلاص. افرض انه ما عدلش يبقى جور قصور. طيب لما نستأنف يوم يجي يزيل ايه؟ يزيل الجور. يبقى مقسط يعني مزيلا للايه؟ مزيلا والإزالة للجور عدل بس من مرتبة تانية، والبداية بالعدل دي ابتداء عدل، ما حصلش جور قبل كده. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. مخصصين يعني ايه؟ الذين يزيلون الجور، الذين يزيلون الجور، لان المساله ما دام يبقى فيه جور يبقى فيه جور مقنن، في الجور ايه؟ ما دام هيجي يحكم ويزيل الجور اكن كان فيه جور، والجور ده ناشئ من ايه؟ كان من حكم جائر. الله. يبقى اذا مقسط يزيل جورا مقننا، يزيل جورا ليه؟ أم قال لك لان ده هو الانسجام من الإنسان بينه وبين الكون. الكون كله ماشي بالإيه؟ بالميزان. الأرض بتدور والشمس بتجري والأفلاك عمالة، ولا شفنا ده اصطدم مع هذا ولا شفنا أبدا. حاجة محكومة كده. كله في فلك إيه؟ يسبح. ولا اصطدام ولا ليه؟ أم قال لك إن أردت أن تستقيم لكم أموركم الاختيارية فانظروا إلى الأمور الإجبارية حولكم، فإن كانت بنظام وميزان واعتدلت الأمور اعدلوا في أموركم الاختيارية عشان الأمور تنسجم زي ما انسجم. ولذلك قلنا في سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، يعني الموازين العليا اللي ما بتطلوش تفسدوها اتعدله، فخلوا الامور اللي بتطلوها برضو بميزان علشان تستقيم لكم الامور الاختياريه كما استقامت لكم الامور الايه؟ والسماء رفعها ووضع الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فان رايت كونا حولك غير مضطرب وغير متصادم وبيؤدي حركته تمام دون تعارض

0: دون تصادم، فافهم انه قائم على ميزان. بس ميزان مين؟ ميزان الحق، وهو الحق وضع لك ميزان في الامور الاختياريه. مرجحات الاختياريه هي موازين التكليف من الله. فان اردت ان تستقيم لك الامور الاختياريه فسر بها على ايه؟ على الميزان الذي وضعه الله في المنهج الاختياري. ثم بعد ذلك يلفت الحق سبحانه وتعالى قارئ القرآن إلى أن وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. في مسألة عايزة تفكير، إزاي بيحكموك؟ طب ده هم لم يؤمنوا بك. الذي لم يؤمن بك كيف يرضاك حكما؟ لا بد أن يكون في ذلك مصلحة له. طب المصلحة له إزاي؟ أم قال لك لازم المصلحة له تناقض ما في التوراة، لأنه لو كانش عايز المصلحة دي كان ينفذ الحكم اللي هو مين؟ اللي هو عنده. أمال جاي لك ليه؟ قال لك يمكن يعني تديله شيء من الايه؟ من التسهيل، وتيسر له أكل السحت والايه؟ والسماع الكذب. وكيف يحكمونك؟ يعني قضية عجيبة يجب أن يفطن إليها، وهو أنهم عندهم التوراة فيها. لو حكموك في أمر ليس في التوراة كان معقول، إنما يحكموك في أمر في التوراة وبعد ذلك يطلعك الله عليه فتكشفه ويقول هاتوا ابن سوريا عندك واحد في فدك خليه يجيب له، وبعدين يسأل ابن سوريا يقول له نعم عندنا حكم الرجل في الله الله في التوراة. طب وإيه اللفة دي كلها ليه؟ أم قال لك لأن الله يريد أن يثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم لونا من الإعلام عند الجاحدين برسول الله. هم يعلمون أنه أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم يفعل، اللي قال له أن الحكم ده عندهم في التوراة، يبقى الذي أرسله أكبره. يبقى هم عملوا كده علشان يكيدوا المين، يقوم ربنا يجعلها سبب من الأسباب اللي إيه؟ اللي تبقى خزي لهم. ولذلك هي ده الخزي اللي احنا قلنا عليه. نعم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. دليل على أنهم لما حكم في غير مقصود تيسيرهم أعرضوا عن الإيه؟ أعرضوا عن الحكم، ولو كانوا طالبين للحكم بداية ذي بدء لأنهم يريدون عدالة لقبل الحكم كما إيه؟ كما قاله. وما أولئك بالمؤمنين، يبقى ده مؤمن، ده مش مؤمن بتوراته حتى، مش مؤمن بك أنت، لأن عنده في التوراة الحكم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فيها هدى، ما هو الهدى؟ الهدى هو الطريق والضرب الموصل للغاية. هدى يعني إيه؟ الطريق والضرب الموصل. طيب الطريق عرفناها هو، إنما الطريق قد تأتي عليه أعقاب الليل والنهار مثلا، ويبقى بالليل مظلم، ويمكن تعترضني في عقبات، يمكن ما امشيش في سواء السبيل في الوسط وامشي كده في طرف يقع في ايه؟ في حفرة، او يصطدم بقرن جبل، او يعمل اي حاجة. ام قال لك انا عملت ضرب ونورت لك الضرب، عملت لك ضرب هو الايه؟ المنجل، ونورت لك الضرب علشان ما تصطدمش فيه ولا تجلكش في عقبات. وانت مش انت بس، انا من اول ما ارسلت رسل موكب الرسل كله هدى وايه؟ ونور. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا. النبيون الذين اسلموا، فانت تيجي تمدح نبي تقول بقى الله الواحد يمدح نبي يقول محمد صلى الله عليه وسلم مسلم، تقول كده يعني؟ تقول النبي ده مسلم؟ لا، ده هو اللي بيجيب الاسلام. يبقى دي مش جاءت علشان وصف للنبي، وانما جاءت تشريفا للاسلام لانه منهج النبيين. ولذلك يجي الشعراء يتفننوا في المعنى ده، يقول لك انا ساعه ما اجي اعمل قصيده مدح في النبي، انا ما بمدحش النبي، ده النبي مش عايز مدح، ده رب، ده اللي خلقه مدحه وقال على خلق عظيم. انتهت المسألة. امال انت بتعمل ايه؟ قال لك لا، تنبه ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. نعم. يجي مثلا الشاعر مثلا الثاني يقول لك ايه الانسان بيفتخر بمين؟ بابائه ولا يفتخر بابنائه ولا ايه الحكاية دي؟ ام هو لما قال قالوا ابو الصقر من شيبان اكنه بينده يمدح ابو الصقر الممدوح بتاعه لانه من قبيلة مين؟ وشيبان دي كانت لها يعني صيت كبير قوي. ابو الصقر من شيبان قال لا اوعى تقول الكلمة دي، كلا لعمري ولكن منه شيبانه، مش هو من شيبان، ده شيبان اكتسبت شرف ايه. وكم اب قد علا بابن زرى شرف كما علت برسول الله عدنان. يبقى قلبها ولا لا؟ يبقى النبيون الذين اسلموا اياك عندهم كيف يصف النبيين بوصف الاسلام مع ان وصف الاسلام ده ام قال لك لا ده هو يريد ان يشرف الاسلام انه وصف. مهم النبيين، النبيون الذين اسلموا قيادهم وزمامهم الى مين؟ لانهم وجدوه مامونا عليهم. وما دام اسلم قياده تبقى اسلمه مش بمعنى الاسلام اللي هو الانصياع لاوامر الله، لا، كل ما يفكروا ان يجيلهم حاجه من شر من دعوتهم او حد يضطهدهم او حد يحاول يسمهم او يقتلهم مسلمين امرهم لمين؟ يبقى لون من التسليم الاخر ولا يهمهم، يعني زي ما نقول ولا يهم، نقول كلمه الحق ولا ايه ولا يهم. الذين اسلموا يحكموا بها النبيون الذين اسلموا يحكمون لمين؟ للذين هادوا. والربانيون والأحبار، برضو الربانيون والأحبار يحكمون به. رباني نسبة للرب، نسبة، كل تصرفاته مسنودة لمين؟ إلى الله. أدي الرباني كل تصرفاته منسوبة إلى مين؟ طب والأحبار دول العلماء، العلماء حملة أوعية علم، إنما أينفذونه أو لا ينفذونه ده شيء آخر. الرباني هو اللي بياخد العلم وإيه وينفذه. أم قال لك طب ودي مش طعن العلم؟ قال لك لا، العالم وعاء علم يصح ينتفع هو به ويصح انه يحمله لمن ينتفع به. ولذلك يقول لك ايه فخذ بعلمي ولا تركن الى عملي واجل الثمار وخل العود للنار. اوعى تقول ده العالم ده بيقول لنا كذا وبيقول لنا كذا وبنشوفه تصرفاته كده. طب يا اخويا خد ثمره العلم بتاعك وسيب العود يترمي في النار، مالكش دعوه. رب حامل فقه الى من هو افقه منه، مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا العالم دي غير العلم يبلغ، الرباني اللي وهله من العلم بايه بينفذه. والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله. الله، التوراة فيها نور وهدى ويحكم بها النبيون ويحكم بها الربانيون ويحكم بها مين؟ الأحبار. الله، بما استحفظوا بإيه؟ بوسيلة ما إيه؟ ما طلب الله منهم أو ما طلب رسلهم منهم عن طريق تبليغ عن الله أن يحفظوا هذه الإيه؟ التوراة. استحفظ، طب ما قالش حافظ يعني، أما قال لك لا، لأن الميزة التي للكتاب الخاتم المهيمن وهو القرآن عن بقية الكتب كما قلنا سابقا إن كل رسول جاي بأمارة تدل على أنه صادق. الأمارة دي اللي احنا بنسميها المعجزة. طيب وبعدين بعد ما يبقون أنه صادق، طب صادق في إيه؟ في البلاغ عن الله. البلاغ عن الله ده هو المنهج. يبقى الاول نوثق صدقه في انه يبلغ عن الله، وبعدين ناخد ما بلغه عن الله. يبقى اذا عايز معجزه لتثبت صدق بلاغه، خلاص، وعايز منهج يوجد في هذا البلاغ، هيبلغ ايه؟ يا ايها الرسول بلغ ايه؟ يبقى ده البلاغ. القران الرسل السابقين زي ما قلنا كانت لهم معجزه ولهم منهج، والمعجزة مفصولة عن المنهج. المعجزة شيء والمنهج شيء آخر. نمسك سيدنا موسى، معجزته العصا وفلق البحر، إنما منهجه في التوراة. مش كده؟ سيدنا عيسى معجزة إبراء الأكمه والأبرص والمنهج بتاعه إيه؟ في الإنجيل. طب وسيدنا رسول الله ما معجزته وما منهجه؟ يبقى القرآن عين المعجزة والمعجزة عين المنهج. طب ودي ليه اشمعنى؟ أم قال لك لأن الأمر الموقوت بالزمن وبالجماعة عايز معجزة مناسبة ومنهج مناسب، لأننا قلنا منفصلين. طيب لكن الرسول الذي أرسله الله ليكون عاما للناس جميعا ويكون خاتم ما فيش بعد رسول، لازم المعجزة بتاعته تظل مع منهجه بحيث تستطيع قبل قيام الساعة انك تقول محمد رسول الله وهذه معجزته وهذا منهجه. لكن أتستطيع الآن أن تقول عيسى رسول الله ومنهجه في الإنجيل ومعجزته إيه؟ قال لك إبراء الأكمة. قال له إبراء الأكمة والأبرص ده أمر حسي، والأمر الحسي لا يقع إلا مرة واحدة، فمن رآه صدقه. أنا صدقت لأنني أخبرني به من أصدقه. إذن معجزة لا يمكن أن تقوم لغير متعاصر، إنما القرآن معجزة تقوم لمين؟ لغير. هتظل كده معجزة إلى أن تقوم الإيه؟ وما دام هتظل معجزة إلى أن تقوم الساعة، إزاي تظل هكذا؟ أم قال لك ولذلك اختلفت عن بقية المناهج والمعجزات. المعجزات السابقة كعود الثقاب تشعله مرة واحدة، فمن رآه الساعة لن انتهى، واللي ما رأاه يبقى إن أخبرك من تصدقه إن كان في واحد وولع عكة بيته أصدقه. لكن دي لا. طيب وإيش آخر؟ ومدام استحفظوا، التوراة اللي فيها هدى ونور والربانين والأحبار استحفظوا. استحفظوا يعني إيه؟ استحفظهم الحق، معنى استحفظته طلبت منه أن يحفظ. اديت واحد حاجة واستحفظت عليه، يبقى الحفظ عليها أمر تكليف. إن أطيع تبقى يحافظ، ما أطيعش يبقى استحفظ على هذا أمر تكليف. الأمر التكليف عرضة أن يطاع وأن يعصى، فعوصي في التوراة وفي الإنجيل. استحفظهم الله ولكنهم عملوا إيه؟ نسوا حظا مما ذكروا به، ولا ينسون إلا إذا كان الأمر ليس على بالهم كثيرا، لأن الأمر إذا توارد على البال واستقر دائما في بؤرة الشعور يظل في الذكر. معنى نسيه يعني مسألة ما كانتش على إيه؟ نسوا حظا مما ذكروا به. طيب ما هو استحفاظ، ما دام طلب منهم أن يحفظوا، يا ترى ينفذوا ولا ما ينفذوش؟ طلب الله منا أن نصلي، في ناس يصلوا في ناس ما بيصلوا، مش كده ولا لا؟ طلب منا أن نزكي، طلب منا أن نآمن. إذن كل أمر تكليفي منطقته ودورانه في قيمة الاختيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وما دام كده هم ما حصلش منهم ليه؟ نسوا، يمكن نعذرهم شويه في النسيان. طب واللي ما نسيوش عملوا فيه ايه؟ كتموه، ادي اول هبه كمان اهي. اللي ما نسيوش ايه؟ يكتمون ما انزلنا. يبقى اول مرحله من مراحل عدم الحفظ ليؤدوا مطلوب الاستحفاظ انهم نسوا. طب واللي ما نسيوش؟ كتموه بعضه. طب واللي ما كتموهش يا شيخ؟ حرفوه وايه؟ ولو به الايه السنته. وليتهم اقتصروا على هذه المراحل من المسح، ولكنهم جاءوا باشياء وقالوا هي من عند الله وليست من عند الله، يبقى سلب وايجاب ولا لا؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من ايه؟ ليشتروا. تبقى اذا الاستحفاظ ما تمش ولا لا؟ لكن القرآن لم يدع الله حفظه بطريق التكليف والاستحفاظ. قال أنا جربت البشر في المسألة دي، ونظرا لأن القرآن أريده منهجا باقيا ومعجزة باقية، فلن أكل أمر حفظه إلى خلقي، ولكن سأتناول أنا حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا يبقى حافظ هو، يبقى احنا ملناش دعوة. ولذلك تجد مصداق هذا النص انك تجد المؤمنين المسلمين بالاسلام والمؤمنين بمحمد بينما تجدهم اسرفوا على انفسهم في هجر منهج الاسلام ومنهج القرآن، الا انك تجد عجبا بمقدار بعدهم عن منهج الاسلام تطبيقا يحافظون على القرآن تحقيقا، ويقعدوا ويكتبوه بألف كتابة وألف حجم، ويمسك الملاب كذا حجم وحجم قال يتحط في الصدر وحجم يتحط في الإيد، وبعد ذلك يجي الكفر نفسهم يعلمون طريقة ليكتبوا القرآن ألف مصحف في صفحة واحدة، يعني ما عملوهاش إلا تقليدا لما فعلته الألمان في القرآن. يبقى بيسخر الله للحفظ حتى من لم يكن مؤمن. يبقى دي خواطر بقى من بقى، يبقى هو اللي ايه هو اللي حافظ، بينما نبعد عن المنهج والقرآن عندنا يبقى الراجل في السيارة حاطط له ايه قط النوم حاطط له ايه مصحف اللي لابسه ومش عارف ايه ومبهدره وسجلها هنا باين المعلقة مصحف ايه؟ شيء عجيب. علشان يثبت لكم ان الحفظ ليس امرا منهجيا تكليفيا منكم، ولو كان تكليفيا لكان كما تفصيتم عن القرآن منهجا تفصيتم عن الحفظ، ولكن الامر بالعكس، انتم متفصلين في المنهج ولكن في الحفظ ايه في الحفظ بتحفظوه. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يقول لك لا النص ده كذا والنص ده كذا. ومن العجيب أنك تجد كثيرا من المسرفين على أنفسهم يمكن شايل المصحف في جيبه، وكثير من المسرفين على أنفسهم إن سمع بس حاجة تمس المصحف الدنيا تقوم وتقعد، لا لأنها مش شغلته، ده شغلة الحافظ. ما هي شغلته شغلة مين؟ الحافظ. وإذا حصل أي تحريف فيه بسيط من عدو لإسلام تلتفت تلاقي الأمة الإسلامية بحذافيرها وقفت في المصحف. أرادوا أن يدلسوا في القرآن، فيه آية في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. أم اللي بده يدس بقى علشان يبقى يعملها حجة بعد ما تهدى، أم قال إيه يجيبها بلفظ التكريم يقول لك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو زود كلمة تكريم. فلما علمت قامت ضجة ومسكوا المصاحف وقعدوا يحرقوها، مع ان اللفظ اللي زودوه ايه تكريم صلى، قال لك لا لكن ما حصلش، مش عندنا، اوعوا تدخلوا علينا من هذا الايه من هذا الباب ابدا ولا هذا. فلا تخشوا الناس واخشوني. لا تخشوا الناس، ما هي الخشية؟ خوف متوهم ممن تظن انه ضار. قال لك انت ما تخافش الا اللي تتيقن ان الضر بايده، انما تظن ان واحد يضر ده سلطان قريب السلطان اصدقاء السلطان اوعى تخشاه، انما اخشى مين؟ اخشى الحق. ليه؟ لان الحق ده هو اللي يعمل ايه اللي صح تكون منه خشيه، انما انت بقى تيجي تغير الحكم عشان تجامل السلطان، تغير الحكم عشان تجامل قريب السلطان، تغير الحكم عشان تجامل اصدقاء الايه، وهو الافات والشرور جايه منين؟ وقد لا يدري السلطان، ولكن ضعف المحكومين للسلطان ساعه ما يدخل واحد قريب من السلطان ويمكن قريب مهجور منه ولا شافه، انما اقول لك انا ابني مش عارف ايه، انا امي تقول للسلطان يا مش عارف يعني، ساعة ما يدخل الضعاف يروح مرتعب يقول لك اقتلوا الحاجه ما يعملناش ده وشيء يقتلوا الحاجه. يمكن لو رفع الامر للسلطان يقول لهم ابدا ما حصل. ولذلك سيدنا عمر فطن الى هذا الامر، قال لك ان الفساد قد لا ياتي من السلطان ولكن من الناس اللي ايه اللي ملزوقين بالسلطان، والناس الخايبين اللي في ايدهم الامر يقوم ياك يخاف من احسن يقول لك ده هيقول له في كلمه حيقول. لو كان ما فيش في باله الا ربنا كان قال له طيب روح وخلي السلطان يقول لي على الاكاد وانا اعملها على طول. انما هو بقى فاهم ان ده برضه يقدر يخدمه بنفوذه ويقدر مش عارف يعمل له ايه. الله، تبقى الخشيه من مين؟ من غير الله. خشيه من غيري. سيدنا عمر يعمل ايه بقى ساعه ما يكون عايز ينفذ امر؟ يجمع قرايبه ها والناس اللي ملتفين بيه، وقبل ما يعمل الامر يقول ايه؟ لقد اعتزمت ان اصدر كذا وكذا وكذا وكذا، فوالذي نفسي بيده من خالفني منكم الى شيء من هذا لجعلته نكالا للمسلمين. ادي اللي عايز يحكم ولا يحملش اوزار، اللي عايز يحكم ولا يحملش ايه؟ ولا يحملش اوزار. ولذلك احنا المسائل اللي بنشوفها من الفساد ايه؟ كلها من ايه؟ كلها خالفت فلا تخشون ايه؟ واخشون. نعم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. يا سلام على العبارة القرآنية. طب انت تشتري بآيات الله ثمن قليل. عادة الباء هنا تدخل على المتروك، تدخل على الايه؟ اشتريت السلعة بكذا بدرهم. الدرهم انت تركته وخدت السلعة، تبقى الباء تدخل على مين؟ على المتروك. تبقى لا تشتروا بآيات الله اي لا تتركوا آيات الله. طيب وتاخدوا السلعة. طيب لكن شوف بقى اول الخيبة، لا تشتروا بآيات الله ثمنا. طب ده الثمن هو اللي بيدفع. هو انا بشتري ثمن ولا بدفع ثمن؟ اول خيبة انه عمل الثمن سلعة. لا تشتروا بآيات الله ايه؟ وساعة ما تعمل الثمن سلعة تبقى خيبة الاقتصادية جات انت. الله، نقول له ايه؟ ولا تشتروا بآياتي ثمنا، بآياتي ثمنا قليلا. ايه؟ ام قال لك لان الايات هي حاملات المنهج للبشر، وحامل المنهج للبشر ليحرس تصرفاتهم في دنياهم، ودنياهم وان طالت زائلة، ومسلماهم الى عالم لا يزول. يبقى ثمن قليل ولا مش ثمن قليل؟ ثمن قليل. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: كانت هذه خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته،

الشاكرين ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد

أنبتت الأرض من أشجار وملء السماوات والأرض وما تعاقب عليه الليل والنهار اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وترفع لنا بها الدرجات وتحط عنا بها الخطيئات اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتلبى بها الرغائب وتحسن بها الخواتيم اللهم صل وسلم عليه صلاة

ونتوب إليك إلهنا وسيدنا ومولانا. إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

قطرة من جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

باطل في عمره، وارزقه الصحة والعافية، وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

دينك. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخير والرزق العميم. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين.

والأسرى والمشردين يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

قل الله يهدي للحق أفمن يهدي

مضاد.

إن

بئس

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطان.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: ورد الصباح والمساء.
3: أعوذ

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، الفصل اليوم حول نمط من سلوك هذا الخليفة العظيم. هذا النمط يتوضح بأنه كان رضي الله عنه يقبل كلمة الحق ولو كانت من أقل الناس عنده. فله مقال مشهور: كلمة الحق لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. وهذا الخليفة الراشد يرى أن الحق فوق الجميع. ولو أن كل إنسان، الأب في بيته، والمعلم في صفه، والطبيب في مستشفاه، أي إنسان يشرف على مجموعة من الناس، إذا انطلق من هذا المبدأ، مبدأ سماع الحق ولو كان ممن هو دونه، والانصياع له ولو كان في هذا مرارة، إذا كل منا فعل هذا كنا بحال غير هذا الحال. فسيدنا عمر رضي الله عنه يقول: لا تقولوا الرأي الذي تظنونه يوافق هواي، قولوا الرأي الذي تحسبونه يوافق الحق. طبعا الإنسان أحيانا بيستشم، بيستشف، بيستقصي، ما الذي يرضي فلان؟ ما الذي يريحه؟ ما الذي يعجبه؟ ما الذي يوافق عليه؟ فإذا كل الذين حول إنسان ما يتكلمون بما يرضيه وما يعجبه وما يرتاح له، فالخليفة العظيم سيدنا عمر يقول: لا، لا تقولوا الرأي الذي تظنونه يوافق هواي، قولوا الرأي الذي تحسبونه يوافق الحق. مرة كان مع أصحابه، فأراد أحدهم أن يقول قولا يوافق هوى سيدنا عمر. قال له: والله يا أمير المؤمنين، ما رأينا أفضل منك بعد رسول الله. انتفض هذا الصحابي الجليل سيدنا عمر، وكأنه وجهت إليه تهمة، ونظر في أصحابه واحدا واحدا وأحد فيهم النظر، إلى أن قال أحدهم مستدركا: لا والله، لقد رأينا من هو خير منك. قال: ومن هو؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال هذا الصحابي الجليل سيدنا عمر: قال: كذبتم جميعا حينما سكتتم. وصدق. فهذا الخليفة اليوم درسنا جانب من جوانب شخصيته، يتضح فيه تواضعه الشديد وإمكانية إصغائه للحق ولو كان من أحد الأشخاص الذين لا يؤبه لهم. هذا المنطلق لو انطلق منه كل منا الأب في أسرته، والمعلم في صفه، والقاضي في محكمته، إذا انطلق كل منا إلى أن يشعر أنه تحت الحق وليس فوق الحق، وأنه مستعد أن يستمع إلى النصيحة ولو بدت من صغير، وإلى الحكمة ولو بدت ممن هو دونه، إذا انطلق الإنسان هذا المنطلق، أقول لكم مرة ثانية، نحن في حال غير هذا الحال. سيدنا عمر، ما من إنسان فيما أعلم أشد ورعا وطاعة وانصياعا لأمر الله عز وجل، ومع ذلك ما عطل عقله ولا مرة. فالذي هو معروف أن الجيش إذا فتح بلدة فهذه البلدة تعد من الغنائم، فلو أن أفراد الجيش توازعوا هذه الأرض، هم مشغولون عن زراعتها، وإذا أرادوا أن يزرعوها ليسوا خبراء فيها. فسيدنا عمر كان يرى أن الجيش الإسلامي إذا فتح بلدة ينبغي أن يبقي الأرض بيد أصحابها وأن يأخذ منهم خراجا، وقد عارض الصحابة الكرام هذا الرأي، لكنه أصر على رأيه منطلقا من أن المصلحة والعقل يقتضي أن تبقى هذه الأرض بيد أصحابها، وأن نأخذ منهم خراجا لأنهم أقدروا على زراعتها وأقدروا على استغلالها، ونحن لسنا متفرغين لهذا العمل. فكان اجتهاده في هذا الموضوع سنة سرت من بعده إلى يومنا هذا. وكان أصحاب النبي عليهم رضوان الله حينما يعترضون عليه في هذا الاجتهاد الذي لم يسبق إليه كان يقول: إنما أقول رأيي الذي رأيته، يعني الطاعة التامة تعبر عن إيمان المرء، لكن النصيحة الخالصة تعبر عن أمانته وغيرته. مرة خشي هذا الخليفة العظيم أن يجامله الناس على حساب دينهم، أن يهابوه وأن يخافوا منه وأن يجاملوه في أمور خطيرة على حساب دينهم، وهو يخاف على نفسه أن يصدقهم. لذلك جمع علية القوم ونخبة أصحابه وقال له: إني دعوتكم لتشاركوني أمانة ما حملت من أموركم، فإني واحد كأحدكم، وأنتم اليوم تقرون بالحق، خالفني من خالفني ووافقني من وافقني، ولست أريد أن تتبعوا هوايا، فمعكم من الله كتاب ينطق بالحق، فوالله لئن كنت نطقت بأمر أريده فما أريد به إلا الحق. يعني أنتم معكم مقياس، معكم كتاب الله ومعكم سنة نبيه، وإياكم أن تنطقوا بكلام وفق هواي، تحروا الحق ولا تأخذكم في الله لومة لائم. هذا موقف آخر. طبعا محور هذا الفصل هذا الموقف المتشدد من أصحابه، بحيث أنهم لو تكلموا كلاما لإرضائه بعيدا عن الحق لكان هذا سببا لغضبه أشد الغضب. ولا تنسوا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الخلق وحبيب الحق، أمره أن يستشير أصحابه، قال: وشاورهم في الأمر. كما أن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم، ونحن كمسلمين ويجب علينا أن نستشير في كل أمر، لأنه من استشار الرجال استعار عقولهم. والمؤمن ما دام على حق وليس له مصلحة خاصة تتناقض مع الحق، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال، ما دام هو على الحق وليس له مطالب ولا مكتسبات ولا مطامح ولا مصالح تتناقض مع الحق. وقد مر بكم أن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اختار من بين أرقى العلماء وأشدهم ورعا رجلا عالما جليلا فاضلا، قال اجلس إلى جانبي، فإن رأيتني ضللت فخذني من تلابيبي وهزني هزا شديدا وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. هو سيدنا عمر حينما تسلم الأمر خاف الناس شدته وبأسه، وكان كما يقول الناس اليوم كان من الصقور لا من الحمائم. سيدنا عمر كان شديدا شديدا في أمر الله عز وجل، فحينما تهامس الناس خائفين وجلين من تولي هذا الخليفة الشديد الأمور، دخل عليه حذيفة فوجده مهموم النفس باكي العين، فقال له ماذا يا أمير المؤمنين، ما الذي يبكيك؟ قال عمر رضي الله عنه، والله هذه الكلمة أيها الإخوة تكتب بماء الذهب، قال إني أخاف أن أخطئ فلا يردني أحد منكم تعظيما لي. فقال حذيفة والله لو رأيناك خرجت عن الحق لرددناك إليه. عندئذ يفرح عمر ويتألق وجهه ويقول الحمد لله الذي جعل لي أصحابا يقومونني إذا عوججت. يعني أنت أيها الأخ الكريم ما لك في أسوة حسنة؟ لو عندك تجارة صغيرة ولك شريك أصغر منك بالسنة أو أضعف منك أو عندك موظف قال لك هالموضوع الفلاني خطأ وصوابه كذا، معظم الناس تأبى عليهم مكانتهم ويرون هذا طعنا بخبراتهم وتجاوزا لمقامهم فيرفضون هذا الرأي أشد الرفض. خليفة عظيم يبكي، لماذا؟ لأنه يخشى أن يرتكب خطأ فلا ينصحه الناس مخافة منه. طمأنه حذيفة قال له والله لو رأيناك خرجت عن الحق لرددناك إليه. عندئذ يفرح عمر ويقول الحمد لله الذي جعل لي أصحابا يقومونني إذا عوججت. مرة صعد المنبر رضي الله عنه وقال للناس جميعا ماذا تقولون لو ملت برأسي إلى الدنيا هكذا، ما قولكم؟ فيشق الصفوف رجل ويقول وهو يلوح بذراعه كأنه حسام هكذا ممشوق، إذن نقول بالسيف هكذا. فيسأله عمر إياي تعني بقولك؟ قال نعم إياك أعني بقولي. ما الذي حدث؟ يتألق وجهه ويضيء ويبتسم ويقول رحمك الله الحمد لله الذي جعل فيكم من يقوم اعوجاجي. ألم أقل لكم في درس سابق نحن أمام قصص واقعية كأنها أساطير؟ والله كأنها أساطير. قال له إياي تعني يا معشر المسلمين ماذا تقولون لو ملت برأسي هكذا إلى الدنيا؟ يقول أحدهم وهو يلوح بذراعه كأنها حسام ممشوق، إذا نقول بالسيف هكذا. فيسأله عمر إياي تعني بقولي؟ قال نعم إياك أعني بقولي. تضيء الفرحة وجهه، يتألق، يبتسم، يقول رحمك الله الحمد لله الذي جعل فيكم من يقوم اعوجاجي. يا أخواننا الكرام، إذا معلم صف، مدير مستشفى، صاحب شركة، مهما كان عملك متواضع، حينما تلغي الاعتراض على تصرفاتك، حينما تلغي النقد البناء، حينما تستبد برأيك تنتهي وتسير نحو الهاوية. أما إذا استشرت وسألت وأصغيت واستنصحت وجعلت حولك أناسا صادقين مخلصين لا يجاملون ولا ينافقون ولا يكذبون، فأنت بهذا تتألق وترقى ويزداد عملك رسوخا. لا يمكن أن يكون موقف هذا الخليفة العظيم موقفا استعراضيا هدفه الكسب الرخيص، ولكنه كان موقفا صادقا حقيقيا أملاه عليه إيمانه وإخلاصه. مرة صعد المنبر ليحدث المسلمين في أمر جليل، فقد حمد الله وأثنى عليه وقال: أيها المسلمون اسمعوا يرحمكم الله. ولكن أحد المسلمين ينهض ويقول: والله لا نسمع، والله لا نسمع. فيسأله عمر في لهفة: ولم يا سلمان؟ لما؟ فيجيب سلمان: ميزت نفسك علينا في الدنيا، أعطيت كل منا بردة واحدة وأخذت أنت بردتين، والله لا نسمع، والله لا نسمع، والله لا نسمع. سيدنا عمر ينظر في المصلين في الناس، قال: يجيد الطرف فيهم، أين عبد الله ابن عمر؟ فينهض ابنه عبد الله يقول له: ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. فيسأله عمر على الملأ: من صاحب البردة الثانية؟ فيجيب عبد الله: أنا يا أمير المؤمنين. ويخاطب عمر سلمان والناس معه: إنني كما تعلمون رجل طويل، كان طويل فارع الطول، ولقد جاءت بردتي قصيرة، فأعطاني عبد الله بردته فأطلت بها بردتي. فيقول سلمان الذي اعترض وفي عينيه دموع الغبطة والثقة: الحمد لله، والآن نسمع ونطيع يا أمير المؤمنين. هل من نزاهة بعد هذه النزاهة؟ وفي يوم آخر وهو جالس مع إخوانه يشق الصفوف رجل ثائر ملء قبضته شعر محلوق ولا يكاد يبلغ عمر حتى يقذف بالشعر أمامه في مرارة واحتجاج، ويموج الناس بالغضب ويهم به بعضهم، فيومئ عمر إلى أصحابه أن يسكنوا ويجمع الشعر بيده ويشير للرجل أن اجلس، وينتظر عليه عمر حتى يهدأ روعه، ثم يقول له: ما أمرك يا رجل؟ فيجيب الرجل: أما والله لولا النار يا عمر. فيقول عمر: صدقت والله لولا النار، ما أمرك يا أخ العرب؟ يقص هذا الرجل على عمر شكواه وفحواها أن أبا موسى الأشعري أنزل به عقوبة لا يستحقها، فجلده وحلق شعر رأسه بالموسى، فجمع الرجل شعر رأسه وجاء به إلى عمر. فينظر عمر إلى وجوه أصحابه ويقول: لأن يكون الناس كلهم في قوة هذا أحب إلي من جميع ما أفاء الله علينا. يعني الله عز وجل أجرى على يديه فتوح عظيمة جدا، لأن يكون جميع الناس بقوة هذا الإنسان وإبائه للضيم ورغبته في أن يكون عزيز النفس، رغبته في الإنصاف، لا يكون الناس كلهم كهذا الرجل أحب إلي من كل الفتوحات التي فتحت على المسلمين. ما قولكم بهذا الجواب؟ ثم يكتب لأبي موسى الأشعري يأمره أن يمكن الرجل من القصاص منه جلدا بجلد وحلقا بحلق. هذه من ثمار الإيمان أيها الإخوة. وكل إنسان إيمانه قوي ما في عنده عنصرية، ما في عنده تشبث برأيه، ما في عنده يعني شعور بالعلو فوق الناس، يستمع إليهم ويناقشهم ويعطيهم ما عنده ويأخذ ما عندهم يدلي بحجته ويستمع إلى حجتهم، ينصفهم، يتواضع لهم. هذه ثمرة من ثمار الإيمان التي كانت بادية في سيدنا عمر رضي الله عنه. والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.
1: قد أفلح المؤمنون.
2: Successful indeed are the believers.
1: الذين هم في صلاتهم خاشعون.
2: Those who offer their prayers with humility and full submissiveness.
1: والذين هم عن اللغو معرضون.
2: And those who turn away from evil, vain talk and falsehood.
1: والذين هم للزكاة فاعلون.
2: And those who pay the prescribed charity.
1: والذين هم لفروجهم حافظون.
2: And those who guard their chastity.

0: Verily in this there are indeed lessons and signs. For sure we are ever putting people to the test.
1: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.
0: Then after them we created another generation.
1: فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.
0: And we sent to them a messenger from among themselves, saying, Worship Allah, you have no other God but Him. Will you not then be afraid?
1: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وأترفناهم

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الخميس 29 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق 13 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة FM 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الأب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم. ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية. كل الحوادث الهامة التي وقعت على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. يا الله.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند 12:06، أذان العصر عند 2:59، أذان المغرب عند 5:25، أذان العشاء عند 6:55. غدا الجمعة أذان الفجر يرفع عند 5:11 وشروق الشمس عند 6:36. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس ودرجة الحرارة ستصل اليوم إلى حوالي 20 درجة. غدا الجمعة درجات الحرارة غدا تصل إلى 20 درجة والطقس مشمس، وفي الليل 8 درجات. السبت والأحد والاثنين والثلاثاء وحتى يوم الأربعاء القادم الطقس ماطر، 17 درجة نهارا 11 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا كله خير وسعادة وسرور وبركة. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 13 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: أصدرت لجنة العمل العادل في أستراليا Fair Work Commission قرارا تاريخيا ينص على تطبيق الحد الأدنى لاشتراطات ومعايير العمل والخاصة بعمال الاقتصاد الفوري Gig Workers، بما في ذلك سائقو توصيل الوجبات والمشروبات والبقالة عبر التطبيقات الذكية في أستراليا. وتحدد المعايير الجديدة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين الموافق في 17 من أغسطس آب الجاري حدا أدنى للأجور يتراوح بين 31 دولارا و30 سنتا و32 دولار في الساعة بحسب نوع المركبة المستخدمة، بالإضافة إلى إلزام منصات التوصيل بتوفير تأمين شامل للحوادث الشخصية أثناء العمل وعلى نفقتها الخاصة. وتنطبق الأحكام الجديدة على مئات الآلاف من العمال والموصلين عبر المنصات الرقمية الشهيرة مثل دورداش وأوبر إيتس، حيث تم تحديد الأجر الأساسي خلال فترة لحظة قبول الطلب وحتى إتمام التوصيل وفق التصنيف التالي: الدراجات العادية والدراجات الكهربائية e-bikes 31 دولار و30 سنتا في الساعة، الدراجات النارية motorbikes 31 دولار و80 سنت في الساعة، السيارات 32 دولار في الساعة. وسوف تقوم الشركات باحتساب إجمالي إرباح السائق خلال دورة تصل إلى 21 يوما. وفي حال كان مجموع ما تقاضاه السائق أقل من الحد الأدنى المقرر لساعات عمله تعوضه الشركة بدفع الفارق المالي فورا. إلى جانب تحديد الحد الأدنى للأجور، تضمن القرار أيضا حزمة من الحقوق والتنظيمات الجديدة، ومنها التأمين على العمال، حيث تلتزم منصات التوصيل بتوفير وتغطية تكاليف التأمين ضد الحوادث الشخصية للسائقين أثناء أداء مهامهم، بينما يتحمل السائق مسؤولية التأمين الإجباري ضد الغير، أي بتأمين سيارته مع إبلاغ شركة التأمين باستخدامها في أعمال التوصيل. وإنشاء منتديات ومجالس داخلية داخل التطبيقات لسماع ملاحظات العمال، مع إمكانية تصعيد النزاعات غير المحلولة رسميا إلى لجنة العمل العادل. ويمنح النظام الجديد أيضا سائقي التوصيل الحق الكامل في الحصول على إجازات وغياب غير مدفوع الأجر وفق تقديرهم الشخصي دون التعرض لأي عقوبات من المنصات. ووصف السكرتير الوطني لنقابة عمال النقل مايكل كين وصف هذه القرارات بأنه إنجاز عالمي رائد جاء بعد سنوات طويلة من المطالبات والعمل المشترك مع الشركات للوصول إلى بيئة عمل عادلة. من جانبها، أكدت وزيرة التوظيف والعلاقات في مكان العمل أماندا ريتشوث إن القرارات تشكل خطوة مفصلية تضمن عدم تخلي عمال التوصيل عن مرونة ساعات العمل في سبيل الدخول على حقوقهم الأساسية والحماية اللازمة. ورغم التحذيرات السابقة التي أطلقتها بعض الشركات قبل سنوات بشأن احتمالية ارتفاع الأسعار أو خسارة الوظائف، أعرب ممثلو شركتي أوبر إيتس ودورداش عن اعتزازهم بالمشاركة في وضع هذا الإطار التنظيمي والذي يضمن حقوق العمال ويحافظ على استمرارية الخدمة. كامبرا: ينطلق مشروع قانون إصلاح المقامرة والمراهنات المطروح أمام البرلمان الأسترالي، ينطلق من محاولة الحد من أضرار الصناعة وسط جدل حول الإعلانات والحوافز التي تجذب المقامرين ومدى تأثير أي قيود جديدة على قطاعي الإعلام والرياضة. وتقول حكومة أنتوني ألبانيزي إن التشريع يحقق توازنا بين حماية المجتمع واستمرار عمل القطاعات المعتمدة على عائدات القمار، بينما يطالب الائتلاف وحزب الخضر بتجديد أكبر خصوصا على الإعلانات والحوافز على المقامرة ويأتي ذلك في وقت تكشف فيه جلسات الاستماع البرلمانية عن مزاعم مقلقة بشأن تعامل بعض شركات المراهنات مع أشخاص يعانون من الإدمان، وهي مزاعم تنفيها الشركات المعنية. وفي غرب سيدني حيث تتركز خسائر كبيرة من أجهزة القمار، تعالج الحكومة هذا الأمر مع الجهات المعنية، حيث تسلط الأضواء على تجارب أفراد من خلفيات مهاجرة وعلى صعوبات طلب المساعدة بسبب اللغة والوصمة الاجتماعية. ومن المعلوم أن القمار يتفشى بشكل كبير في مناطق غرب سيدني وجنوب غرب سيدني. كامبرا، مع تصاعد الإصابة بالإنفلونزا والفيروسات التنفسية خلال فصل الشتاء في أستراليا، تعود أقسام الطوارئ في المستشفيات الأسترالية إلى العمل تحت ضغط غير مسبوق، وبينما يتوافد آلاف المرضى يوميا طلبا للعلاج، تؤكد السلطات الصحية إن كثيرا من الحالات يمكن التعامل معها خارج أقسام الطوارئ، ما يضمن حصول المرضى الأكثر خطورة على الرعاية التي يحتاجونها في الوقت المناسب. وفي خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على النظام الصحي خلال أكثر فصول العام ازدحاما، دعت الحكومة الأسترالية المواطنين إلى اختيار الوجهة العلاجية الأنسب وفقا لطبيعة الأعراض والحالة الصحية، بدلا من التوجه تلقائيا إلى المستشفى، حيث تشهد المستشفيات الأسترالية في كل شتاء ارتفاعا ملحوظا في أعداد المراجعين. مع انتشار الإنفلونزا والفيروس التنفسي إلى جانب تزايد إصابات كوفيد-19، وفي مؤشر على حجم الضغط، استقبلت أقسام الطوارئ في سيدني يوم الاثنين الماضي حوالي 10,000 مراجع، في رقم وصفه وزير الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز بأنه الأكبر الذي يسجل في يوم شتوي على الإطلاق. وأكد البروفيسور بول جريفن من كلية الطب بجامعة كوينزلاند إن هذا الازدحام لا يقتصر على ولاية بعينها، بل يشمل معظم أنحاء أستراليا خلال هذه الفترة من العام. وأشار إلى أن أقسام الطوارئ مصممة للتعامل أولا مع الحالات المهددة للحياة، ما يعني أن المرضى الذين يعانون أعراضا أقل خطورة قد يضطرون إلى الانتظار لساعات طويلة. وتؤكد الحكومة الأسترالية إن اختيار مكان تلقي الرعاية يعتمد على شدة الأعراض، إلى جانب وجود أي أمراض مزمنة قد تزيد من خطورة الحالة. ولهذا قسمت مستويات الرعاية الصحية إلى 3 فئات رئيسية، وتظل عيادة طبيب الأسرة هي الخيار الأول لمعظم المشكلات الصحية الروتينية، بما في ذلك نزلات البرد والإنفلونزا غير المصحوبة بمضاعفات، حيث لا يقتصر دور طبيب الأسرة على تشخيص المرض ووصف العلاج، بل يمتد إلى تقديم الفحوصات الوقائية واللقاحات والنصائح الصحية، ووضع خطة علاجية مسبقة للأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات. وإذا بدأت الأعراض تتفاقم كالشعور بألم في الصدر أو ازدياد صعوبة أعراض المرض التنفسي، فقد يكون مركز الرعاية العاجلة هو الخيار الأنسب. فهذه المراكز مخصصة للحالات التي تتطلب تدخلا سريعا، لكنها لا تشكل خطرا مباشرا على الحياة، ولا تستدعي عادة إدخال المريض إلى المستشفى. ومن المعلوم إن الأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات هم الأطفال الصغار وكبار السن، كما ترتفع احتمالات تدهور الحالة الصحية لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب وأمراض الرئة واضطرابات التمثيل الغذائي والسكر وأمراض الكلى. ويؤكد الأطباء إن اجتماع التقدم في العمر مع الأمراض المزمنة قد يؤدي إلى تطور سريع، وينصح الخبراء بزيارة طبيب الأسرة قبل موسم الشتاء ومراجعة الخطة العلاجية والحصول على اللقاحات اللازمة، وكلها خطوات تساعد على تجنب التعقيدات عند الإصابة. كما تؤكد السلطات الصحية إن الوقت لا يزال مناسبا للحصول على اللقاحات الموسمية كلقاح الإنفلونزا السنوي ولقاح كوفيد-19، والذي يوصى للفئات الأكثر عرضة للخطر بتلقيه كل 6 إلى 12 شهرا، بينما ينصح معظم الأشخاص بالحصول عليه مرة واحدة سنويا. ومع توافر لقاحات الفيروس المخلوي التنفسي، يشجع الخبراء كل من تجاوز 50 من عمره ويعاني من أعراض مزمنة إضافة إلى جميع من تجاوزوا 70 عاما على تلقي هذا اللقاح. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة من الجزيرة للوضع في مضيق هرمز والتطورات في لبنان والتصعيد في الضفة الغربية. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، معربا عن اعتقاده بأنها ستحتفظ بالسيطرة الكاملة عليه. أضاف أن إيران لا تملك فعل أي شيء حيال حصار موانئها. في المقابل قالت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن ادعاءات المسؤولين الأمريكيين المتكررة بأن المضيق مفتوح لا تغير واقع أنه مغلق. وقالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد تطبيق اتفاق الإطار في ضوء محادثاته في إسرائيل الأسبوع الماضي. من جانبه قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة. وفي إسرائيل قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إنه أمر الجيش باتخاذ كل الخطوات استعدادا للبقاء فترة أطول في المنطقة الأمنية في لبنان. من جانب آخر قالت الخارجية الأمريكية للجزيرة إن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان يتعارض والالتزامات في الاتفاق الإطاري، وأشارت إلى أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق، مضيفة أن الجيش اللبناني ينفذ حاليا أولى المناطق التجريبية وأنها تواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية. وفي ملف التصعيد الإسرائيلي في غزة تدانت حماس استهداف الاحتلال عددا من المواطنين في شمال القطاع وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر. في غضون ذلك قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته هاجمت رئيس خلية لحماس في شمال قطاع غزة. في الضفة الغربية قال مراسل الجزيرة أن فلسطينيا أصيب بالرصاص إثر هجوم مستوطنين على قرية المليا في جنوب شرق بيت لحم. وأضاف أن مستوطنين هاجموا أيضا تجمعا بدويا في بلدة الطيبة في قضاء رام الله، بينما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهشة جنوب بيت لحم.

0: مشاهدينا ولمزيد من المتابعة انضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي ليطلعنا على آخر المواقف والتطورات في الساحة الأمريكية فيما يتعلق بمضيق هرمز وأيضا التفاوض مع الإيرانيين. إيهاب.
1: نعم نشوان، تصريحات الرئيس الأمريكي خلال الساعات الماضية حملت رسالتين في منشور واحد على منصة تروث سوشيال. الرسالة الأولى بأن الولايات المتحدة تسيطر عسكريا على مضيق هرمز بالكامل، وقال أنه يمكن حتى الاحتفاظ بهذه السيطرة وفق ما قاله الرئيس الأمريكي، وأشار إلى أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية شبهه بالجدار من الفولاذ، حصار قوي ويمنع دخول أو خروج أي سفينة إلى الموانئ الإيرانية من دون إذن القوات الأمريكية. وهذه رسالة بأن القوة العسكرية في المضيق حيث هذا الحصار البحري الذي تفرضه القوات الأمريكية بإشراف من القيادة المركزية وبإشراف بمشاركة 20 من السفن الحربية الأمريكية في المنطقة ما زال فاعلا وبقوة. ووفق ما يقوله أو ما يدعيه الرئيس الأمريكي فإن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق. الرسالة الثانية في هذا المنشور نشوان كانت رسالة اقتصادية، مفادها بما يقوله الرئيس دونالد ترامب بأن إيران تعاني اقتصاديا من ارتفاع معدلات التضخم بنحو 300% وأنها حتى لا تستطيع أن تدفع أموال الجنود الإيرانيين، وأيضا يشكك في قدرات إيران العسكرية ويقول أنها لا تستطيع أن تفعل شيئا حيال الحصار البحري بسبب تدمير القدرات البحرية الإيرانية والقدرات الجوية، وأن إيران لم يعد لديها قدرات عسكرية تكفي لمواجهة الولايات المتحدة وفق ما فهم من منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هنا في واشنطن. الحديث حاليا حول هذه الاستراتيجية الاقتصادية من الضغوط الاقتصادية من جانب إدارة الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالتعامل مع إيران في هذا التوقيت، وحيث كان أشار مسؤولون في البيت الأبيض بأن الرئيس ينوي استمرار هذا الحصار الاقتصادي على أمل بأن الجانب الإيراني في النهاية سيقدم تنازلات للولايات المتحدة فيما يتعلق بالمحادثات الجارية حول مضيق هرمز. وكان البيت الأبيض يأمل بأن يفتح المضيق ربما الأسبوع الماضي في هذه المحادثات التي كانت منعقدة مع الجانب العماني. وكان وفق أيضا ما يقال بأن الرئيس الأمريكي كان بعد حتى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل ربما ينهي هذه الحرب بشكل كامل من دون التوصل حتى نهائي إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي. ولكن في لم يكن لافتا أو كان لافتا بالأمس في الحقيقة نشوان بأن الرئيس دونالد ترامب لم يتحدث عن هذه المحادثات مع الجانب الإيراني، وهو ما فسر هنا أيضا في واشنطن بأن هناك حالة من الجمود حاليا في هذه المحادثات خاصة مع تزايد المطالب الإيرانية من الجانب الأمريكي فيما يتعلق برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية ودفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران جراء الضربات الأمريكية، وأيضا سحب القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بإيران والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وهي المطالب التي يعتقد خبراء هنا في واشنطن بأن البيت الأبيض سيرفض هذه المطالب بالكامل. البيت الأبيض لم يكن يعلق بشكل واضح على هذه المطالب، كانت التصريحات فقط من الرئيس الأمريكي بأن الوضع تحت سيطرة وأن المضيق مسيطر عليه من الولايات المتحدة. وأيضا يقول وزير الطاقة الأمريكي بأن نحو 9 ملايين برميل من النفط خرجت كل ليلة من مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي بمساعدة القوات الأمريكية للناقلات التي كانت تخرج عبر المسار الجنوبي من مضيق هرمز، إضافة إلى نحو 7 ملايين برميل من النفط أخرى تخرج عبر أنابيب النفط من الدول الخليجية وعبر طرق أخرى للتصدير بخلاف مضيق هرمز. لكن هذه المعدلات في الحقيقة أيضا كانت أقل بكثير مما كانت عليه قبل الحرب، حيث كانت تخرج نحو 20 مليون برميل من النفط من مضيق هرمز بشكل يومي. وربما ما استدعى أيضا الوكالة الدولية للطاقة هذا اليوم من إصدار تقرير تحذر فيه من استمرار إغلاق المضيق مع استمرار استغلال المخزون العالمي من النفط في الكثير من الدول، وهو ما يستدعي فتح المضيق بشكل كامل. هذه الضغوط الاقتصادية هي محل شك هنا في واشنطن في الحقيقة نشوان في الكثير من المحللين، حتى في وسائل الإعلام اليمينية المؤيدة للرئيس دونالد ترامب يعتقدون بأن هذه الضغوط لن تنجح في إجبار النظام الإيراني على الامتثال للمطالب الرئيس دونالد ترامب والقول بأن النظام الإيراني لا يبالي أساسا بمصالح الشعب الإيراني.

0: وبالتالي لن يبالي بالحالة الاقتصادية ولن يمتثل للمطالب الأمريكية فيما يتعلق بالمفاوضات حول مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية أيضا كانت قد أشارت خلال الساعات الماضية بأنه وفق الحصار البحري المفروض على موانئ الإيرانية تم إعادة تسيير أو تغيير مسار نحو 59 سفينة وتعطيل 3 سفن أخرى لم تمتثل لتعليمات الحصار حتى يوم أمس، وفق هذا الحصار الذي شبهته أيضا القيادة المركزية بأنه جدار من الفولاذ نشوان.
1: شكرا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من العاصمة الأمريكية واشنطن. سنناقش آخر التطورات مع ضيوفنا. انضم إلينا من مونتانا في الولايات المتحدة مايكل مروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وأيضا معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا بكم مختار حداد، سأبدأ معك. أيضا انضم إلينا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بك دكتور حسن. سيد حداد سأبدأ معك. إذا ما أخذنا بالحسبان هذه الوسائل التي أصبحت شبه بديلة لممر هرمز على مستوى الأنابيب على مستوى وسائل أو طرق أخرى أشار إليها الحقيقة وزير الطاقة الأمريكي، 9 ملايين برميل تخرج بمساعدة الأمريكيين في الممر المائي، 7 ملايين أو ربما 6 ملايين تقريبا، يعني نتحدث عن ما يقارب من 15 إلى 16 مليون 16 مليون برميل يوميا تمر. إلى أي مدى يقلل ذلك من فاعلية هرمز بالنسبة للإيرانيين كمفاوضين كحالة تفاوض؟ يعني
2: تحية لكم والمشاهدين الكرام وضيوف الأعزاء. الحقيقة يعني أولا يجب أن نرى مدى صحة يعني هذه الادعاءات الأمريكية وهذه التصريحات. يعني إذا مضيق هرمز الآن يمر منه السفن أو هناك قاموا بحل مشكلة يعني عبور الطاقة من مضيق هرمز، يعني لماذا الرئيس الأمريكي يهدد وماذا ما زال يعني يتحدث بنفس النبرة الاستعلائية والتهديدية تجاه إيران؟ فلذلك يعني أولا يجب أن نشكك في مصدر هذه الادعاءات. كذلك يعني إذا استمرت الأمور وإيران تشعر بأنه إذا أمريكا تريد أن يعني تستمر بالضغوطات والاستخدام يعني القوة وكذلك الإبقاء على حالة الحرب مع إيران، يعني هناك كذلك لديها أوراق أخرى لكي تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هناك في ذروة المواجهات على سبيل المثال موضوع إغلاق مضيق باب المندب، يعني هذا كان من الأوراق الذي كان يتم التلويح به، يعني هناك المضايق الأخرى وهذا ليس أمر صعب بالنسبة لإيران. يعني الآن المشكلة الموجودة يعني بين يعني اليمن والسعودية على سبيل المثال، يعني هي الآن كذلك تشكل ضغطا على الولايات المتحدة في الوقت الذي أصلا لا علاقة لها على سبيل المثال بهذه التطورات بين إيران والولايات المتحدة. فلذلك إذا إيران أرادت أن تغلق مضيق باب المندب بشكل كامل، يعني ما هو الذي سيحدث بالنسبة ل يعني ما تريده أمريكا وكذلك في موضوع من الطاقة على هذا أنا يعني ذكرته على سبيل المثال. فلذلك إحنا يعني في نهاية المطاف كل هذا الإصرار الأمريكي على موضوع مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق، يعني هذا يدل على أن هذه مجرد تصريحات أمريكية وادعاءات أمريكية، يعني مثل ما كان يتحدث فيها الرئيس الأمريكي بأنه كل شيء جيد وممتاز وهناك توجد يعني الأسعار جيدة في أمريكا. وكنا نرى يعني من ناحية أخرى كان يوم بعد يوم كان يأتي ويهدد ويستمر يعني بنفس الأسلوب. فلذلك إيران حتما لديها أوراق لكي تضغط على الجانب الأمريكي وتجعله بأنه يقدم امتيازات لإيران فيه على طاولة المفاوضة.
1: طيب مايكل مروي بحسب مسؤول في البيت الأبيض نقلت عنه بلومبرغ، طبعا في نفس السياق تقريبا وفي نفس النبرة لترامب، العقوبات والحصار البحري أفلسا إيران تماما ولدى ترامب العديد من الخيارات. في مقابل هذا الكلام، في مقابل هذه التأكيدات، ما تزال هيئة إدارة المضيق الإيرانية تقول إن الادعاءات الأمريكيين بفتح المضيق لا تغير واقع أنه مغلق، وبالتالي إلى أي مدى يؤثر هذا التناقض في مصداقية ما يقوله الرئيس ترامب من ناحية التشكيك؟
3: من دواعي السرور أن أكون معكم ومع السادة الضيوف والسادة الحضور كما هو الأمر كالعادة. إذن بالنسبة للاقتصاد الإيراني هو يشعر بالضغوط وهو في حالة سيئة، وكان كذلك حتى قبل بداية الحرب بسبب الاحتجاجات وكذلك بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة والعقوبات المتزايدة التي تؤدي إلى الكثير من الألم، وبالتالي ليس بإمكانهم أن يفعلوا الكثير من أجل تغيير هذا الوضع. لكن بالنسبة لمضيق هرمز، أعتقد إذا ما نظرنا إلى مثلا تعقب للسفن التي تعبر المضيق، قبل الحرب كان هناك ما يقارب 120 في كل يوم، والآن نتحدث عن أقل من 10% من السفن التي تعبر، وبالتالي هذا يشكل رقما قليلا جدا يشبه ربما حالة من الإغلاق أو حالة من الجمود في المضيق. وأريد أن أشير هنا وأقول إن الدول ستحاول أن تجد بدائل للمضيق، هذا الطبع هو ممكن لكن سيستغرق سنوات، لكن من منظور هذه الدول فإن الأمر يستحق العناء أن يبدأ الآن، لأنه إذا ما تم وضع آلية بديلة فإن المضيق لن يبقى الممر الأساسي والمهم. من المحتمل أن تكون هناك بدائل من قبل الدول، لكن هناك تقديرات تحدث عنها الخبراء، نحن يتحدثون عن 20 مليون برميل يعبر المضيق، ولتجاوز هذا الوضع سيحتاج الأمر إلى 7 أو حتى 8 سنوات.
1: دكتور براري، يعني ترامب ينوي الاستمرار في سياسة الحصار، حصار الموانئ والضغط، وكأنه يوحي للجميع بأنه يتبع سياسة اتبعتها الولايات المتحدة على المدى أو المستوى التاريخي مع خصوم آخرين، كما حصل في الحصار الاقتصادي طويل الأمد مع العراق في التسعينات القرن الماضي، وما إلى أن احتلت الولايات المتحدة العراق في 2003، وبالتالي وغيرها طبعا من التجارب. وبالتالي إلى أي مدى تعتقد بأن الولايات المتحدة لديها عامل الزمن تحت، لديها هذه القدرة في الاحتفاظ بعامل الزمن كعامل ترفي يتيح لها استعمال هذا الخيار؟
4: من أخي نشوان، الولايات المتحدة الأمريكية الآن في حصارها البحري على إيران، هذا يعبر عن محدودية الخيارات الأمريكية في التعامل مع إيران. جربت الولايات المتحدة الأمريكية الضربات العسكرية، الحرب، الضربات الموسعة، ضربات التيت فور تات، بمعنى ضربة بضربة، ومع ذلك شفنا النتائج داخل إيران بأن وصلت مجموعة من المتشددين إلى مفاصل الحكم. فبالتالي يعني هذا الأمر لم يجد نفعا، لم يغير في النظام، في سلوك النظام، بل دفعه إلى التشدد. ومن هنا بالنسبة لترامب عامل وقت وقيد عليه، عامل الوقت، عامل الرأي العام، وعامل الانتخابات القادمة في أقل من تقريبا 80 يوم من الآن يفصلنا عن الانتخابات. هذه قيود على إدارة ترامب، لا يمكن لها أن تتجاهل هذا الأمر، وبالتالي استمرار هذه الأزمة بهذا الشكل يضعف من فرص الحزب الجمهوري بالاحتفاظ بأغلبيته في المجلسين في الكونغرس. لذلك يعني هذه واحدة من الأشياء نشوان، أن الرئيس ترامب يعبر عن محدودية الخيارات، بمعنى إن أراد بالفعل أن ينهي هذه القضية إما أن يقدم تنازلات إيران على شكل الشروط الإيراني أو على الأقل جزء كبير منها، أو أن يذهب إلى حرب موسعة، ولكن هذه الحرب أيضا في شكوك بقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على شنها بسبب نقص الذخائر، بسبب أيضا أن الأصول العسكرية الموجودة في هذه المنطقة قد لا تكون كافية لإحداث الفرق النوعي، الفرق الذي يريده الرئيس ترامب. فبالتالي أنا في نظري أنه صدق في كلمة عندما قال wait and see، يعني لننتظر ونرى. هذا يعبر عن انعدام الخيارات الحقيقية، يظل أيضا انقسام داخل الإدارة، هناك تيار مارك روبيو المتشدد، وهناك تيار جي دي فانس، وهناك أيضا جماعة ماجا الذي يتماهى والتي يعبر عنها ترامب، والذي وعدها بأنه لن يشن الحروب، وخاصة الحروب الطويلة خارج الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي الرئيس أنا في ظني بأنه عالق الآن، يعني عالق في هذا المأزق، ويزداد الأمر سوءا، ويزداد بمعنى الطين بلة أن الانتخابات موعدها بدأ يقترب سريعا دون أن يبدو للأمريكان أن هناك ضوء في نهاية النفق.
1: طيب بالعودة الآن إلى الموقف الإيراني سيد حداد، إذا ما ربطنا التطورات الأخيرة، التعيينات والتثبيتات في المواقع القيادية في إيران التي أعلنت بشكل رسمي، ومن ضمنها الجنرال وحيدي، حسين طائب على سبيل المثال كقائد للبسيج، وأود أن أتوقف معك عند حسين طائب هنا. يعني إذا ما استمر الوضع بهذا الشكل على المستوى النزاع مع على مستوى النزاع مع الأمريكيين، هل تتوقع أن تكون السلطات أو الحكومة الإيرانية أكثر، فلنقل تشددا، اسمح لي بهذا التعبير، تشددا في التعاطي مع ضبط الداخل الإيراني؟ ولذلك ذكرت لك حسين طائب كرئيس الفسيج الذي واحد من مهامه ضبط الداخل الإيراني كبيئة قد تهيئها الحكومة، كبيئة حاضنة لهذه الحكومة داعمة لمواقفها.
2: تعاون الداخل الإيراني يعني يقف بقوة لجانب الدولة والحكومة والقيادة. يعني هناك هذه الليلة هي الليلة 166 من مسيرات ليلية مستمرة في جميع الأحياء والساحات في إيران، وهذه المسيرات يعني تعبر على دعم القوات المسلحة والدولة والقيادة في مواجهة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وهناك يعني رأينا في بداية الحرب عندما بدأت حملة، هناك ما يقارب يعني أكثر من 30 مليون إيراني سجلوا في هذه الحملة، وهذا هؤلاء كلهم أعضاء الآن في التعبئة الشعبية. يعني هناك الشعب الإيراني اليوم هو يعد أكبر معارض لهذه الإدارة الأمريكية، الرئيس الأمريكي والكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذه الإدارة التي أساءت للشعب الإيراني، قامت باغتيال يعني أهم الشخصيات داخل إيران، يعني على رأسهم قائد الثورة الشهيد، قيادة القوات، قادة القوات المسلحة، استهداف مدرسة ميناب، استهداف نادي الفتيات في لامرز، وكل هذه المجازر التي يعني ممكن نأتيها بقائمة، يعني هذه المجازر كذلك يعني لا ننساها. وكذلك إساءة الرئيس الأمريكي لكرامة الشعب الإيراني، لسيادة إيران، عندما قال ممكن هناك تصغر خارطة إيران، تتغير خارطة إيران، يتحدث عن دعم جماعات انفصالية وإرهابية. فلذلك في هذه الحالة يعني هناك الدولة في إيران حتما يعني هي تعول على هذا الدور الشعبي الكبير، تتكل على هذا الدور الشعبي الكبير. وهذا ليس عدد قليل، بأنه هناك مثلا أكثر من 30 مليون شخص إيراني أو قارب 40 مليون شخص إيراني، لأن هناك التعبئة كان لدى أعضاء آخرين خلال هذه السنة. ومن هو التعبئة الشعبية؟ البسيج، هم المواطنين من مختلف الفئات في يعني الشعب الإيراني، يعني من طلاب مدارس، جامعات، و يعني كل الفئات الحاضرين. فلذلك نعم يعني هناك نرى في هذه الدورة دعم هذا الدور الشعبي الكبير لمواجهة هذه الأخطار، خاصة ما زالت هذه الأخطار مستمرة. يعني التحركات الموجودة لتلك الجماعات الانفصالية الإرهابية سواء في غرب إيران أو شرق إيران والمناطق الأخرى، وأمريكا ما زالت يعني تريد أن تحرك هذه المجموعات، ما زالت تريد أن تدعم تلك المجموعات. من يقول أن أمريكا الآن لا تريد أن تسقط النظام، هذا أمر خاطئ، حتما تفكر بهذا الموضوع مع الكيان الصهيوني، حتما ترامب يتابع هذا الموضوع، ولكن هذا رهان فاشل يعني لأنه سابقا اختبروا ذلك. ولكن هناك ما تغير في رؤية إيران باعتقادي في مجمل كل هذه التغييرات في يعني المناصب الذي رأيناه للقوات المسلحة، لقادة القوات المسلحة الإيرانية الجدد، يعني إيران من مرحلة الدفاع تحولت إلى مرحلة الهجوم والاستباق. وهناك إذا إيران في المستقبل رأت أن أمريكا تريد أن يعني تخطط لعمل ما، أو تريد أن تستمر بالحصار على الموانئ الإيرانية ولا تريد العودة إلى مذكرة التفاهم، نعم ممكن إيران تقوم بالاستباق واستهداف القوات الأمريكية لكي تكسر هذا الحصار. فلذلك باعتقادي يعني اليوم تغيرت رؤية إيران نظرا لكل هذه الأعمال العدوانية التي قامت بها أمريكا، تريد أن تستمر بها وما زالت تفكر على نفس الرهان الخاص.
1: لو أخذنا كلامك هذا سيد مختار حداد إلى مايكل مونروي، هذا النظام الذي كانت تتحدث بعض الشخصيات الوازنة الصحفية والمتابعة للشأن الإيراني، أقول من الشخصيات الأمريكية، عن أنه مر بمراحل تآكل، ثورات التي قادها الإصلاحيون، مهدي كروبي وغيره، هذه الحالة التي عانى منها النظام الإيراني اليوم نشهد، هناك من يعتبر أننا نشهد مرحلة مختلفة، سببها هي حالة التعبئة التي سببتها تصريحات الرئيس ترامب العدائية تجاه الإيرانيين عموما وليس فقط القيادة، ومن ضمنها حضارة بأكملها سوف تمحى الليلة، هذا ما قاله ترامب. إلى أي مدى يتحمل ترامب مسؤولية إعادة ضخ الدماء في هذا النظام الذي يخاصمه؟
3: أعتقد عندما نتحدث عن محو حضارة كاملة فلن تبقى صديقا للشعب الإيراني. في بداية الحرب تم الحديث عن مساعدة الشعب الإيراني إذا كان يريد أن يحتشد ضد نظامه النظام القمعي في إيران الذي قتل عشرات الآلاف من الأشخاص الذين خرجوا إلى الشارع، لكن عندما يتحدث الرئيس عن محو حضارة كاملة ما كان ليفعل ذلك طبعا، لكنه تحدث عن ذلك خلال ما يسمى بالسؤال الافتراضي الذي طرحه، وبالتالي هنا تعرف ما قد تكون عليه ردة الفعل داخل إيران، وهذا كان سؤالا عفوا استنكاريا طرحه الرئيس وعندما تحدث عن هذا الأمر. لا أعتقد أن هذه السردية كانت هي مناسبة. طبعا ما كان للأمر أن يحدث كان تهديدا من قبل الرئيس، لكن كان له تبعات وردات أفعال غير جيدة.
1: دكتور براري، أعود إلى النقطة التي أثرتها أنت. أولا، إلى أي مدى تتوقع أن تحضر هذه الحرب ونحن لسنا بعيدين زمنيا على الانتخابات النصفية الأمريكية، إلى أي مدى ستحضر هذه الحرب كملف حاسم برأيك في هذه الانتخابات، وإلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك احتمالا واردا أن هذه الحرب ستتحول إلى الإدارة المقبلة الأمريكية كعبء؟
4: نعم يا شوان، أنا في ظني إجابة على الشق الثاني من السؤال ثم أعود الأول، لأن العبء سيكون للإدارة القادمة، لأنه الرئيس ترامب سيكون عاجزا عن حل هذه المشكلة بما يلبي الحد الأدنى من المطالب الأمريكية، إلا إذا طبعا ذهب إلى حل عسكري موسع ومكثف، هذا شيء آخر لأنه هو مستبعد هذا الآن على الأقل في المدى المنظور. لكن أنا أود أن أشير أيضا إلى حقيقة أن الناخب، يعني سلوك الناخب الأمريكي لا يحددها السياسة الخارجية، وهناك مقولة في لكيسنجر أن all politics is local، يعني السياسة هي محلية. لكن أيضا هذه الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وتداعياتها الاقتصادية على الناخب الأمريكي سيكون ردة فعل الأمريكي ليس على الحرب وإنما على تدهور الحالة الاقتصادية، ارتفاع أسعار الوقود في محطات البنزين ونسب التضخم ارتفعت نوعا ما، والحديث عن نمو أمريكي هو سريع صحيح لكنه أقل مما كان متوقعا بسبب هذه الحرب، بمعنى أن الارتداد الاقتصادي لياد الحرب سيؤثر في سلوك الناخب، ليست الحرب بحد ذاتها. وهناك أيضا فئات تعارض الحرب من منطلق أيديولوجي، هناك أيضا فئات شعبوية ترى بأن الخطر الذي يتهدد الولايات المتحدة هو خطر الهجرة والحدود والهوية وليس الحروب الخارجية. الحروب الخارجية ما كان الولايات المتحدة أن تدخل فيها ابتداء. لكن مرة ثانية أخي نشوان، أن الارتداد الاقتصادي سيكون عاملا حاسما في تحديد سلوك نسب كبيرة جدا من الناخبين الأمريكان، وهذا سيترجم في الانتخابات النصفية بكل تأكيد، لأن ترامب لغاية هذه اللحظة لم يربح سردية النصر داخل أمريكا، تراجع عن مذكرة التفاهم لأنها فسرت من قبل الأمريكان بأنها هزيمة للولايات المتحدة، في حين هو كان يروج سردية النصر وأنه دمر كل شيء في إيران.
1: أود أن أعود إلى سيد مايكل مونروي في مونتانا. صحيح أن ترامب قد يحمل مسؤولية فلنقل المصير النهائي لهذا الصراع، لكن لو نزلنا أقل من ترامب إلى فريقه، الحقيقة واسمح لي هنا أن أسرد عليك ما ذكره آرون ديفيد ميلر ودانيال كورتزر في مقال كتباه للفورن بوليسي، اعتبرا أن هذين الرجلين كوشنر وويتكوف غير خبيرين، يعتبران أن المشكلة تبدأ من الطريقة أيضا التي صمم بها ترامب عملية صنع السياسة والتفاوض نفسها وتجاوزا المسار التقليدي للسياسة الخارجية الأمريكية لوزارة الخارجية تحديدا، وهذان رجلان أيضا خبيران في

0: الخارجية الأمريكية، إلى أي مدى تعتقد بأن ويتكوف وكوشنر يتحملان مسؤولية فيما يتعلق بعدم القدرة على التوصل إلى اتفاق مقبول؟
1: أعتقد أن هناك أمور ترتبط بالمنظومة التي وضعتها الولايات المتحدة، تكون من خلالها الخارجية الأمريكية قادرة على إدارة العمليات الدبلوماسية. روبيو الذي اختاره الرئيس الأمريكي ليكون الدبلوماسي الذي لديه الخبرة الطويلة كسيناتور، والذي كان يقود عدد من اللجان بما في ذلك الاستخبارات ولجنة الخارجية أو سياسة الخارجية، وكذلك اختار شخصين لم يكونا من ذوي المناصب الحكومية. ربما فعل ذلك لأسباب، لكن النتائج لم تكن جيدة. لكن أريد أن أشير أن المهمة التي أوليت وأوكلت لهما لم تكن سهلة. هذا لا يعني أن الخارجية لو تقلدت هذا المنصب لكان الأمر ليؤدي إلى نتائج أكبر. لو كان الأمر كذلك لحدث. لو كان الوضع مثلا بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة، طبعا كان هذا الأمر قد أدى إلى ربما عمليات التفاوض بشأن القضايا التي قد تكون مقبولة. كذلك هذه المسألة لن تكون سهلة. أعتقد لابد أن نكون منصفين لكلا الطرفين. تاريخيا وجود الخارجية الأمريكية ليس فقط من أجل العمل مع المعينين في هذه المناصب، وإنما كذلك التعامل مع الخبرات التي لديها الخبرات بشأن ما يجري بالمنطقة ومناطق أخرى. أعتقد حتى نكون منصفين لابد أن نعرف كذلك المحاجات التي تأتي منهم.
0: طيب. سيد مختار حداد، عراقشي الوزير العراقشي الرجل الذي خبر التفاوض مع الأمريكيين ولديه الكثير من الاطلاع، لديه خبرة، مقابل رجلين يدخلان لأول مرة على الأقل بالمستوى الرسمي في هذه المفاوضات المعقدة في صراع امتد لعقود، إلى أي مدى جعل للإيرانيين هنا حظوة أو القدح المعلى كما يقال في مسألة التفاوض برأيك مع الأمريكيين؟
2: الحقيقة المشكلة أنه الفريق التفاوضي الأمريكي يعني ليس لديه تجربة، بل هناك يعني حتى من يحضر ضمن هذا الفريق لديه أهداف أخرى. يعني هناك تبينت مؤخرا بأنه هناك مثلا كوشنر وويتكوف يعني كان يبحثان عن استمرار الأزمة لكي يقوموا بكسب الأموال. يعني هذا أمر
0: واختصار يعني الزمن، كان يبحثان عن اختصار الزمن أيضا، كان يبحثان عن ذلك.
2: نعم، ويعني إيران تعاني من هذه المشكلة مع هذه الإدارة الأمريكية. أشير لكم إلى نقطة، يعني أحد الحاضرين في الجولة الأولى من مفاوضات إسلام أباد، هو كان حاضر يعني في غرفة التفاوض، يعني وصف وضع الفريق الأمريكي يعني لا أقول بالمهزلة الحالة، ولكن يعني شبيه بكلمة المهزلة. يعني قال أن فانس كان يتحدث بشيء، قال عندما يتدخل ويتكوف وكوشنر كان يقول شيء آخر، هناك أرسل مدير من الخارجية الأمريكية، هذا كان لديه رؤية أخرى، يعني ويعبر عن رؤى وزير الخارجية الأمريكية الذي أصلا هم لم يشركوا حتى الآن بشكل رسمي في هذه المفاوضات. وهناك يعني كان شخص في ذروة المفاوضات، يعني كان يتصل اتصالات هاتفية وتوضح بأنه يعطي تقارير لنتنياهو من المفاوضات، يعني لحظة بلحظة مباشر من داخل غرفة المفاوضات. وهناك عندما تم التوصل إلى نقطة بأن تستمر المفاوضات، جاء والرئيس الأمريكي أمر بالفريق التفاوضي الأمريكي بأن يعود إلى واشنطن. يعني إيران تواجه مثل هذه الحالة، وهذه الحالة مستمرة يعني داخل الإدارة الأمريكية. يعني إيران لا تعرف هي تفاوض الرئيس الأمريكي، تفاوض نائب الرئيس الأمريكي. في المقابل تعرفون يعني فريق إيران المفاوض يعني هو فريق أولا لديه خبرة قديمة، تجربة. يعني السيد عراقشي ليس الآن هو بدأ التفاوض، يعني هو كان كذلك أيام المفاوضات النووية، هو كان كبير المفاوضين الإيرانيين، وكان نائب وزير الخارجية الإيراني واستمر بهذا المنصب. فلذلك يعني هناك فريق إيراني الذي يتمتع بالحنكة والتجربة أمام مثل هذا.
0: هو الحقيقة لماذا أنا طرحت هذه النقطة وأشركك هنا سيد البراري، لأن الرئيس ترامب كان يشتكي أحيانا وهذا ما سمعناه يوم أمس منه شخصيا من أن المفاوض الإيراني المفاوضين الإيرانيين دهات، بمعنى هو يعاني إلى حد ما فيما يتعلق بالعمل معهم. لكن الولايات المتحدة دولة مؤسسات دكتور البراري، أحيانا ينتقل فيها الملف عبر أكثر من إدارة أو أكثر من إدارتين أو ربما حتى ثلاث إدارات حتى يتم حله، بمعنى أنها دولة مؤسسات لا تعتمد على ترامب وحده، لكن ترامب رجل يقود البلاد أيضا بشكل شخصي، أحيانا يتخذ قرارات بشكل شخصي. إلى أي مدى يؤثر ذلك على الملف الإيراني، ملف التعاطي مع الإيرانيين؟
3: بكل تأكيد نشوان، الرئيس الأمريكي وليس رئيسا مألوفا أو كلاسيكيا، هو رئيس مختلف تماما، لأنه يقارب السياسة الخارجية بمنطق رجل الأعمال وليس بمنطق رئيس الدولة. فبالتالي نجد هذه التصريحات، يعني لا يمكن وصفها للتصريحات بأنها presidential بمعنى رئاسية، وبالتالي يستدعي هذا الأمر الالتزام بها. هو يصرح ويقول كأحد، وكل ما يقوله هو أداة من أدوات التفاوض، وهذا هو الفرق. لكن أيضا في المفاوضات مع الجانب الإيراني، الجانب الإيراني يماطل بالمفاوضات. لو قرأنا كتاب عباس عرقجي عن المفاوضات لوجدنا بأن أحد أهداف المفاوض الإيراني هو استنزاف الخصم في المفاوضات، وهذا يصطدم مع مقاربة ترامب السريعة. يريد أن يحل كل المشاكل دفعة واحدة مرة واحدة ثم يعلن عن صفقة، هذا عقية رجل الأعمال. فبالتالي يعني نتحدث عن مدرستين
0: الحقيقة اسمح لي على مقاطعتك فقط، يعني قلت شيئا مهما وأود أسمع منك تعليقا عليه. يعني كمثال على ما ذكرت، البند الخامس الذي أثار هذه الزوبعة مسألة اللغة التي استعملت، وربما يتحمل المفاوض الأمريكي أيضا جزءا من هذه المسؤولية، التي استعملت كانت لغة عامة في مسألة الحق في إدارة المضيق، وذلك تسبب ربما في أكثر من تفسير لمحتوى هذا البند. هل يدخل ذلك ضمن هذا الفهم أيضا؟
3: نعم نشوان، هذا في ظني أن الصياغة كانت مقصودة، الغموض كان مقصودا من قبل الطرفين، وما كان بالإمكان تمرير هذه المذكرة من دون هذا النص الغامض إلى حد ما الذي يعطي تفسيرات مختلفة. وهذا طبعا استثمر الجانب الإيراني إلى أقصى درجة ممكن عندما أصر على أن التفسير الوحيد هو التفسير الإيراني للبند الخامس. وهناك شكوى أمريكية بأنه أي نقطة تحتاج إلى 10 دقائق عند الوفد الإيراني يتطلب هذا الأمر 10 ساعات، وهذا صحيح، وهذا موجود في كتاب عباس عرقجي عن التفاوض، وهذا يختلف تماما عن The Art of Deal الموجود عند ترامب اللي هو يعتمد على ممارسة الضغط، تقديم تنازل بسيط ثم توقيع صفقة. لذلك نحن أمام مدرستين مختلفتين، وبالتالي يفسر هذا النوع من الجمود.
0: من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، شكرا جزيلا لك. من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا جزيلا. وشكرا أيضا لمايكل مونروي من مونتانا في الولايات المتحدة، وهو نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، شكرا لكم. في الشأن اللبناني مشاهدينا، قالت الخارجية الأمريكية لقناة الجزيرة إن وجود إسرائيل الدائمة في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات بالاتفاق الإطاري، وأضافت أن واشنطن تتوقع من كل الأطراف الالتزام بالاتفاق الإطاري الذي وقعته، مؤكدة دعم الولايات المتحدة بشكل كامل لوحدة أراضي لبنان وسيادته. كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد بحث مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد آليات تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.
4: متشعبة هي التعقيدات المحيطة بالمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، أهمها بالنسبة للبنان رفض تل أبيب مطلبه بانسحابات إضافية جنوبا ووقف الخروقات الميدانية. هذا التعثر يفترض أن يعالجه الجانب الأمريكي، ومن هنا ينطلق التعويل على زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد لبيروت، حيث ينصب التركيز على آلية تطبيق اتفاق الإطار. والواقع أن المفاوضات المباشرة بين بيروت وتل أبيب بشأن الاتفاق تمر بواحدة من أدق المراحل، فلا ليونة إسرائيلية قبل جولة المفاوضات المقبلة مطلع سبتمبر، وتلميحات لبنانية إلى إمكانية بحث جدوى استمرار المشاركة في ضوء المراوحة الحالية.
5: المسار مستمر والجهود قائمة من أجل تطبيق اتفاق الإطار وصولا إلى انسحاب إسرائيل واستعادة السيادة اللبنانية، وأن لا صحة بأن هناك انقطاع كلي فيما يتعلق بمسار

0: ومن الطبيعي نتنياهو لن يقدم شيء في هذه المرحلة، وبحسب بعض التقارير حتى الأمريكي مقتنع أنه لن يحصل أي تقدم في هذه المرحلة.
1: وبين التصلب الإسرائيلي في المواقف وانسداد الأفق من جهة، واعتبار لبنان أنه لا يمكن المضي في التفاوض دون نتائج من جهة ثانية، يبقى التركيز لبنانيا على سبل تحقيق جانب من المطالب، ومن بينها تفعيل المساندة الدولية وتمكين الجيش من أداء مهامه.
2: يضيق هامش الخيارات أمام لبنان بشأن المسار التفاوضي بعد الجولة الأخيرة، فالمفاوضات شاقة وغير مثمرة والتخلي عنها مكلف، بينما تزداد حدة الخلافات السياسية بشأنها، ويلقي التصعيد الإقليمي والانتخابات الإسرائيلية والأمريكية المرتقبة بثقلهما أيضا على الملف، ما يعزز الخشية من تطورات قد تعيد خلط الأوراق في المنطقة. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
3: طيب سنتناول هذا الملف مع ضيفنا طارق ترشيشي من بيروت، الكاتب المحلل السياسي، ومعنا من الخصوص الدكتور محمد هلسة الأكاديمي.

0: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
4: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
5: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406-788-748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
6: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: لماذا توقفت الفتوحات في زمن الدولة العباسية؟
2: توقف الفتوحات لم يكن قرارا، توقف الفتوحات كان عجزا عن إضافة أراضي جديدة.
1: وإحنا مش بدناش نتوسع لأنه إحنا هيك بنحب نتوسع وخلص يعني زعرني، لا لا، إحنا بدنا ننشر الدين.
2: هو ده كلام مظبوط
1: طبعا. أوقات تفكرني أنا اللي بسأل، مش أنا اللي قاعد بسأل، أنا بسأل أسئلة أخونا هذا اللي ماشي معانا من أول السلسلة ونازل ينبش لنا ويطلع لنا هيك مشاكل.
2: أحيانا بتطرح الشبهة وأنت مستحضر الميزان الإسلامي.
1: حتى أبو جعفر المنصور لسه يا دوبك بادي هيك، جاءت مجموعة وطافت حول قصره وقالوا له أنت إلهنا ولكم يخرب بيتكم.
2: كثير من هؤلاء الخلفاء كان يعاني من وجود تمردات عليه،
1: يعني شوية تمرد من هون على شوية تمردات من هون، فإحنا مشغولين داخليا بالتثبيت بالتثبيت.
2: فبالتالي ناس زي أبو جعفر وناس زي أبو العباس السفاح عندهم مهمة الحفاظ على الحدود الموروثة كما كانت.
1: لكن طبعا الدولة العباسية يحسب لها أنها حاربت كل هذه الفرق،
2: فأرادوا أن ينصروا الإسلام بهذا المنطق.
1: فإحنا حقيقة محتارين مع هارون الرشيد، يعني هل هو خليفة عادل، عابد زاهد عالم؟
2: دي يا جماعة الخير شبهة عند مين؟
1: أم هو رجل يعني مسرف ومبذر شارب للخمر؟
2: طب حلو، برضو موضوع شرب الخمر ده فيه تفصيل.
1: سلام الله عليكم إخواني أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة 100 سؤال في التاريخ. أين وصلنا؟ وصلنا إلى محور الدولة العباسية. لازلنا مع الدولة العباسية، دولة كبيرة، تاريخ عظيم، ديناميكي، متقلب، فيه الكثير والكثير من الأحداث. كنا صورنا حلقتين في هذا المحور، وهذه الحلقة الثالثة واللي رقمها طبعا في هذه السلسلة الحلقة رقم 29. وين وصلنا؟ وصلنا عند سؤال 55. مين ضيف السلسلة الدائم؟ الأستاذ محمد إلهامي. أهلا وسهلا أستاذ محمد.
3: حياكم الله يا أبو الحارث.
1: حياكم الله. يعني الحديث مع الدولة العباسية حقيقة لا ينتهي ولا يكفي هذا المحور، وعشر أسئلة، بده مئات الأسئلة مشان نغطيه. لكن كما هو معلوم نحن نجيب من خلال هذه الحلقات عن الأسئلة الملحة التي يتعرض لها تاريخنا الإسلامي. والآن نحن وصلنا إلى ما تعرضت له الدولة العباسية وشخوصها لبعض يعني ما أثير هنا وهنا. السؤال رقم 55 أستاذ محمد يقول: من أبرز يعني الشبهات التي تعرضت لها الدولة العباسية إنه عصرها كان عصر الترف والشذوذ والاستعباد والاضطراب، يعني عارف على كل الإنجاز اللي عملته، لكن هذا ما يؤخذ عليها. ومن أبرز ما يؤخذ عليها أيضا أن الفتوحات الإسلامية توقفت في حضرتها. يعني وبالتالي ليش؟ يعني أنت عندك كل هذا السيطرة وكل هذه القوة، وعليه مش بس توقفت الفتوحات، وما لبثت إلا وبدأت الدويلات والانقسامات والانشطارات تظهر في ظل الدولة، دولة الخلافة كمان يا سيدي ظهرت.